هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديان.

سيري في حالك هزيت معك رخيص وغالي كلام بينكنا ما وكالي ويوم ما نخزر كان قدامي صر العبادة تحب المال كالي الكاس عشير زماني الوقت يزرب هبلك الرجال.

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد. كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول شهر ربيع الأنور، شهر مولد النبي المصطفى المختار سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرى مرور 15 قرنا على هذا المولد الشريف الذي احتفي بذكراه طيلة هذه السنة من ربيع الأول سنة 47 و400 للهجرة إلى ربيع الأول سنة 48 و400 للهجرة، ونحن في هذا الشهر الكريم الذي نخصصه لهذا المولد المبارك نحتفي ما دام الشهر قائما بهذه الذكرى العظيمة، صلى الله وسلم وبارك على صاحبها، هو آية الله التي أنوارها تجلو ظلام الشرك أي جلاء، والشمس التي لا تخفى مزية فضلها إلا على ذي المقلة العمياء. يا مصطفى والكون لم تعلق به من بعد أيدي الخلق والإنشاء، يا مظهر الحق الجلي ومطلع النور السني الساطع الأضواء، يا ملجأ الخلق المشفع فيهم، يا رحمة الأموات والأحياء، يا آسي المرضى ومنتجع الرضا ومواسي الأيتام والضعفاء، أشكو إليك وأنت خير مؤمل داء الذنوب وفي يديك دوائي، إني مددت يدي إليك تضرعا حاشا

وكلا، أي خيب رجائي، إن كنت لم أخلص إليك فإنما خلصت إليك محبتي وندائي. الأديب

سمي صلى الله عليه وآله وسلم محمدا لحمد مولاه له وثنائه عليه. فكن أيها المحب من أكثر الحامدين له، فاحمد ذاته الكريمة، واذكر بدائع حسنها وجمالها، ومتع فكرك في تناسب شكلها وأعضائها، فإن من رآه صلى الله عليه وآله وسلم بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وآله وسلم.

كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثنايا. كان أحسن الناس عنقا، إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق وعن مثل حب الغمام. فليكثر المحب من ذكره وامتداحه، وليحسن الثناء بما اشتهر من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب تذكرة المحبين في شرح أسماء سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ الإمام العارف بالله مولانا محمد

بن أبي الفضل قاسم الرصاع الأنصاري التونسي المالكي، المتوفى سنة 94 و800 للهجرة، رضي الله عنه.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مورد الحقائق الأزلية ومصدرها، بمعنى أن ذاته الشريفة محل لورود الحقائق عليها من الحق، ومحل لصدورها عنها إلى الخلق، وجامع جوامع مفرداتها، وهو منبرها وخطيبها وسيد ساداتها. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت الله المعمور بما أورده عليه فوعاه مما لا يطيقه غيره، ولم ينزله على أحد قبله. وإذا فهمت هذا علمت أن قول حجة الإسلام الغزالي قدس الله سره ليس في الإمكان أبدع مما كان، كلام في ذروة سنة التحقيق عند أهل التدقيق، فإنه لو كان لكان أفضل من خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سبيل إلى ذلك. العلامة الشريف السيد أحمد بن عبد الغني عابدين الدمشقي، المتوفى سنة 2301 للهجرة، رضي الله عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام في صباح الأخبار يومه الخميس نواصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية، كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال أعجابكم، فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا مع الشمس في النواحي الساحلية ما بين طنجة والدار البيضاء وما بين أكادير والداخلة، بحال حتى في شرق الخط الحسيمة والزازات. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت غربي في عامة المناطق ما عدا في تافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما زال هابطة لقل من 45% في جل النواحي ما عدا في الريف وبعض السواحل الغربية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار تمام بحال ديال النهار اللي ودعناه، ما بين 25-29 درجة في دكالة، ما بين 26-29 درجة في الريف، ما بين 26-30 درجة في اللوكوس، ما بين 26-32 درجة في عبدة، ما بين 26-41 درجة في واد الذهب، ما بين 28-30 درجة في الشاوية، ما بين 28-32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28-35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28-38 درجة في ناحية سوس، ما بين 29-34 درجة في ناحية الحوز، 30 درجة في ناحية سايس، ما بين 30-32 درجة في الغرب، ما بين 32-35 درجة في تادلة، ما بين 33-38 درجة في السقير الحمراء، ما بين 38-44 درجة في تافيلالت، وما بين 40-42 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس لازم نفكر كل الإخوان الفلاحة منتجي الحواميض وبالخصوص اللي عندهم الأصناف البكرية اللي سايرة تكمل في الغلد والطياب ديالها، باش لازم يدوزوا شي خدام في الشجر ديالهم باش يمقص ويحيد كل العراش اليابسين بسبب الشرقي والشوم اللي كانوا من قبل، وباش ما يخلوهمش يحكوا في الغلة اللي ما بقى لها والو وتوجد، لأنها يمكن تخسر لها القشرة ديالها وتولي ديشي من بعد. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا بسديهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من منطقتنا المغاربية من الجزائر تحديدا، حيث لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب العشرات أمس جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية الجزائرية. وأظهرت لقطات سكانا في حالة ذعر وهم يحتمون داخل مكتب للبريد وسط سحب دخان كثيف مع اقتراب الحرائق. وعلى درك الجزائري إغلاق 3 طرق وطنية تربط بين مناطق في شرق البلاد بسبب حرائق الغابات قرب مدن بجايا وجيجل وصديف. ومن الحرائق المشتعلة في شمال إفريقيا إلى الفيضانات في آسيا، حيث لقي 165 شخصا على الأقل

0: حتفهم أمس في النيبال، فيما لا يزال مئات آخرون غالبيتهم من السياح الأجانب في عداد مفقودين جراء فيضانات هائلة وانهيارات أرضية ضربت المنطقة الحدودية بين النيبال وإقليم التبت الصيني. ودارت لقطات مراقبة على الجانب الصيني من الحدود عشرات الأشخاص وهم يفرون عندما اشتاحت كتلة هائلة من الركاب والطين مبنى متعدد الطبقات قبل أن تبتلعه بالكامل، متسببة أيضا في قطف شاحنات وحافلات بعيدا. في تطورات الشرق الأوسط، أكد الرئيس الإيراني أمس أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الرامية إلى ما سماها خنق اقتصاد بلاده، فيما أعلن الحرس الثوري أن الاتفاق الذي تتم مناقشته مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يشمل تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من المضيق. نائب وزير خارجية إيران كاظم غريب أبادي شرح في مقابلة تلفزيونية أن نظام العبور المقترح يقضي بمرور السفن الداخلة إلى الخليج عبر المياه الإيرانية، بينما تسلك السفن المغادرة المياه العمانية. على الصعيد الصراعي الفلسطيني الإسرائيلي، حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف من نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وكان رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو قد رفض علنا في وقت سابق من هذا الشهر خطة من 15 نقطة أعلنها مالادينوف وافقت بموجبها حماس على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة قطاع غزة. وفي ملف دبلوماسي آخر بعيدا عن الشرق الأوسط، اتفق أمس زعيما شطري قبرص على عقد اجتماعات أسبوعية أيام، فيما دعاهما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تكثيف الجهود من أجل مفاوضات إعادة توحيد الجزيرة المتعطرة منذ سنوات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتكليف إلى موسكو كانت شبه روتينية، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا. نبقى في واشنطن. ترامب يفرض حالة الطوارئ الوطنية لحماية شبكة الكهرباء الأمريكية، حيث أعلن البيت الأبيض إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعلن بموجبه حالة الطوارئ الوطنية بهدف حماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. في الرياضة، قاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد مساء أمس إلى فوز كبير على ضيفه ريال سوسيداد بأربعة أهداف لواحد في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم. وفرض مبابي نفسه نجما للمباراة بتسجيله 3 أهداف، فيما أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الرابع لتسفر النتيجة عن رفع الفريق الملكي رصده إلى 6 نقاط بتسجيله فوزه الثاني تواليا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
1: صباح الأخبار
2: ماتان فو
1: المنتصف
2: لو غران جورنال
1: والحصاد
3: شريط الحدود
4: الشرق الأوسط
1: فتراتنا الإخبارية جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار على ميديا مستمر وكالعادة فيه قصة. عاد الرئيس الكاميروني بول بيا هذا الشهر إلى بلاده بعد غياب استمر 73 يوما في خطوة أنهت فترة من الترقب والتكهنات بشأن وضعه الصحي وإدارة شؤون البلاد. يعد بول بيا أكبر رئيس دولة في العالم سنا، وقد أثارت إعادة انتخابه العام الماضي لولاية رئاسية ثامنة جدلا واسعا بالنظر إلى تقدمه في الكبير في السن. بول بيا قصة أكبر رؤساء العالم سنا نتابعها مع محفوظ ولد السالك.
5: كان من بين الأسماء الأكثر تداولا عبر وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة، بين مستغرب ترشحه للرئاسة مجددا وهو الذي بلغ 92 من العمر، ومن يرى في ذلك تمسكا بمسار اختطه الرجل منذ أزيد من نصف قرن حين اختار دراسة القانون والعلوم السياسية. يستعد بول بيا للتنصيب لولاية رئاسية ثامنة. قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بنحو 6 سنوات، رأى بول بيا النور ببلدة قريبة من ياوندي. نشأ في كنف أسرة كاثوليكية محافظة، وأجرى السنوات الأولى من مساره الدراسي في قرى وبلدات مجاورة لمسقط رأسه، ثم توجه إلى العاصمة، ومنها حصل على شهادة الثانوية العامة قبل استقلال الكاميرون بـ4 سنوات.

0: في العام 1961 تاريخ استقلال الكاميرون عن فرنسا، حصل بول بيا على أولى شهاداته الجامعية من باريس، ثم أتبعها بشهادتين أخريين وكانتا كما الإجازة في القانون والعلوم السياسية. قبل بلوغه العقد الثالث من العمر، عاد بيا إلى بلاده كواحد من أبرز الأطر المكونة، والكاميرون لم تمضي على استقلالها إلا سنتان، فولج المسار السياسي من بوابة الوظيفة العمومية. تم تعيينه مكلفاً بمهمة في ديوان رئاسة الجمهورية، منصب جعله يقترب أكثر فأكثر من قصر سيعمر به طويلاً في وقت لاحق. بعد توليه عدة مناصب، عين بول بيا في العام 1975 رئيساً للوزراء. نال الشاب الهادئ ثقة الرئيس أحمد أحيجو، ثقة ترجمت لاحقاً في تعيينه خلفاً له حين استقال من منصبه بسبب ظروف صحية في العام 1982 ليتولى بيا رئاسة الجمهورية. من هنا بدأ مسار امتد 43 سنة لحد الآن، لأسباب يبرز بعضها الباحث المختص في الشؤون الإفريقية جبرين عيسى.
1: من الأسباب المهمة في استمرار بول بيا في الحكم قوة الحركة الديمقراطية الشعبية الكاميرونية، الحزب الحاكم منذ الاستقلال، بالإضافة إلى فاعل آخر مهم جدا، وهو أن بول بيا هو ابن المؤسسة، ابن الدولة، حيث أنه كان رئيسا للوزراء في عهد الرئيس الأول للكاميرون أحمد أحديجو، ووجوده أيضا ينظر إليه لنقل الضامن للاستقرار في البلاد.
0: ساءت علاقة بول بيا لاحقا بالرئيس السابق، وتعرض نظامه لمحاولة انقلابية في أبريل عام 84 أحبطت، لكنها تسببت في مقتل مئات الأشخاص. ارتبطت المحاولة الانقلابية باسم أحيجو الذي غادر البلاد سنة 83 وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام من محكمة عسكرية قبل أن يتوفى بالسنغال عام 89 إثر أزمة قلبية. بما له وما عليه، ظل الكاميرونيون يختارون بول بيا رئيساً لهم. خلال 4 وبضعة أعوام حقق بيا بعض الإنجازات ووجهت لنظامه بعض الانتقادات، كما يوضح المختص في الشؤون الإفريقية عبد الشكور عبد الصمد.
2: الرئيس الكاميروني حقق بعض الإنجازات بتحقيق استقرار سياسي داخلي وتنفيذ بنية تحتية وتنمية درجة معقولة جدا، وأيضا حقق في العلاقة الدبلوماسية بعض المكتسبات، منها حل نزاع جزيرة البكاسي مع نيجيريا. لكن الرجل إخفاقاته في المجال الحقوقي والديمقراطيات وحقوق الإنسان
0: يعرف بندرة ظهوره الإعلامية وتجنب التصريحات. نشر كتابا عام 87 بعنوان من أجل الليبرالية المجتمعية، عرض فيه رؤيته لنموذج سياسي وفق بين الانفتاح الاقتصادي ودور الدولة المركزية في إطار تحكمه التعددية.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
4: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا، ووجهتنا الآن مدينة سلا مع ميديا روبورتاج. تحتفل مدينة سلا سنويا بعيد المولد النبوي الشريف بموكب الشموع الذي يجري إعداده من قبل إحدى أعرق العائلات بالمدينة التي توارثت الإشراف على الموكب جيلا بعد جيل. ينتهي المقام بالشموع بين مقر أحد الأضرحة بعد أن تجوب الشارع الأكبر في المدينة العتيقة لسلا. الموضوع في روبورتاج ميديا مع مراسلنا بالرباط عادل الزبيري.
5: هنا باب فاس في مدينة سلا في يوم صيفي، بقطعة من ثوب أصفر اللون يتمنطق الشاب الحمري بحركة سريعة بمساعدة من زميل له في سياق استعدادات متواصلة قبل صلاة العصر للمشاركة في حفل حمل الشموع. الشاب الحمري الابن خلف والده الحمري الاب في حمل الشموع.
6: كنحاولوا في كيف ما تيقولوا الناس الاولين، تنحاولوا نضيئوا الشموع ديال مدينه سلا، ونحاولوا كل ما حاجه هي نور كنحاولوا نديروها، وهذا الشيء اللي كان تنديروه خدينا من عند الوالدين.

0: من عند الأجداد ديالنا.
1: لم تمنع مهنة المحاماة الأستاذ الأربعيني خالد بن الكبير من الاستمرار في المساهمة في صناعة شموع موكب مدينة سلا احتفالاً بمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يعتبر خالد بن الكبير المشاركة في هذا الشرف السنوي واجباً أسرياً يساهم الجميع في الحفاظ عليه وتوريثه جيلاً بعد جيل.
2: كتصاوب واحد الشموع اللي هي أولاً ليس كالشموع اللي كنعرفوها اللي مضيئة اللي كتشعل، ولكن هذه شموع مصنوعة من الخشب مزركشة بمادة الشمع الحر الشمع الكبيرة، يكتب فيها رمز المملكة أو ملك البلاد، تتكون مكتوبة فيها عاش الملك محمد السادس، فهو العدد ديالها كيرمز اليوم مولد خير الأنام اللي هو 12 ربيع الأول، وبالتالي أنه غتوجد 12 شمعة كدور.
1: تتزاحم آلاف النساء على طول طريق موكب الشموع بين الزغاريد وبين إطلاق الصلاة والسلام على المصطفى. يمر موكب الشموع وسط زحمة من المحبين، الهواتف المحمولة ترتفع عاليا لتوثيق اللحظة.
3: الموكب هذا احنا تنحماقوا عليه وكل عام تنجيو، والحمد لله الحمد لله، الله ينورهم الله يجعل لهم الخير ان شاء الله.
4: الشموع ديال عيد المولد النبوي الحمد لله احنا السلويين كنفرحوا به، كنفرحوا بدور الشمع، عاده عندنا يعني شي حاجه كتكون عندنا يعني ضروري خصنا نهبطوا ليها نشوفوها.
5: جميل اللي كديروا كل سنه مدينه سلا، وحنا افتخرين بهاد العروض اللي كتعطي لنا مدينه سلا، فخورين جدا.
6: موكب الشموع في مدينه ديال سلا اللي هي مدينه عريقه ومدينه اللي هي قديمه في التاريخ، فواكبت ولا وضفت على هي هاد الليله ديال المولد النبوي الشريف بهذا الموكب هذا اللي تيكون كل سنه.
1: يتناوب المجالدون من الرجال على حمل الشموع الكبيرة الحجم والثقيلة في الوزن، فيما الغيطة التراثية فتضع الموكب في أجواء احتفالية مغربية، فيحل السرور جماعيا في موكب الاحتفال بولادة خير البرية.
7: كما سمعتنا من عند الناس خديناه من عند واحد الناس اللي هما من عند الأتراك، كانوا الأتراك كانوا هما اللي يحتفلوا به بحال الطريقه هذه.
8: تعلمنا من والدينا وبقينا حنا مستمرين على هذا الاحتفال بالذكرى عيد المولد النبوي الشريف، وهذا الاحتفال كان خصوصا خصيصا في مدينه سارة.
1: على امتداد ساعتين اثنتين كاملتين يستمر حفل موكب الشموع السلاوي في احتفالية مغربية استثنائية قادمة من عمق التاريخ قبل 5 قرون على الأقل. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.

0: بيان. الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
2: مستمعينا صباح الأخبار على ميديا متواصل، واللحظة مع فقرة نقاش الحصاد. في نقاش حصاد اليوم، نقاش يدخل ضمن باب المناسبة شرط. مدينة سبتة المحتلة على غرار شقيقتها مليليا، مدينتان تنطقان بمغربيتهما دون الحاجة لا إلى التاريخ ولا إلى الجغرافيا، ولكن العودة لهما باب من أبواب هذا النقاش. مدينة سبتة وفي واحدة من صور مغربيتها ارتباطها التاريخ بالمغرب، ارتباط روحي على بشكل محدد، فكثير من أبرز العلماء والفقهاء المغاربة هم من أبناء المدينة. نقارب الموضوع ضمن نقاش الحصاد اليوم رفقة الزميل محمد الغول.
3: نقارب هذا الموضوع ضمن نقاش الحصاد اليوم مع ضيفنا الدكتور محمد أجبر.

0: أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة عبد الملك السعدي وصاحب عدد من أبرز المؤلفات في تاريخ المغرب بجميع مراحله. دكتور محمد، مرحبا بك معنا في بيتك مذيعة.
1: مرحبا أستاذ محمد ومرحبا بمستمعي
0: إذاعة مذيعة. تحياتي لك أستاذ محمد. قد أسهل معك بتوطئة سمعتها منك بخصوص تاريخ المدينة، مدينة سبتة. ربما يميز تاريخ هذه المدينة أنها عندما تكون تحت السيادة المغربية تكون مدينة علم وعلماء، مدينة مزدهرة، لكن خارج السيادة المغربية دائما كانت موقعا عسكريا أكثر منه شيئا آخر. أستاذ محمد،
1: صحيح في التاريخ الوسيط تحديدا أن سبتة كانت مدينة طليعية ناحية ثقافية بالنسبة للمغرب، ويكفي ذلك أو يكفي الاطلاع ولملاحظة ذلك العودة إلى كتب الطبقات والتراجم، فهي تغص بالمعلومات وبالتراجم الخاصة بعلماء سبتة. فيمكن نقول هي كانت عاصمة المغرب الثقافية قبل مدينة فاس وقبل تأسيس وظهور مدينة فاس. فالكثير من علماء المغرب في العصر الوسيط وخاصة في الفترة المبكرة كانوا من أهل سبتة، وهذا أمر بزاف ديال الناس ما كيعرفوش. إلى جانب ذلك، وهذا كذلك من الأمور التي يجدر من التنبيه إليها في هذا السياق، هو أن أيضا مدينة سبتة كانت يعني يمكن نقول نقطة العبور الأساسية نحو الأندلس منذ الفتح الإسلامي وحتى قبل ذلك، وكانت من هذه الناحية ربما أكثر حضورا في الرواية والسرديات التاريخية الوسيطية من مدينة طنجة كنقطة عبور وانتقال نحو الأندلس لأسباب طبيعية بالدرجة الأولى. وبالتالي فسبتة هي بالنسبة للمغرب من المدن أولا الثقافية اللي كان عندها حضور كبير، وأيضا من ناحية استراتيجية أيضا كانت بوابتنا نحو الشمال ونحو الأندلس تحديدا.
0: فعلا باعتبار أنها ميناء طبيعي كان يضمن سلاسة الرسو وكذلك توفرها على أسطول منذ فترة يوليان الغماري، والذي بطبيعة الحال لديه قصص متعددة، هل هو أمازيغي مغربي أم غير ذلك. أستاذ محمد، المدينة احتضنت مجموعة من أبرز العلماء أو هم أبناء هذه المدينة، هذه المدينة اللي كانت يعني مسقط رأسهم مجموعة من أبرز علماء المغرب وفقهاء المغرب، والذي ربما يميز هؤلاء العلماء والفقهاء أنهم كانوا حاضرين دائما في التاريخ المغربي واستقروا في مدن مغربية أخرى كنوع من الارتباط. هناك ارتباط روحي ربما أستاذ محمد في هذا الإطار.
1: صحيح، يكفي أننا نستحضر في هذا السياق وكذلك المناسبة شرط أن السبتيون وعلماء سبتة وعلى رأسهم القاضي عياض الذي تذكر الرواية التاريخية تقول أنه لولا القاضي عياض لما ذكر المغرب، ومعنى هذا أي أنه لعلمه وشهرته في المشرق فكان حيثما ذكر اسمه ذكر إلى جانبه أنه مغربي وهو سبتي. هذا العالم الجليل ألف لنا في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته كتابا لا زال إلى يومنا هذا يرجع إليه، كما أن من أسس أو يعني كان أول من خلد المولد النبوي الشريف هو أبو العباس السبتي، يعني قبل أن تستقل سبتة بنفسها في عهد العجفيين. وبالتالي فسبتة هناك جمهرة كبيرة من العلماء، كذلك الأطباء في جميع فنون العلم وفي أصنافه برز السبتيون، وتاريخنا مليء بالأمثلة والنماذج، وهذه هي الحقيقة التي ربما يمكن يتجاهلها البعض والتي تؤكد يعني كما نقول دائما الروابط الثقافية والروابط السياسية بين سبتة ومحيطها الطبيعي اللي هو المغرب، فهي كانت دائما في طليعة المدن المغربية التي لها حضور تاريخي وحضاري مميز ولا زالت إلى يومنا هذا بالرغم من هذه المحاولة تمس هوية سبتة.

0: عندما تلجها أو حتى بالنسبة لأهلها الذين يجادون بها، فأغلبهم من ناحية الثقافية والحضارية يعتبرون أنفسهم مغاربة ويعيشون بتقاليد المغرب وبعادات المغرب ولهم ارتباطات روحية بالمغرب.
1: إضافة للقاضي عياض، هناك الإمام العزفي. أستاذ محمد، في إطار النقاش حول تاريخ هذه المدينة، هناك ربما ما يمكن اعتبارها محاولة تمويه فيتم العودة إلى التاريخ القديم والحديث على أنها كانت قرطاجية وفينيقية ورومانية، رغم أن هذا هو جزء من تاريخ المنطقة بالكامل. يعني هذه الدول كانت لها الهيمنة على كل محيط المتوسط، بمعنى أن ذلك لا يميزها عن باقي التراب المغربي. يا أستاذ محمد،
0: هي في جميع الأحوال ودائما كانت تنتسب إلى بين قوسين جنوب المتوسط، ولم تكن في يوم من الأيام تنتسب إلى الشمال المتوسط. فإذا كان جاء مهاجرون سواء فينيقيين أو قرطاج ومروا عبر السواحل المغربية، فهذا لم يغيروا من طبيعة الأشياء ومن حقيقة التاريخ والجغرافيا. يعني الجدل في هذا السياق هو جدل يعني مؤول عن جهل وعقيم في نفس الوقت. فيكفي للإنسان أن ينظر على الخريطة لكي يعرف هوية المدينة وانتمائها. ومهما تكون الدول التي حكمت المغرب والظروف التي مر بها المغرب، فهذا لا يغير من الأمر شيئا، فستبقى في نهاية المطاف مدينة مغربية تنتمي إلى شمال المغرب، شأنها شأن تطوان، شأن طنجة، إلى غير ذلك من الأماكن يعني والمدن والحواضر التي يعني توجد في شمال المغرب. فما معنى أن تكون هذه المدينة لوحدها دون غيرها؟ وإلا فيمكن هذا الكلام أن ينسحب على مدينة طنجة وكذلك على ثمودة في تطوان وعلى يعني المهدية وإلى غير ذلك من الحواضر التي عرفت حضورا أجنبيا في فترة من الفترات.
1: أستاذ محمد، ما الذي جعل مدينة سبتة، أعود معك إلى موضوع حضورها في التاريخ المغربي كمدينة مسقط رأس علماء وفقهاء، ما الذي جعلها بهذا الزخم أستاذ محمد متميزة عن باقي المدن المغربية؟
0: ربما سبتة من المدن ومن الحواضر المغربية القليلة التي كانت لها يمكن كل واحد بنية حضارية ساعدت على نشأة العلم بها وازدهارها، ثم كذلك هو قربها من الأندلس. فكلنا يعلم بأن أولا مدينة سبتة كانت عاصمة يوليان، وكانت بمعنى عندما نتحدث عن عاصمة يعني حضاريان لها بنيات إلى آخره، وبقيت على ذلك ولم تتعرض إلى غزو عسكري أو تهديم أو شيء من هذا القبيل، فبقيت إلى أن دخل أهلها في الإسلام طوعا وذهب ذكره يوليان ومن معه. ثم كذلك عندما الفترة التي ارتبطت فيها بالأندلس، لأنه المغرب دخل في فترة يمكن نقوله صعبة استمرت لمدة 3 قرون تقريبا، فخلال هذه 3 قرون كانت على صلة مباشرة بالأندلس، وصلتها بالأندلس أعطاها هذا التقدم وأعطاها هذا السبق، بحيث كان فيها مدارس العلم ورحلة إلى عواصم العلم خاصة بالأندلس قبل المشرق، فكانت تشد الرحال إليها ومنها إلى عواصم الأندلس، الشيء الذي جعلها
1: يعني سهولة التواصل. أستاذ محمد،
0: بالضبط بالضبط بالضبط، بالتالي الأمر الذي جعلها مزدهرة.
1: أستاذ محمد، بالنسبة لقضية هذه المدينة، مدينة سبتة المحتلة، الجغرافية بطبيعة الحال تنتصر هنا حتى على التاريخ نفسه، ما هي أبرز المراحل التاريخية التي مرت منها المدينة أستاذ محمد؟
0: على الأقل إذا بغينا نتكلم في الفترة الإسلامية تحديدا، فكنتكلم على سبتة التي بعد الفتح الإسلامي كانت حاضرة مظهرة ومستقرة، ثم بعد ذلك بعد مدة قصيرة وبعد ما يعرف بثورة الخوارج سنة 122 هجرية سيصيبها ما سيصيب عدد من المدن المغربية، وتعرضت للتخريب وتدهورت من ناحية العمرانية، لكن بعد ذلك ستظهر بها إمارة مستقلة في

0: عصر عرف المغرب بعصر الإمارات، إمارة بنو عصام، وستستمر. ثم بعد ذلك سيتولى عليها الحكم الأموي، الخلافة الأموية، وتستمر يعني تابعة للأمويين بالأندلس. ثم بعد ذلك سيظهر بها إمارة طائفية، فترة الطوائف هي الفترة الحموديين، وهم أدارسة شرفاء وحكموا من سبتة وجزءا من الأندلس في فترة من الفترات. ثم بعد ذلك أصبحت دخلت في حكم المرابطين والموحدين، ثم في أواخر الموحدين ظهرت بها إمارة العدفيين، وهذه الإمارة التي استمرت بعد الوقت إلى أن دخلت كذلك وسقطت وسيطر عليها المالينيون. في هذه الفترة، الفترة المالينية وخاصة فترة الضعف، تتعرض للاحتلال البرتغالي، ثم البرتغاليين الذين سلموها للإسبان، وبقيت منذ ذلك الحين تحت الاحتلال إلى يومنا هذا. فإذا تاريخ سبتة هو تاريخ ثري وتاريخ متنوع، ولها يعني مسار يمكن نقول
1: ويمكن أن نذكر هنا أستاذ محمد أن المغاربة دائما سعوا إلى تحريرها، يمكن حتى ذكر الحصار الطويل الذي فرضه المولى إسماعيل على المدينة الذي تجاوز أعتقد ربما 30 عاما. أستاذ محمد،
0: صحيح لم تغيب عن وجدان المغاربة ولو لحظة معينة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد على كل هذه المعلومات التاريخ القيمة. نقاش دائما معك غني أستاذ محمد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وشكرا لمستمعين إذاعة المئة ولكل طاقم التقني.
2: للتخفيف من تداعيات مسؤولين أمريكيين.
3: ميديا، إخبار بلا توقف.
4: وزارة الداخلية سوريا متأهل الجيش السوري.
3: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
5: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
4: مستمعينا الكرام، قبل موجز 5:30 هذه إطلالة على أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس، غالبا شرق خط الحسيمة وارزازات وعلى الشريط الساحلي بين أكادير والعيون، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بطنجة والدار البيضاء، 27 درجة بالرباط، 29 درجة بأكادير والصويرة، 30 درجة بفاس ووجدة، 31 درجة بالعيون، و35 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس، غالبا على الشريط الساحلي غرب جيجل وعلى الوسط الغربي وجنوب البلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بوهران، 30 درجة بالعاصمة، 34 درجة بتمن الراست، 38 درجة ببجاية وشلف، 44 درجة بقسنطينة وغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على كافة أرجاء البلاد، درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة بالمنستير، 44 درجة بصفاقس وكابس، 46 درجة بالعاصمة وقفصة، و48 درجة بتوزر.
6: ميدي 1 نواكشوت 102.4 داكار 93.8.
4: الخامسة والنصف صباحا بميديا، هذا موعد الموجز الإخباري مع ميلاني بينتو.
7: Bonjour à toutes et à tous. À la une ce matin en Algérie, au moins 12 morts sont à déplorer, ainsi que des dizaines de blessés lors d'un incendie de forêt hier mercredi dans le nord-est du pays. On recense 5 décès dans la wilaya de Jijel, 4 à Béjaïa, 3 dans celle de Tizi Ouzou. Des dizaines de personnes ont dû être évacuées face au danger et la progression des feux jusque dans des zones résidentielles, selon le ministère de l'Intérieur et la Protection civile. 69 feux étaient encore en cours et combattus par les pompiers hier soir. Chaque été en Algérie, c'est le même scénario catastrophe. Cette année, les autorités ont dénombré près de 2000 brasiers dans tout le pays dans le seul mois de juillet. Le réchauffement climatique continue.

0: دقيقة صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. ملحمة جلجامش هي أقدم ملحمة شعرية في التراث الإنساني، وصلتنا مكتوبة على ألواح طينية باللغة الأكادية. ومعلوم أن الحضارة السومرية هي أقدم حضارة بشرية، وتدور أحداث الملحمة عن البحث المستميت لجلجامش عن نبتة تضمن له الخلود. كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
2: أقدم الحضارات هي الحضارة السومرية، وأقدم الكتابات هي الكتابات السومرية، وأقدم الأديان هي الأديان السومرية، ومن أقدم ما ورثنا ملحمة جلجامش. جلجامش ملك مدينة أوروك أو الوركاء السومرية. أحسن الإله العظيم خلقه فكان ثلثاه إلها وثلثه بشرا، فاغتر بملكه وعظم بنيته وشدة بأسه، فعاث ظلما في الرعية. ترفع الرعية ظلمه إلى مجمع الآلهة الذي قرر خلق إنكيدو الغريم الذي يلهيه عن المتظلمين. يتحقق الهدف ويصبح الغريمان صديقين، ويقتلان الثور السماوي الذي أنزلته عشار من السماء على مدينة أوروك. فتقرر الآلهة الانتقام وتقتل إنكيدو بالحمى بين يدي صديقه جلجامش. وهنا تبدأ الحبكة الحقيقية للملحمة. موت إنكيدو يدفع جلجامش إلى رحلة مستميتة بحثا عن الخلود. لا يتحقق الخلود، لكن الملحمة خلدت في 12 لوحا طينيا مكتوبا بخط مسماري ولغة أكادية، لتكون اليوم أقدم قصيدة ملحمية في الأدب الإنساني. عثر عليها في شمال العراق، وتحفظ اليوم بالمتحف البريطاني. يرجح أن تاريخ كتابتها يعود إلى الفترة بين العامين 2150 و1400 قبل الميلاد، كما يرجح بأنها مجموعة من الحكايات والقصص التي تم تداولها بصورة شفهية ودونت بعد مرور 700 أو 1000 عام بعد موت جلجامش. لكن من هو جلجامش ومتى توفي؟ يقال إنه ملك أسطوري لكنه تاريخي. كان ملكا في بلاد ما بين النهرين في حوالي العام 2500 قبل الميلاد. ملحمة جلجامش ملحمة البحث عن نبتة الخلود، وتعرف أيضا بعنوان جلجامش والعالم السفلي. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى 6:45، وهذا تذكير بأهم الأنباء. مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في حرائق غابات عنيفة بشمال شرق الجزائر، والسلطات تضطر لإجلاء عائلات وإغلاق محاور طرقية رئيسية بإقليم بجاية وجيجل وسطيف. 165 قتيلا ومئات المفقودين، غالبيتهم من السياح الأجانب، جراء فيضانات وانهيارات أرضية مدمرة ضربت المناطق الحدودية بين النيبال وإقليم تبت الصينية. زعيما شطري جزيرة قبرص يتفقان على عقد اجتماعات أسبوعية منتظمة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعوهما لتكثيف الجهود والدفع بمفاوضات إعادة توحيد الجزيرة المتعطرة منذ سنوات. المهاجم الفرنسي كيليان مبابي يقود ريال مدريد لفوز عريض على ريال سوسيداد ب4-1 بتسجيله ثلاثية هاتريك في مؤجل الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

0: الرادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. أثار موقف والرسالة التي وجهتها رابطة الكتبيين بالمغرب إلى وزارة الداخلية بخصوص انتشار السوق السوداء وظاهرة المضاربة والوساطة العشوائية في بيع الكتب المدرسية نقاشا حادا وسجانا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، حيث تداول مستخدمو المنصات الرقمية تفاصيل تحديثات الرابطة من تنامي عرض الكتب واللوازم المدرسية على الأرصفة والمحلات غير الترخيصية واحتكار الوسطاء والمضاربين لمقررات لإعادة بيعها بأثمنة مرتفعة ومطالبهم بالتدخل الفوري لتكثيف الرقابة وحماية مكتبات القرب والمقاولات الصغرى ومنع المؤسسات التعليمية من البيع المباشر للكتب ضمانا للمنافسة الشريفة وتخفيفا للعبء المالي على كاهل الأسر، حيث تداول مستخدم المنصات الرقمية تفاصيل هذا الملف بين متفهم لمواقف أرباب المكتبات وبين مواطنين وجهوا انتقادات حادة لارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بشكل عام، متهمين كافة الأطراف بالتركيز على هامش الربح على حساب القدرة الشرائية للأسر. ومن بين التعليقات نقرأ في الترند، حيث كتب أحد المستخدمين قائلا: الوسطاء والمضاربون يلهبون أسعار الكتب سنويا، المطلوب هو مراقبة صارمة لمسالك التوزيع من الناشرين إلى المستهلك لتخفيف العبء عن كاهل الآباء. وعلق آخر قائلا: مكتبات القرب مقاولة صغرى تعاني طوال السنة ومن غير المعقول حرمانها من موسم الدخول المدرسي لصالح العشوائية والبيع بالشارع. وعلق مستخدم آخر قائلا: التجار كيفكروا غير في هامش الربح، حتى واحد ما كيفكر في المواطن. وفي تعليق آخر يقول صاحبه: استغلال بعض المدارس الخاصة لبيع الكتب داخل المؤسسات يضر بالمكتبات ويعتبر منافسة غير شريفة.

0: ميديا تشكركم على وفائكم.
1: شكرا.
0: قريبا حكايات تبدأ من جديد، أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: Midi 1, صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
2: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على مدئة. قبل الموعد الأخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس، غالبا شرق خط الحسيمة وارزازات وعلى الشريط الساحلي بين أكادير والعيون، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بطنجة والدار البيضاء، 27 درجة بالرباط، 29 درجة بأكادير والصويرة، 30 درجة بفاس ووجدة، 31 درجة بالعيون، و35 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس، غالبا على الشريط الساحلي غرب جيجل وعلى الوسط الغربي وجنوب البلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بوهران، 30 درجة بالعاصمة، 34 درجة بتمن الراست، 38 درجة ببجاية وشلف، 44 درجة بقسنطينة وغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً على كافة أرجاء البلاد، درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة بالمنستير، 44 درجة بصفاقس وكابس، 46 درجة بالعاصمة وقفصة، و48 درجة بتوزر. السادسة صباحا بميدي آن، لحظة حق بنا رضا كريفي لتقديم أول نشرة صباحية. صباح الخير رضا.
3: صباح النور عبد العالي، صباح الخير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في السادسة. هذه أبرز عناوينها: تطورات الحرب في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن انتصار كبير في إيران ونهاية وشيكة للحرب، فيما الرئيس الإيراني يؤكد أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الاقتصادية الأخيرة. قضية مقتل المغربي عبد الرحيم فقير بمدينة بولونيا الإيطالية، التحريات الفنية والطبية حول الأسباب الدقيقة للوفاة مستمرة، واستنكار برلماني في إيطاليا عقب الإعلان عن عودة الشرطيين المتورطين إلى الخدمة الميدانية. وفي رياضة السادسة كرة القدم، رسميا نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يعلن تعاقده مع الدولي المغربي أيوب عدي بعقد يمتد لخمس سنوات في صفقة بلغت 100 مليون يورو. البداية بتطورات الحرب في منطقة الشرق الأوسط. في تصريحات صحفية صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده ستحقق انتصارا كبيرا في إيران في القريب العاجل، وأكد أن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني، مشيرا أيضا إلى فعالية الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية ضد هذا البلد. بالمقابل أكد الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الاقتصادية الأخيرة، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الاتفاق الذي تتم

0: مناقشته مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يشمل تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من المضيق. وفي ظل تمسك ترامب بخيار الضغوط الاقتصادية والعسكرية مقابل رفض طهران لها، إلى أي حد تبقى عودة الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران احتمالا قائما؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على الدكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية من باريس.
1: المواجهة العسكرية باعتقادي أن احتمال أن تكون مواجهة مفتوحة ضئيلة. الولايات المتحدة الأمريكية منذ اللحظة الأولى لا تريد هذه المواجهة الشاملة، وتدرك بأن هذه المواجهة سوف تكون تكلفتها باهظة. ولكن بالمقابل الجانب الأمريكي يدرك بأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يرضى عنه هي إمكانية صعبة، لذلك اتخذت الولايات المتحدة قرار أن تتحول إيران إلى دولة منبوذة اقتصاديا، واستخدام عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على إيران والدول التي يمكن أن تساعدها أو الشركات. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى نتيجة: إمكانية الحسم العسكري إمكانية صعبة، إمكانية الوصول إلى اتفاق إمكانية صعبة، لكن ما هو متاح استراتيجية متكاملة لإضعاف إيران، إبعادها عن المنطقة وإضعاف أذرع إيران الموجودة في المنطقة، إضعافها من الناحية العسكرية وهذا تم بالفعل، إضعافها من الناحية الاقتصادية، واستخدام استراتيجية النفس الطويل.
0: إلى تطورات الوضع في قطاع غزة، في سياقه حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف أمسي من نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة. ولا تقتصر تداعيات الحرب في القطاع على ما خلفته من دمار ونزوح وأزمة إنسانية، إذ بدأت آثارها تطال البيئة أيضا مع تحذيرات من تزايد ظهور الأفاعي والعقارب والقوارض قرب أماكن إقامة النازحين، ويعزو المختصون الظاهرة إلى تدمير الموائل الطبيعية والأراضي الزراعية وتراكم الركام والنفايات. المزيد من التفاصيل ضمن روبورتاج مراسلنا في غزة سيف السويطي.
2: داخل خيمة نزوحه في غرب مدينة غزة، يحاول أبو شادي الحد من خطر يتسلل يوميا إلى تفاصيل حياته. قوارض وزواحف وعقارب وجدت في أماكن النزوح بيئة لها، فيما باتت محاولات التصدي لها صعبة للغاية أمام شح الإمكانات وغياب وسائل المكافحة.
3: الفئران، العرس، الزواحف، من جبل صيادات، أكثر من صيادة عندي يمكن 4-5 موجودات حاليا، بسيط ما بصدنش، بس الكمية اللي موجودة عندنا بشكل مش طبيعي.
2: خيام النازحين في غزة لم تعد مأوى آمنا للعيش، بل بيئة مفتوحة لمخاطر عدة وانتشار للأمراض والأوبئة. فاطمة حالها كحال الكثير من الأمهات اللواتي لا ينمن ليلهن في محاولة منهن للحفاظ على أطفالهن من هجمات القوارض.
4: تخيل أنا عندي طفل صغير، والله أنا بخاف عليه إنه يوصلوا للولد، أنا مش نقصني إنه يصير مع الولد أي إشي، يعني أنت شايف في أطفال هي أكلوهم الجردام، شفت إيش صار فيهم.
2: المتحدث باسم بلدية غزة حسن مهنا أكد أن الحالة البيئية ومعالجتها تحتاج إلى تكثيف الجهود الدولية في ظل أن إمكانات البلديات في غزة محدودة جدا.
5: أكثر من 370 ألف طن من النفايات الصلبة تكدس وسط المدينة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 25 مليون طن من الركام.
2: جهات صحية محلية أكدت إصابة أكثر من 70 ألف نازح جلهم من الأطفال جراء هجمات الأفاعي والقوارض والحشرات القارصة وسط منظومة طبية متهالكة. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: وبعيدا عن شؤون منطقة الشرق الأوسط، أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمسي أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جورا تكلايف إلى موسكو كانت شبه روتينية، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة ملف الحرب في أوكرانيا. إلى شؤون منطقتنا المغاربية، في الجزائر تحديدا، حيث لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم، وأصيب العشرات أمس جراء حرائق غابات في شمال شرقي البلاد، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية الجزائرية. وأظهرت لقطات سكانا في حالة ذعر وهم يحتمون داخل مكتب للبريد وسط سحب دخان كثيف مع اقتراب الحرائق. وأعلن الدرك الجزائري إغلاق 3 طرق وطنية تربط بين مناطق في شرق البلاد.

0: الاعتياد بسبب حرائق الغابات قرب مدن بجاية وجيجل وسطيف. في موضوع آخر، قضية المغربية فقير، تطورات تقنية وميدانية متسارعة تشهدها قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير بمدينة بولونيا الإيطالية. التحقيقات الطبية والجنائية لتحديد أسباب الوفاة تتواصل وتكشف عن معطيات جديدة، فيما قرار إعادة الشرطيين المتورطين إلى الخدمة الميدانية في الشهر المقبل يحدث سجالا سياسيا وإعلاميا واسعا. التفاصيل رفقة الزميلة نهى يوسف.
1: لا بصمات قابلة للاستغلال على الأصفاد المستخدمة أثناء التوقيف، ما يحول بوصلة التحقيق الجنائي نحو إجراء تحليل ميكانيكي حاسم لآلية عمل هذه الأداة. هكذا تتكشف المعطيات الفنية الجديدة في قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير خلال توقيفه من قبل الشرطة في بولونيا في 19 من يوليوز الماضي. الفحوصات الأولية التي أجرتها الشرطة العلمية في روما أثبتت وجود أثر بيولوجية وانكسار في نظام إغلاق الأصفاد، وقد كان الهدف منها التأكد مما إذا كانت هي ذاتها الأدوات المستخدمة لشل حركة عبد الرحيم فقير أثناء تعرضه لأزمة نفسية حادة، وما إذا كانت قد عملت بشكل سليم. على الصعيد الميداني، أثار كشف محامي الشرطيين المتورطين في مقتل الشاب المغربي عن عودتهما إلى دوريات الميدان اعتبارا من فاتح شتنبر القادم انتقادات صريحة. ففي الوقت الذي تلتزم فيه ولاية أمن بولونيا الصمت التام حيال هذا الملف، ردت السيناتورة الإيطالية إيلاريا كوكي عن الإعلان بتحميل السلطات المحلية مسؤولية غياب الشفافية في هذه القضية، وتساءلت عن الطريقة التي مكنت المحامي من الاطلاع المسبق على القرارات والتدابير التنظيمية الداخلية لمفوضية وولاية الأمن، مستطردة بالتأكيد على أن الأمر يتعدى المساطر الإدارية، إذ تعتبر أن الشفافية واجبة تجاه المواطنين وسائر عناصر الشرطة بالولاية، وخصوصا تجاه عائلة عبد الرحيم فقير التي لا تزال تنتظر إجابات عن ظروف وفاته.
0: إلى عالمية الرياضة، كرة القدم. رسميا نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يعلن عن تعاقده مع الدولي المغربي أيوب بوعدي بعقد يمتد لخمسة مواسم في صفقة بلغت 100 مليون أورو. وتفاصيل معك الحسن جابري.
2: صفقة قياسية وموعد جديد مع التاريخ. أيوب بوعدي، الموهبة المغربية التي خطفت الأنظار في سماء الكرة العالمية، ينتقل رسميا من ليل الفرنسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة بلغت 100 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى العام 31 و2000، 18 عاما للاعب فقط، لكن الرقم هذه المرة أكبر من العمر. فانتقال بوعدي بهذه القيمة يجعله أغلى لاعب مغربي وعربي في تاريخ كرة القدم، كما أن إنها أغلى صفقة للاعب يغادر الدوري الفرنسي نحو ناد أجنبي. رحلة اللاعب المغربي بدأت مع فريقه ليل، حيث صعد إلى الفريق الأول في سن 16 قبل أن يفرض نفسه تدريجيا، ثم يلفت الأنظار بقوة خلال المونديال الأخير مع المنتخب الوطني المغربي في حضور أقنع أندية القمة في أوروبا بموهبته. في أول كلماته بعدما أصبح لاعبا للسيتي وإعلان الصفقة، عبر أيوب بوعدي عن فخره بهذا الانتقال وسعيه لتقديم الأفضل.
3: أنا سعيد للغاية وفخور جدا بتواجدي هنا في أحد أكبر الأندية، وأمل أن يكون كل شيء على ما يرام في المستقبل. أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتواجد هنا. الأمور كانت جيدة في ليل، لكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتحدي جديد والانتقال إلى السيتي. في تقديري خطوة صحيحة، وأنا سعيد وفخور حقا بوجودي هنا. أود أن أقول أنني لاعب يلعب من أجل المجموعة، أحاول أن أجعل زملائي في أفضل المواقف، وأبذل قصارى جهدي في كل مرة في خدمة الفريق.
2: من ليل إلى مانشستر، يدخل بوعدي الآن اختبارا مختلفا. الدولي المغربي الشاب المتميز في الرياضيات سيكون أمام امتحان إيجاد حلول الفوز لفريق اعتاد صناعة النجوم ومنافسة الكبار على التتويج بالألقاب.
0: شكرا الحسن بالتقرير الرياضي. اكتملت مواد نشرة السادسة، شكرا لكل من تابعنا. عودة إليك عبد العلي.
4: شكرا لك رضا، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعين معنا الكرام صباح الأخبار معكم ومحطة الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
5: صباح الخير.

0: العالي.
1: خلدون البداية مغاربية.
0: مشاريع انتخابية تورط وزراء العنوان في الصباح المغربية. انتخابات 2026، تحولات 2016 و2021 تجدد قواعد المنافسة بجلميم، تخبرنا إسبريس. بدأت ملامح خريطة المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة عن دائرة جلميم بوابة الصحراء المغربية، وستترقب لمنافسة حادة للظفر بالمقعدين المخصصين لهذه الدائرة التي غيرت جلدها الانتخابي بالكامل بين انتخابات 2016 و2021. تخرج القراءة المتأنية للتحولات التي شهدتها الخريطة الانتخابية بأقليم جلميم بخلاصة أن المحطة الانتخابية المقبلة ستعرف منافسة انتخابية مشتعلة على مقعدين بين مختلف الهيئات السياسية التي تغطي الدائرة. الدبلوماسية المغربية قطعت أشواطا كبيرة لكسر الهيمنة التي فرضتها الدعاية الانفصالية طويلا على أمريكا اللاتينية، يقول لوتغواسون سواسونت. يسجل المشهد القاري اليوم اصطفافا واسعا خلف مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بينما لا تزال دول محددة ترضخ لخطاب الانفصال مبقية على علاقتها مع الجمهورية الوهمية في انفصال تام عن الواقع الميداني، وهو ما يعكس شرخا عميقا بين البراغماتية الحديثة والعقائد الأيديولوجية البائدة. من الصحراء إلى المتوسط، العثور على 9 جثامين في يوم واحد بين تونس وليبيا، القصة في موقع مهاجر نيوز. تأتي هذه الأرقام في وقت تواصل فيه كل من ليبيا وتونس لعب دور رئيسي كطريق للعبور للمهاجرين نحو أوروبا في ظل اعتماد شبكات التهريب على مسارات صحراوية شديدة الخطورة قبل الوصول إلى السواحل والانطلاق عبر البحر عبد العالي.
1: ماذا عن منطقة الشرق الأوسط خلدون؟
0: واشنطن تستبعد ضربات جديدة على إيران، وطهران تقلل من تأثير العقوبات، تعنون صحيفة الشرق الأوسط. بينما تؤكد طهران رفضها للضغوط الاقتصادية الأمريكية، تتجه واشنطن في الوقت الراهن إلى تشديد الخناق على إيران عبر العقوبات والحصار البحري، مع استبعاد شن ضربات جديدة عليها في وقت تتحرك فيه مسقط وطهران لإيجاد مسار مؤقت وآمن للملاحة في مضيق هرمز. أتلانتيك تقول إن النظام الإيراني يواجه خيارات مصيرية بين الدبلوماسية والمواجهة، في وقت ينص فيه الدستور بوضوح على الجهة المخولة بتحديد مسار البلاد، لكن غياب المرشد يجعل من الصعب معرفة إن كان صاحب القرار حاضرا وقادرا على ممارسة سلطته أم أن البلاد تتجه إلى حالة من التردد السياسي المفتوح. في زيارة تحمل دلالات اقتصادية في ظل الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة، وصل إلى بيروت وفد إماراتي يضم نحو 80 رجل أعمال ومستثمرا من قطاعات مختلفة برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي، تكتب النهار اللبناني. الوزير الإماراتي قال إن دولة الإمارات العربية تبنت رؤية استراتيجية لإقامة شراكات اقتصادية طويلة الأمد، وفق ما تنقل النهار اللبناني عبد العالي.
1: وجولة الصحف تقودنا إلى أوكرانيا خلدون.
0: الحرب العالمية الثانية لم تبدأ بحسب نيويورك تايمز ببساطة يوم غزت ألمانيا جارتها بولندا في الأول من سبتمبر 1939، إنما كانت نتاج تراكم طويل من الحروب والأزمات الإقليمية. بدأ بالغزو الياباني عام 1931، ثم تجمع تدريجا في صراع عالمي واحد. في الحرب الأوكرانية تكتب واشنطن بوست إنه بعد 4 أعوام من القتال تحول الصراع إلى حرب استنزاف طويلة تباطأ خلالها التقدم الروسي في شرق أوكرانيا، بينما ما كثفت كييف استخدام الطائرات المسيرة لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية بما فيها العاصمة. نيويورك تايمز نقلت عن دبلوماسيين أوروبيين القول إن الخريف أو الشتاء المقبلين قد يوفران فرصة جديدة لتحريك المسار الدبلوماسي، لكن مدى اهتمام إدارة ترامب بالحرب الأوكرانية لا يزال غير واضح عبد العالي، خصوصا مع انشغال واشنطن بالحرب في الشرق الأوسط والصراع مع إيران. هذا ما في جولتنا لهذا الصباح
1: خلدون. زين الدين شكرا لك. مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
4: البارح بدينا نتكلموا على النوع الثاني من الارتلال اللي تيدير أضرار مهمة وكبيرة في الشجر الحامض في بلادنا، واللي هو الارتلال النشاجة، وبدينا تنتكلموا على شكل الخصائر ديالها، بحيث الورق اللي فيه هاد المجموعات ديال الارتلال من هاد الشكل تيولي صفر وتيبدا يطيح إلى زاد كتر عليه العدد.

0: الاعداد ديال الرتيلات، وهذا الشيء تيمكن له يوقع بالخصوص في شجر الكليمونتين في فصل الصيف. اما الا دازت الرتيلات الغله في الصيف تتولي القشره ديالها حمراء ومبرنزه وعليها بحال قشره يابسه، وهكذا تترفض في التصدير وحتى بعض المرات في السوق الداخلي ديالنا. والشكل الثالث من الرتيلة اللي تيتسلط على شجر الحواميد هو الرتيلة الحمراء اللي تتخلي بقعات مفضدين على وجه الورق اللي مقيوس، وإلا كتات حتى هي تيمكن تطيح الورق وتجيب الغلة صغيرة في الكاليب ديالها. أما الرتيلة الصفراء هي كثيرة بزاف نواحي الغرب مثلا، وتتسبب الصفورية ديال الورق وتتيبسو قبل ما تطيحو حتى هي إلى كتارت بلا قياس، وحتى هي تتنتج خيوطها في الراس ديال الوريقات والبوجانات الصغار. واخر نوع ديال الرتيله اللي يمكن له يسبب خسائر مهمه في شجر الحواميد في بلادنا هو نوع الرتيله الخطافه، لكن ما تتكون الا في النواحي اللي قرب من السواحل اي على جنب البحر، لهذا غادي ما نطولوش عليها اكثر في الكلام.
1: ملاحظه اليوم،
0: كثير ما تكلمنا على الخسائر اللي يمكن تخليها الرتيلة إلا تسلطات مزيان على شجر الحواميد في بلادنا ولا في البلدان اللي دايرين بالبحر الأبيض المتوسط، لكن ما تنعرفش واش الفلاحة منتج الحواميد كلهم تيقدروش حال يمكن توصل هاد الخسائر. فعلى سبيل المثال خاصك تعرف أخي الفلاح أن الرتيلة اللي تضرب مثلا شجر الحامض أي السيترون، الرتيلة اللي سميناها رتيلة البرجون، راها يمكن لها تطيح حتى 60% ولا 80% من الغلة الصغيرة من بعد ما تعقد وتبدأ تغلاد، وهذا الشيء يعني أن أكثر من 2/3 يمكن لهم يضيعوا في الغلة غير بسبب هذه الحشرة. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: أصوات نعرفها
3: ونشرب
4: مرافق
2: وحكايات تبدأ من جديد،
5: تختلف أتابع أهوار.
2: موعدنا الاثنين المقبل على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي
6: الزهر. مستمعينا الكرام، صباح الاخبار متواصل على ميديا، واخر فقراته التوقيعات. توقيع اليوم مع المدونة عبر ميديا: الاثير المشبع بقيم الاعلام الجاد والموثوق، قصص شغف يؤتتها صرح اعلامي يصنع الاخبار والافكار والرؤى. أيها المستمعون مرحبا بكم، فقط تكتمل اليوم الرسالة عنوان المدونة، توقعها الزميلة سناء المسعودي.
1: عندما سئل العرب عن سر الجمع بين حرفين متنافرين، الحاء التي لا تخرج إلا من أقصى الحلق والباء القريبة من الشفاه، قالوا إن تذويب التنافر بين الحرفين جاء للدلالة على أن الحب هو البداية وهو النهاية. بين البدايات والنهايات جميعنا يتورط في الحب، لكن القلة القليلة منا يتذوقه. في أصل هذا المعنى تورط، ومن كأسه تذوقت الحب، حب ميديا. مع هذا الصرح الإعلامي الأربعيني أتقاسم نصف عمره، معه فتحت حقيبة حياتي المهنية 25 عاماً من شغف لم يتوقف يوماً، عمر وراء الميكروفون قضيته داخل ميديا، المدرسة التي تبدع وتقنع، مشتل صناعة الأخبار والأفكار والرؤى. عبر هذا الأثير المشبع بقيم الإعلام الجاد، الإعلام الموثوق والمحترم، قصة شغف أثث انطلاقتها معلم ملهم بيير كازالتا، الأب الروحي لهذا الصرح الإعلامي، كان كالنحات يملك متعة الإيجاد، ينفض الغبار عن المواهب المدفونة فينا، ثم بالتقاطع والتراكب أسس الرجل لباقة أصوات جعلت من ميديا صرحاً إعلامياً يستطيل ويكبر. ما حييت، لن أنسى تلك البدايات، لا يغادرني ذلك اليوم الذي اكتشف فيه أن ابنته

أردت شفشاون ليغادرني تعليقه يومها. أنت من حفدة السيدة الحرة، أريدك استثناء كهذه السيدة العظيمة. هي ضبطت الجيوش على إيقاعها، وأنت اضبطي أذن المستمع على إيقاع صوتك. رحل مسيو كازالتا، وظل عقد الحب لم ينكسر يوما. استمر الشغف ونضجت مهنيتنا في حضرة مغربي قح، حسن خيار. معه اختمرت فكرة ميديا كإذاعة متجددة لعالم متجدد. معه كان الانفتاح على ذلك العمق الإفريقي. بفضله لبست ميديا ثوبها الجديد، أصبح الصوت يعانق الصورة. حسمت ميديا معركتها مع التحول الرقمي. كلما استحضرت هذا العقد، عقد الحب الممزوج بالتشجيع والثقة، أتساءل ماذا لو آمن هذا الوطن بشبابه مثلما آمنت بنا ميديا؟ ألا يستحق الشباب من ينفض الغبار عن مواهبه الكامنة؟ يملك المغرب اليوم قوة فارقة، يملك شباباً رائعاً يحتاج إلى من يستمع إلى نبضه ويؤمن بإيقاعه. ولأن الحب هو البداية وهو النهاية، يسكنني سؤال النهاية يبدو ضبابه مغرياً، لكن الأكيد أن غلق مبتدأ دائرة الحب بمنتهاها. أنتم من يصنع حلاوتها، أنتم شركاء في الحكاية. أيها المستمعون، بكم فقط تكتمل الرسالة.

0: راديو آن صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحية عبد الرحيم الودراسي في الإخراج. لحظات تلتقون مع ميلاني بينتو في برنامج متان أفو، بقية أوقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.

0: يوميات الفلاح. احنا دابا اختارينا النعاج اللي غادي نكسبوهم ونكونوا منهم القطيعه ديالنا، واختارينا الفحل ولا الفحوله اللي خاصنا على حساب شحال ديال النعاج عندنا في القطيعه. اول حاجه تجي للراس دابا واول سؤال تيتطرح هو يا ترى وقتاش خاصنا نبداو نضربوا النعاج ديالنا باش تجي الولده ديالهم في الوقت المناسب، لا من ناحيه الماكله اللي موجوده ولا من ناحيه الثمن ديال الخرفان حيت يوجدوا. لكن في الاول خاصنا نقولوا بان الجواب على هذا السؤال ما يمكن له يكون الا اذا عرفنا بان الصنف مناش جايين النعاج اللي عندنا في القطيعه ديالنا، راه يمكن لهم يتدربوا في اي وقت بغيناه. وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه للاكثريه ديال النوع والاصناف ديال الكسيبه اللي عندنا في بلادنا، بحال السردي والدمان وتيمحضيت وبنيقيل وغيرهم. والمختصين في هذه القضيه ديال الوقت المناسب فاش يمكننا نضربوا النعاج تيقولوا كلهم بانه على حساب الشتاء وعلى حساب الوقت فاش تيكون الربيع موجود. احسن وقت هو شهر غشت وشتنبير، اي هاد الوقت اللي علينا باش يتولدوا الخرفان الجداد ويجيو مع الربيع في شهر واحد ولا شهر جوج.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك حروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64 او زوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحه اليوم،
0: هادي دابا شلا سيمانات باش سالاو بالإخوان الفلاحة حصادهم وجمعوا التبيينة ديالهم، والكثير منهم عندهم الكسيبات يتلقوها في الحصيدات رعا فيها داكشي اللي بقى قبل ما يحطوها من دابا ولا في الأول ديال الخريف. وهذا الشيء كله مزيان، لكن بشرط هو أن هاد الإخوان يردوا البال لبعض الأمراض اللي يمكن تشد في الكسيبة من اللي تدوز للحصيدة، بحال بوغليب ومرض الغش ومرض بوفرطو كما تيسميوه الإخوان الكسابة. وهاد الأمراض كلهم عندهم الدواء، شي بالجلبة بحال بوغليب شي بالشرب ديال الدواء للخرفان والنعاج. وهذا الشيء كله ما يمكن له يبينوا لكم إلا الطبيب البيطري ولا الفرملي ديالو.
2: أخبار فلاحية
0: اليوم الخميس مناسبة أخرى باش نراجعوا نفوسنا ونوليو شوية اللور ونشوفوا ما خلوه لنا جدودنا والفلاحة الولد بلادنا. وهذا النهار بغيت نعاود نرجع لهذيك المثلة ديالهم اللي خلوها على الخدمة والعمل والجد والتعب، بالخصوص من بعد كل ما شفناه وتكلمنا عليه من نتائج جيدة توصلوا لها بعض الفلاحة والكسبة ديالنا. قالوا فهاد المثلة الله يرحمهم ويجدد عليهم الرحمة والمغفرة فهاد العواشر المباركة مسعودة: الحبيب الحبيب يضل لو كان موراه شي فضل. وهذه جات على الناس اللي تيفضلوا الراحة والظل تحت من الشجرة على الخدمة والتعب والجد والإنتاج، وسهل يفرق الإنسان العاقل ما بين النتيجة اللي يجنيها من الراحة والكسل وبين النتيجة اللي يجنيها من الخدمة والعمل والتفكير في الحوايج الجداد والتقدم اللي يمكن يدخلهم على فلاحته والكسيبة ديالو. أخواتي إخواني، الله يلاقينا غدا إن شاء الله في موعدنا ديال 6:15 و7 الأرب، ومن هنا لتما الله يلقي لكم الخير والبركة وينفعكم فلاحتكم وبكسيبتكم. يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
2: ماتانفو ميلاني بينتو.
3: Allez, on embarque direction les États-Unis ce matin pour la chronique d'actualité du jour avec cette question. Existe-t-il un objet ou un lieu où Donald Trump ne tentera pas d'apposer son nom, sa signature ou son image ? Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain a multiplié les opérations en ce sens pour tenter de laisser son empreinte, quitte à agacer et même à renvoyer une certaine image du totalitarisme. Gwenda Lavina nous raconte tout dans sa chronique d'actualité.
4: Avant d'être un homme politique, Donald Trump est un homme d'affaires qui a construit sa fortune.

0: Le retour de l'actualité, ça sera d'ici un instant. Nous serons en Tunisie. Les heurts se poursuivent à Ben Gerdan, ville en deuil, après qu'une petite vingtaine de Tunisiens de la région sont morts dans le naufrage d'une embarcation. Mais tout d'abord, on fait bien évidemment un point sur la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله
2: الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه مع الشمس في النواحي الساحليه ما بين طنجه والدار البيضاء وما بين اكادير والداخله بحال حتى في شرق الخط الحسيمه والزازات اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمش الريح غادي يصوت غربي في عامه المناطق ما عدا في التفيلات والسواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي القوه ديالو ما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه الرطوبه في الجو مازال هابطه لقل من 45% في جل النواحي ما عدا في الريف وبعض السواحل الغربيه القليله فاش غادي تتعدى شويه 55% الحراره وسط النهار تمام بحال ديال النهار اللي ودعناه ما بين 25 و 29 درجة في دكالة ما بين 26 و 29 درجة في الريف ما بين 26 و 30 درجة في اللوكوس ما بين 26 و 32 درجة في عبدة ما بين 26 و 41 درجة في واد الذهب ما بين 28 و 30 درجة في الشاوية ما بين 28 و 32 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 28 و 35 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 28 و 38 درجة في ناحية السوس ما بين 29 و 34 درجة في ناحية الحوز 30 درجة في ناحية سايس ما بين 30 و 32 درجة في الغرب ما بين 32 و 35 درجة في تادلة ما بين 33 و 38 درجة في السقير الحمراء ما بين 38 و 44 درجة في تافيلالت وما بين 40 و 42 درجة في ناحية الضرعة وفي هذا الطقس لازم نفكر كل الإخوان الفلاحة منتجي الحواميض وبالخصوص اللي عندهم الأصناف البكرية اللي سايرة تكمل في الغلد والطياب ديالها باش لازم يدوزوا شي خدام في الشجر ديالهم باش يمقص ويحيد كل العراش اليابسين بسبب الشرقي والشوم اللي كانوا من قبل وباش ما يخلوهمش يحكوا في الغلة اللي ما بقى لها والو وتوجد لأنها يمكن تخسر لها القشرة ديالها وتولي ديشي من بعد وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Reda Krifi nous a rejoint en studio. Il est 7h. Tout de suite, le journal. Sabah al-Khair, Reda.
3: Sabah al-Nour, Milani. Sabah al-Khair, Moussamaïna al-Kiram. Wa ahlan bikum fi sabi'a. Hadhihi abrazu anawiniha. مآسي الهجرة غير النظامية مدينة بن قردان التونسية تودع ضحايا قارب المهاجرين غير النظاميين وتحقيقات تونسية لكشف ملابسات الرحلة التي انتهت بكارثة قبالة سواحل جرجيس تساؤلات حول سياق وأهداف زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA إلى موسكو الرئيس ترامب اعتبرها زيارة شبه روتينية ووسائل إعلام أمريكية ترى فيها تحذيرا لروسيا من شن أي هجوم على دول حلف شمال الأطلسي وفي السابعة فيضانات في النيبال وتيبت تودي بحياة أكثر من 160 شخصا وما يزيد عن 820 آخرين في عداد المفقودين نصفهم تقريبا من السياح الأجانب البداية بشؤون منطقتنا المغاربية شؤون تونس تحديدا في بن قردان لا تنتهي تداعيات مأساة قارب المهاجرين غير النظاميين عند وفاة 11 شابا قبل أيام بل تعيد هذه الفاجعة إلى الواجهة ملف الهجرة من المناطق الحدودية وأسباب استمرارها رغم مخاطر البحر وفيما تتواصل مراسم تشييع الضحايا تتزايد المطالب الشعبية بتحرك

0: الرسمي لمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في هذه المنطقة في وقت فتحت فيه السلطات التونسية تحقيقا لكشف ملابسات الرحلة، رحلة انطلقت على متن 15 شابا قبل أن تنتهي بكارثة قبالة سواحل جرجيس. التفاصيل في تقرير الزميلة اعتماد سلام.
1: حالة من الحزن والانتظار تخيم على بن قردان، عائلات تشيع أبناءها الذين رحلوا وأخرى تبحث عن المفقودين منهم عقب غرق المركب الذي كان يقل 15 شابا مرشحا للهجرة غير النظامية، جميعهم تونسيون، قبالة سواحل جرجيس بمحافظة مدنين. 11 جثة تم تسليمها للعائلات بعد استكمال إجراءات التحقق من الهوية، فيما نجا شخص واحد، وتتواصل عملية البحث عن البقية. خفر السواحل الإيطالي أعلن أن مركبا تابعا لمنظمة خيرية تعنى بشؤون المهاجرين رصد 3 جثث متحللة قبالة سواحل تونس، يعتقد أنها تعود للمهاجرين الذين لا زالوا مفقودين. الفاجعة التي تركت وراءها عائلات مكلومة وأسئلة كثيرة دعا على إثرها سكان المنطقة وحقوق إلى تدخل عاجل وحلول هيكلية لتنمية المنطقة. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير وجه انتقادات لاذعة للدولة في مقطع فيديو نشر على صفحته على فيسبوك.
2: وينها دولة اليوم؟ وينها ممثلي السلطة، الوزير، رئاسة الحكومة، وينها الرئاسة؟ وينها من كل هذا؟ راهو الوجع كبير.
1: المأساة أثارت احتجاجات في مدينة بن قردان الواقعة على الحدود بين تونس وليبيا، حيث قام عشرات الشباب بإغلاق عدة طرق وإشعال النيران خلال مظاهرات ليلية، فيما تدخلت قوات الأمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
0: نواصل مع شؤون المنطقة المغاربية. في الجزائر هذه المرة بها لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم، وأصيب العشرات أمس جراء حرائق الغابات المستمرة في شمال شرقي البلاد. السلطات المحلية اضطرت لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية، وأظهرت لقطات سكانا في حالة ذعر وهم يحتمون داخل مكسب للبريد وسط سحب دخان كثيف مع اقتراب الحرائق. وأعلن الدرك الجزائري عن إغلاق 3 طرق وطنية تربط بين مناطق في شرق البلاد بسبب حرائق الغابات قرب مدن بجاية وجيجل وسطيف. إلى منطقة الشرق الأوسط وجديد ملف غزة. أمس حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، حذر من نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. نواصل مع الشأن الفلسطيني. يومه 27 من غشت يحيي الفلسطينيون اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، مناسبة تدمج روح مئات العائلات التي لم تندمل، حرمت حق الوداع الأخير إلى أجل غير مسمى. التفاصيل مع مراسلنا من رام الله مجد سعيد.
3: في اليوم الوطني لاسترداد جثامين من قتلهم الجيش الإسرائيلي من الفلسطينيين تختلط الدموع بكلمات الأمهات والآباء الذين فقدوا أبنائهم ولم يحصلوا على لحظة وداع لهم بسبب استمرار إسرائيل في احتجاز جثامينهم. الفلسطينيون الذين رفعوا صوتهم في اعتصامات ومسيرات في العديد من مدن الضفة الغربية حاولوا تذكير العالم بحقهم في وداع أبنائهم وإلقاء النظرة الأخيرة عليهم قبل دفنهم، كما يقول عبد المعطي الرفاعي والد أسير توفي في السجون الإسرائيلية وما زال جثمانه محتجزا لدى إسرائيل.
4: من حقنا إن ندفن أبنائنا بعاداتنا بتقاليدنا بشريعتنا بطقوسنا.
3: احتجاز جثامين عشرات الفلسطينيين إلى جانب قضية المفقودين لا تزال تشكل واحدة من أقصى الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك لحقوق من قتلوا وعائلاتهم وحرمانهم من معرفة مصير أبنائهم ووداعهم ودفنهم، كما يقول منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الحقوق حسين شجاعية.
5: هناك شهيد محتجز عائلته لا تعرف أين هو، عدم الوضوح في المعلومات هو ألم كبير مضاعف لعائلات الشهداء.
3: وفيما توثق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أسماء 799 جثمانا فلسطينيا ما زالت إسرائيل تحتجزها، فإن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن نحو 1700 جثمان فلسطيني غالبيتهم من قطاع غزة.

0: تتستر السلطات الإسرائيلية عليهم وترفض الإفصاح عن هوياتهم. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
1: المواجهة الأمريكية الإيرانية، أي جديد؟ في تصريحات صحفية صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده ستحقق انتصارا كبيرا في إيران في القريب العاجل، وأكد أن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني، مشيرا أيضا إلى فعالية الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية ضد هذا البلد. بالمقابل أكد الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الاقتصادية الأخيرة، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الاتفاق الذي تتم مناقشته حاليا مع سلطنة عمان بشأن هرمز يشمل تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من المضيق. وبعيدا عن شؤون هذه المنطقة، تساؤلات حول سياق وأهداف زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA إلى موسكو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هذه الزيارة شبه روتينية، ملمحا إلى أن توجهه إلى العاصمة الروسية كان بهدف مناقشة الحرب في أوكرانيا. بالمقابل ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هذه الزيارة تحمل في طياتها تحذيرا لروسيا من شن أي هجوم على دول حلف شمال الأطلسي، في مقدمتها بريطانيا. لتعليق أسامة بشير المحلل السياسي من صوفيا، حوره الزميل يوسف النعماني.
2: هذه الزيارة جاءت بعد التهديدات الروسية لدول الناتو بتوسيع الحرب. أعتقد هذه الزيارة هي للضغط على موسكو بعدم توسيع الحرب والعودة إلى التفاوض، ولكن بالتنازل عن الشروط التي وضعها سابقا بوتين. أيضا التنازل عن الدنباس من قبل أوكرانيا كما يريد بوتين، هذا أمر مرفوض سابقا ومستقبلا، وخاصة بعد أن تحولت الحرب إلى ضرب العمق الروسي. ومهما حاول بوتين ظهر نفسه على أنه هو الأقوى، لكن أرض المعركة صح هناك تقدم الجيش الروسي في بعض المناطق، لكن ضرب العمق الروسي هو الأخطر. إضافة على ذلك أن هذه الزيارة تحسم موضوع هام جدا، إما التفاوض والتنازل عن الشروط التي وضعها بوتين، وإما الاستمرار بالحرب إلى ما لا نهاية.
1: ونختم السابعة من جنوب آسيا. فيضانات مدمرة في النيبال وفي تيبت الصيني تودي بحياة أكثر من 160 شخصا وما يزيد عن 820 آخرين في عداد المفقودين، نصفهم تقريبا من السياح الأجانب. التفاصيل معك أمين عزيماني.
3: لقطات مراقبة أظهرت حجم وشكل الفاجعة، لقطات يظهر فيها عشرات الأشخاص وهم يفرون عندما اجتاحت كتلة هائلة من الركام والطين بارتفاع عدة طبقات منطقة حدودية على الجانب الصيني من الحدود، متسببة في قذف شاحنات وحافلات بعيدا. في إفادتها قالت وزارة الثقافة والسياحة والطيران المدني النيبالية إن مئات السياح غالبيتهم أجانب من جنسيات مختلفة ما زالوا أيضا في عداد المفقودين. وفيما تظل أرقام الضحايا مرشحة للارتفاع بشكل كبير في النيبال، أفادت وسائل إعلام رسمية صينية أن الجانب الصيني من المنطقة الحدودية مع تيبت سجل سقوط 3 قتلى وأزيد من 260 مفقودا. وعن أسباب الفاجعة أشار وزير الخارجية النيبالي شيشير خانالا إلى أن زلزالا ربما تسبب في انهيار أرضي أدى إلى سد مجرى النهر قبل أن تنطلق المياه بقوة إلى المناطق الواقعة أسفل المجرى، فيما رجحت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث أن يكون انهيار صخري جليدي على الحدود بين النيبال والصين تسبب بالفيضانات. في المقابل حذرت السلطات الصينية من خطر وقوع انهيارات طينية جديدة، بينما أشار خبراء إلى أن كتلة من الركام ما تزال تسد مجرى النهر على الحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى فيضانات جديدة.
1: بهذا إذا ننهي مواد نشرة السابعة، شكرا لكل من تابعنا. عودة إليك ميلاني.
4: Merci Reda Krifi pour ce journal. On vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Ça sera à 8h. Et puis maintenant, c'est un tour d'horizon sur les dernières informations sportives. C'est Sport Matin avec Hassan Jabiri. Eh bien le bonjour Hassan.
5: Bonjour Milani.
4: Alors ce matin on parle de ce mercato spectaculaire. le Marocain Ayoub Bouadi qui s'envole pour Manchester City.
5: تماماً أيوب بوعدي الموهبة المغربية التي خطفت الأنظار في سماء الكرة العالمية ينتقل رسمياً من ليل الفرنسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة

0: تقدر ب100 مليون يورو وبعقد يمتد حتى العام 31 و2000. انتقال بوعدي في سن 18 بهاته القيمة يجعله أغلى لاعب مغربي وعربي في تاريخ كرة القدم، كما أنها أغلى صفقة للاعب يغادر الدوري الفرنسي نحو ناد أجنبي. رحلة اللاعب المغربي الشاب بدأت مع ليل، حيث صعد إلى الفريق الأول في سن 16 قبل أن يفرض نفسه تدريجيا ثم يلفت الأنظار بقوة خلال المونديال الأخير مع المنتخب الوطني المغربي في حضور أقنع أندية القمة في أوروبا بموهبته. بعد صفقة الانتقال عبر بوعدي في أول كلماته بعدما أصبح لاعبا للسيتي عن فخره بهذا الانتقال وسعيه لتقديم الأفضل. نستمع لما قاله.
1: أنا سعيد للغاية وفخور جدا بتواجدي هنا في أحد أكبر الأندية، وأمل أن يكون كل شيء على ما يرام في المستقبل. أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتواجد هنا. الأمور كانت جيدة في ليل، وكان إحساسي وشعوري هناك جيدا للغاية، لكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتحدي جديد، والانتقال إلى السيتي في تقديري خطوة صحيحة، وأنا سعيد وفخور حقا بوجودي هنا. أود أن أقول أنني لاعب يلعب من أجل المجموعة، أحاول أن أجعل زملائي في أفضل المواقف وأبذل قصارى جهدي في كل مرة في خدمة الفريق.
0: من ليل إلى مانشستر ومن الليغ 1 إلى البريمير ليغ، أيوب بوعدي يدخل اختبارا مختلفا الدولي المغربي. الشاب المتميز في الرياضيات سيكون أمام امتحان إيجاد حلول الفوز لفريق اعتاد صناعة النجوم ومنافسة الكبار لتتويج بالألقاب. والإعلان الرسمي عن انتقال لاعب خط الوسط أيوب بوعدي إلى مانشستر سيتي وجد صداه في تعليقات واسعة في الصحافة البريطانية التي تحدثت عن قدوم مايسترو خط الوسط المقبل في النادي الإنجليزي. صحيفة The Guardian قدمت بوعدي باعتباره رودري الجديد لمانشستر سيتي، مبرزة الذكاء التكتيكي والنضج والمؤهلات التقنية التي يتمتع بها الدولي المغربي. ووصفت الصحيفة اللعب بالحاسوب لافتة إلى حجم التطلعات الكبيرة المنتظرة منه رفقة السيتيزنز. من جانبها أشارت قناة سكاي سبورتس إلى أن بوعدي كان بإمكانه الانضمام إلى نادي أوروبي كبير ليتم إدماجه تدريجيا، لكن في مانشستر سيتي فيحل بصفة مختلفة باعتباره استثمارا كبيرا ينتظر أن يساهم في إعادة بناء خط وسط فقد للتو عددا من ركائزه. وتوقف تقرير القناة بشكل خاص عند الذكاء الكروي الذي يظهره بوعدي في أرضية الميدان، مبرزة أن التجربة الدولية التي ركمها رفقة أسود الأطلس عززت سمعته بشكل كبير. إلى أخبار المنتخبات المغربية، حيث تأهل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة إلى الدور نصف النهائي من دورة كرة القدم ضمن الدورة 20 للألعاب المتوسطية المقامة في تورنتو الإيطالية بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 40 نقاط. تأهل النخبة المغربية جاء عقب الفوز أمس على منتخب مقدونيا الشمالية 5-1. عن هذا الفوز والتأهل نستمع للاعب المنتخب المغربي للشباب يوسف جمال.
2: جينا داخل هذا الماتش باش نيشان جاي معاوني على الرباح، بصح حنا الاخطاء ديالنا اللي درنا في الماتش الاول ديال تركيا اللي تعادلنا فيه والماتش اللي خسرنا فيه اللي ما حالفناش لحد الماتش اللي فات تونس، كوش دو معنا عطانا التعليمات وداكشي قبل من الماتش، الدراري جايين معاولين جايين باش نربحوا، دخلنا من الاول تقاتلنا جبنا 2-1 في البرومي ميطا، دوزيام ميطا عطانا الكوش عطانا التعليمات الثانيه باش نكملوا الرباح ديالنا، بدينا نسجلوا 5 البيوت، الدراري تقاتلوا لعبوا مزيان، كنشكر جميع الجماهير المغربيه الصطاف والدراري اللي معنا اللي عاونونا وكل شيء، وكما نقول لكم في الدومي فينال نكونوا حاضرين ان شاء الله، وجينا تورنو باش نديوها وان شاء الله تكون.
0: وفي الدور نصف النهائي غدا الجمعة سيكون المنتخب الوطني المغربي في مواجهة نظيره الجزائري الذي تصدر المجموعة الأولى. ارتباطا بالمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، المنتخب المغربي للشباب تعرف أمس على برنامج لقاءاته في منافسات بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم للشباب التي ستجرى بمصر الشهر القادم والمؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لهذه الفئة السنية. المنتخب المغربي يستعد لمبارياته بمواجهة تونس في 27 من شتنبر، بعدها بثلاثة أيام سيكون خصما للمنتخب الجزائري قبل مواجهة المنتخب المصري في 3 أكتوبر، على أن يختتم مشواره بمواجهة منتخب ليبيا في 6 أكتوبر. مغربيا دائما في تونس، قال الناخب التونسي الجديد معين الشعباني إنه سيعمل على إعادة صورة منتخب بلاده على المستوى القاري بالشروع في التحضير الذهني للاعبين بعد مشاركة مخيبة للآمال في كأس العالم بخروج من الدور الأول 3 هزائم. الشعباني وفي أول مؤتمر صحفي له ناخبا تونسيا أوضح أنه سيحاول إعادة صورة تونس بين الدول الإفريقية على الأقل، وفي رده على السؤال بخصوص دعوة اللاعبين

0: مزدوجي الجنسية أكد معين الشعباني أن الجاهزية البدنية ستكون المعيار في اختيار اللاعبين. الاتحاد التونسي للإشارة كان قد سمى الشعباني ناخبا تونسيا جديدا بعقد يمتد لأربعة أعوام بعد فسخ المدرب لعقده بالتراضي مع فريق نهضة بركان بطلب منه وأيضا من الاتحاد التونسي. سريعا ايضا اوروبيا في كرة القدم، بالدوري الاسباني تألق الدوري الفرنسي كيليان امبابي فسجل الهاتريك ثلاثة اهداف قاد بها فريقه ريال مدريد الى الفوز ليلة امس على ضيف الريال سوسيداد باربعة اهداف لواحد برسم مؤجل الجولة الاولى من الليغا. الفوز هو الثاني تواليا للفريق الملكي يجعله يتصدر الليغا، فيما تجرع الريال سوسيداد مرارة الهزيمة الثانية له تواليا. واليوم وفي مؤجلين اخرين عن ذات الجولة، سيلتا فيغو يواجه اوساسونا وبرشلونة حامل اللقب سيكون خصما لأتلتيك بيلباو، مباراة ستشهد الظهور الأول للوفد الجديد على قلعة البلاوغرانا قائد المنتخب الإسباني رودري بحسب ما أكده مدرب البارسا الألماني هانز فليك بالأمس في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أوروبيا تتركز الأنظار اليوم على مدينة نيون السويسرية حيث تجرى قرعة مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي بمشاركة 36 فريقا، في مقدمتها ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، ليفربول، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان وانترناسيونال ميلانو. بحسب النظام الجديد للبطولة سيخوض كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارجها أمام فريقين من كل تصنيف، حيث تتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور 16، فيما تخوض الفرق من المراكز 9 حتى 24 ملحقا. فاصلا، مرحلة الدوري من دوري الأبطال التي تشهد تواجد فريق فينرباتشا التركي الذي ضمن تأهله بعد فوزه خارج ملعبه على أولمبيك ليون الفرنسي بهدفين لواحد في إياب الملحق المؤهل للبطولة. فينرباتشا يعود بذلك إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009. بعيدا عن كرة القدم، في رياضة الغولف الحدث إجراء منافسات بطولة The Tour Championship، البطولة الختامية للفيدكس كاب، وذلك بمدينة أتلانتا الأمريكية بالذات على مسالك إيستليك الشهيرة. 30 لاعبا فقط، 4 جولات وكأس واحدة تختزل موسما كاملا في ملعب إيستليك. تشتعل المواجهات الأخيرة في موسم رابطة محترفي الغولف PGA عندما يجتمع إذن أفضل 30 لاعبا في ترتيب الفيدكس كاب بحثا عن اللقب الأغلى مع نهاية الموسم. هذه النسخة تحمل خصوصية كبيرة، اللاعبون 30 سينطلقون جميعا من نفس النتيجة بعدما ألغي نظام الضربات التفضيلية الذي كان يمنح أصحاب المراكز المتقدمة أفضلية قبل بداية البطولة. وفي مقدمة المرشحين للتنافس على اللقب الأمريكي سكوتي شيفلر متصدر ترتيب الفيدكس كاب، متصدر التصنيف العالمي والمتوج بالمحطة الأولى في البطولات الثلاث الختامية بطولة سان جود، إلى جانبه مواطنه ويندهام كلارك الذي حسم لقب المحطة الثانية من المراحل الإقصائية الأسبوع الماضي بطولة BMW Championship، فيما يبرز اسم الإيرلندي الشمالي روري ماكيلروي صاحب 3 ألقاب سابقة في كأس فيدكس والطامح إلى رقم قياسي جديد. الرهان في السباق على اللقب لا يتوقف عند المجد الرياضي، فالبطل سيحصل على 10 ملايين دولار من أصل 40 مليونا هي مجموع جوائز البطولة. بذلك مستمعين الكرام نضع نقطة نهاية صباح الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل، تعود بعده باقي فقرات ماتانفو لتتواصل رفقة ميلاني بينتو.
1: Envie de tout savoir, l'actualité en continu. Des émissions qui donnent la parole et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média pour toutes les générations. Matin Info, Mélanie Pinto.
2: Et merci de votre fidélité à Médien. Maintenant, on prend la direction de l'Europe, le plus particulièrement l'Ukraine. Nous allons dans un hangar de la banlieue de Kiev. Civils et militaires se retrouvent tous les jours de la semaine à la Kill House, un centre de formation au pilotage de drones. Les cours sont dispensés par la célèbre 3e garde d'assaut. Ici, les profils sont très intéressants, mais l'objectif est le même. Pour les civils, se préparer à rejoindre l'armée. Pour les militaires, devenir opérateurs de drones.

0: front en Algérie où au moins 11 personnes sont mortes dans des feux de forêt hier. Mais tout de suite, c'est la météo présentée par Abdelali Zar.
1: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شرق خط الحسيمة وارزازات وعلى الشريط الساحلي بين أكادير والعيون، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بطنجة والدار البيضاء، 27 درجة بالرباط، 29 درجة بأكادير والصويرة، 30 درجة بفاس ووجدة، 31 درجة بالعيون، و35 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا على الشريط الساحلي غرب جيجل وعلى الوسط الغربي وجنوب البلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بوهران، 30 درجة بالعاصمة، 34 درجة بتمن الراست، 38 درجة ببجاية وشلف، 44 درجة بقسنطينة وغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً على كافة أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة بالمنستير، 44 درجة بصفاقس وكابس، 46 درجة بالعاصمة وقفصة، و48 درجة بتوزر.
0: Il est 8h, c'est l'heure de votre journal présenté par Reda Krifiz. Balkhair Reda.
2: Sabah al-Nour Milani, sabah al-Khair Moussamiin al-Kiram, wa ahlan bikum fi thamina, ilaykum al-anawin. مقتل 12 شخصا على الأقل وجرح العشرات بسبب حرائق غابات في شمال شرق الجزائر. السلطات المحلية أجلت العديد من العائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية، ومقاطع فيديو تظهر السكان المتضررين في حالة الذعر. أزمة محطتي الكهرباء في العاصمة نواكشوط، المغرب يرسل فرقا فنية وتجهيزات للمساهمة في إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة. التفاصيل في هذه النشرة من العاصمة الموريتانية مع مراسلنا الشيخان والتيدي. في جديد المواجهات الأمريكية الإيرانية، الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن انتصار أمريكي كبير على إيران ونهاية وشيكة للحرب، فيما الرئيس الإيراني يؤكد أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الاقتصادية الأخيرة. شركة ميتا تتوصل إلى تسوية تاريخية مع 29 ولاية أمريكية ضمن دعوة تواجهها المجموعة العملاقة بتهمة تشجيع إدمان القاصرين على منصاتها عمدا. وفي رياضة الثامنة، رياضة الغولف على مسالك إسليك الشهيرة بمدينة أتلانتا الأمريكية، تنطلق اليوم بطولة التاور تشامبيونشيب المحطة الأخيرة والحاسمة في سباق الفيدكس كاب. نسائل الثامنة بشؤون المنطقة المغربية، مقتل 12 شخصا على الأقل وجرح العشرات إثر حرائق غابات في شمال شرقي الجزائر. السلطات المحلية أجلت العديد من العائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية، فيما أظهرت مقاطع فيديو أظهرت السكان المتضررين في حالة ذعر. التفاصيل معك عبدالعلي الزهر.
1: سحب داكنة ودخان كثيف غمر أزقة مدن شرق الجزائر في حالة من الذعر، دفعت السكان للفرار والاحتماء داخل مكاتب البريد وسط مشاهد عكست حجم القلق مع اقتراب ألسنة النيران من المنازل. هكذا بدا المشهد في الشمال الشرقي للجزائر. حصيلة الخسائر أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابة العشرات بحروق متفاوتة الخطورة في رقم يظل مرشحا للارتفاع، توازيا مع إعلان الحماية المدنية.

0: المدنية الجزائرية إجلاء عشرات العائلات من ولايات جيجل ومناطق مجاورة تفاديا لاتساع رقعة الخطر. خارطة حرائق أمس حددتها بيانات الحماية المدنية الجزائرية في نحو 60 حريقا توزعت على أكثر من 14 ولاية، في حين واصلت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على عشرات البؤر التي ظلت مشتعلة بفعل الرياح. وتأمينا لحركة المرور والسلامة العامة، أعلن الدرك الجزائري قطع طرق رئيسية بين بجاية وجيجل وسطيف. وتأتي هذه التطورات بعدما اضطر أكثر من 100 شخص إلى مغادرة منازلهم مؤقتا أواخر الشهر بمنطقة عنابة، مع تضرر نحو 150 مسكنا إثر موجة حرائق سابقة. في تطورات تعيد إلى الواجهة الخسائر التي تكبدتها البلاد خلال الأعوام الأخيرة جراء الحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات وأودت بحياة العشرات.
1: نواصل مع شؤون المنطقة المغاربية. في ظل أزمة كهرباء فرضتها حرائق متزامنة بمحطتي تحويل في العاصمة الموريتانية نواكشوط، تحرك مغربي لمساندة موريتانيا بفرق فنية متخصصة وتجهيزات للمساعدة في إصلاح الشبكة وإعادة التيار إلى المناطق المتضررة. الحريقان تسببا في انقطاعات واسعة طالت أحياء عدة من العاصمة، فيما سارعت السلطات الموريتانية إلى تركيب محطة تحويل بديلة يرتقب أن تغطي حوالي 60% من حمولة إحدى المحطتين المتضررتين. التفاصيل مع مراسلنا في نواكشوط الشيخان والسيدي.
2: أزمة الكهرباء التي عانت منها مدينة نواكشوط بسبب احتراق محطتين كهربائيتين استدعت تدخل فرق مغربية لدعم فرق شركة الكهرباء الموريتانية، وهو التدخل الذي ثمنه عدد من المواطنين الموريتانيين.
3: الدعم الكبير الذي قدمه الخبراء الفنيون المغاربة لليد العاملة بشركة سوملك سرع من التغلب على الأعطال والمشاكل الفنية، وأدى في النهاية إلى سرعة عودة الكهرباء إلى معظم أحياء العاصمة الموريتانية نواكشوط وعودة المحطتان إلى العمل بكامل طاقتهما.
2: الفرق المغربية عملت على مساندة الطواقم الفنية الموريتانية للتغلب على الأضرار الناجمة عن الحريق وتوفير خدمة الكهرباء لمختلف أحياء نواكشوط. الصحفي الموريتاني الشيخ محمد حرمة:
4: من الواضح أن هذه الفرق الفنية التي جاءت دعما للشركة الموريتانية للكهرباء ساعدت جدا في تقليص الحيز الزمني الذي كان من المفترض أن تأخذ هذه الكارثة التي عانى منها السكان مدينة نواكشوط.
2: على خلفية الحرائق التي تعرضت لها محطتين بنواكشوط، أعطى الرئيس الموريتاني محمد والشيخ الغزواني أوامره بفتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب الحرائق التي أدت لانقطاع واسع للتيار الكهربائي. الشيخان سيدي، مدية نواكشوط.
1: المواجهة الأمريكية الإيرانية أي جديد؟ في تصريحات صحفية صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده ستحقق انتصارا كبيرا في إيران في القريب العاجل، وأكد أن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني، مشيرا أيضا إلى فعالية الحرب الاقتصادية وفعالية الضربات العسكرية ضد هذا البلد. بالمقابل أكد الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الاقتصادية الأخيرة، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الاتفاق الذي تتم مناقشته حاليا مع سلطنة عمان بشأن هرمز يشمل تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من المضيق. وفي ظل تمسك ترامب بخيار الضغوط الاقتصادية والعسكرية مقابل رفض طهران لها، إلى أي حد تبقى عودة الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران احتمالا قائما؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على الدكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية من باريس.
5: المواجهة العسكرية باعتقادي أن احتمال أن تكون مواجهة مفتوحة ضئيلة. الولايات المتحدة الأمريكية منذ اللحظة الأولى لا تريد هذه المواجهة الشاملة، وتدرك بأن هذه المواجهة سوف تكون تكلفتها باهظة. ولكن بالمقابل الجانب الأمريكي يدرك بأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يرضى عنه هي إمكانية صعبة، لذلك اتخذت الولايات المتحدة قرار أن تتحول إيران إلى دولة منبوذة اقتصاديا، واستخدام عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على إيران والدول التي يمكن أن تساعدها أو الشركات. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى نتيجة: إمكانية الحسم العسكري إمكانية صعبة، إمكانية الوصول إلى اتفاق إمكانية صعبة، لكن ما هو متاح استراتيجية متكاملة لإضعاف إيران، إبعادها عن المنطقة وإضعاف أذرع إيران الموجودة في المنطقة.

0: إضعافها من الناحية العسكرية، وهذا تم بالفعل، إضعافها من الناحية الاقتصادية، واستخدام استراتيجية النفس الطويل.
1: في ملف غزة، حذر أمس الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، حذر من نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القطاع. بعيدا عن شؤون منطقة الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف إلى موسكو كانت شبه روتينية، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة ملف الحرب في أوكرانيا. تصريح يأتي في ظل تساؤلات كثيرة حول سياق وأهداف هذه الزيارة. إلى جنوب آسيا، حيث تكثف فرق الإنقاذ جهودها للعثور على أكثر من 1,000 مفقود عقب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 165 شخصا عند الحدود بين النيبال وإقليم تبت الصيني. السلطات النيبالية أعلنت صباح اليوم أن أكثر من 820 شخصا هم في عداد المفقودين، وأشارت إلى نفس الحصيلة، أي مقتل 165 شخصا على الأقل. هذه الحصيلة تشمل 393 سائحا أجنبيا. شركة ميتا تتوصل إلى تسوية تاريخية مع 29 ولاية أمريكية ضمن دعوة تواجهها المجموعة العملاقة بتهمة تشجيع إدمان القصيرين على منصاتها عمدا. أكبر شركات التواصل الاجتماعي والتقنية الرقمية ستدفع أكثر من 16 مليار دولار ومع إجراء تغييرات جوهرية في آلية عمل منتجاتها فيما يتعلق بالمستخدمين الصغار. المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
2: بعد سنوات من الدعاوى التي اتهمت ميتا بتصميم منصتها على نحو يدفع القاصرين إلى قضاء وقت أطول في استخدامها، توصلت الشركة إلى تسوية تاريخية تصل قيمتها إلى 17 مليار و100 مليون دولار، يشمل الاتفاق 47 ولاية إضافة إلى واشنطن العاصمة وثلاثة أقاليم أمريكية. مؤسس منظمة كومن سنس ميديا جيمس تاير يرى في التسوية لحظة مفصلية.
3: تمثل هذه التسوية انتصارا كبيرا ولحظة فارقة، لأن الرأي العام يقف إلى جانبنا. فهذه ليست قضية سياسية أو حزبية، بل قضية تمس الأطفال والأسر والمجتمع الأمريكي بأسره. وأعتقد أننا سنشهد انطلاق حركة مجتمعية تغير الطريقة التي يتعامل بها أبناؤنا وأسرنا، بل ومجتمعنا بأكمله، مع هذه المنصات الرقمية العملاقة التي تعد من أغنى الشركات وأكثرها نفوذا في تاريخ الولايات المتحدة.
2: عمليا يفرض الاتفاق سقفا افتراضيا للاستخدام يبلغ ساعتين يوميا على حسابات من هم دون 18، إلى جانب حظر ليلي على معظم خصائص فيسبوك وإنستغرام. لكن التحول الأبرز هو أن هذه الضوابط لم تعد مجرد تعهدات من الشركة، بل أصبحت واجبة التنفيذ. المدعي العام لولاية كولورادو فيل وايزر:
4: أصبحت على عاتق ميتا الآن التزامات قانونية واجبة التنفيذ، وسنتأكد من احترام هذه الضوابط. إذا لاحظ أحد الوالدين أو أحد الأطفال وصول إشعارات أو تنبيهات في أوقات يفترض حظرها فيها، فسنحاسب الشركة على ذلك، وندرك أن الطريق لا يزال طويلا. فهناك شركات أخرى مثل تيك توك وسناب ويوتيوب يتعين عليها أيضا ضبط ممارساتها.
2: ميتا لم تعترف بارتكاب أي مخالفة، لكن التسوية تجعل حماية القاصرين التزاما قانونيا تراقبه الولايات، لا مجرد خيار داخل إعدادات المنصة. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لميديا.
1: نفتح اللحظة صفحة الرياضة، والبداية بأخبار كرة القدم الإسبانية. الدولي الفرنسي كيليان مبابي تألق مساء أمس وسجل هاتريك قاد به فريقه ريال مدريد إلى الفوز على ضيفه ريال سوسيداد في مباراة انتهت بأربعة أهداف لهدف واحد برسم مؤجل الجولة الأولى من الليغا. الفوز هو الثاني تواليا للفريق الملكي، يجعله يتصدر البطولة، فيما تجرع سوسيداد مرارة الهزيمة الثانية تواليا له بعد الهزيمة في مباراة الأولى في الدوري أمام ريال بيتيس. واليوم وفي مؤجلين آخرين عن ذات الجولة، سيلتا فيغو يواجه أوساسونا وبرشلونة يفشلون حامل اللقب سيكون خصما لنادي أتلتيك بيلباو. ومن أخبار كرة القدم

0: إلى رياضة الغولف على مسالك إسليك الشهيرة بمدينة أتلانتا الأمريكية. تنطلق هذا اليوم بطولة تور تشامبيونشيب المحطة الأخيرة والحاسمة في سباق الفيديكس كاب بمشاركة نخبة من أفضل 30 لاعبا في الموسم في رابطة محترفي الغولف بي جي اي. التفاصيل معك الحسن جبيري.
1: على ملاعب إسليك بأتلانتا تشتعل المواجهات الأخيرة في موسم رابطة محترفي الغولف بي جي اي عندما يجتمع أفضل 30 لاعبا في ترتيب كأس فيديكس بحثا عن اللقب الأغلى في نهاية الموسم. هذه النسخة تحمل خصوصية كبيرة، اللاعبون الثلاثون سينطلقون جميعا من النتيجة نفسها بعدما ألغي نظام الضربات التفضيلية الذي كان يمنح أصحاب المراكز المتقدمة أفضلية قبل بداية البطولة. في مقدمة المرشحين للتنافس على اللقب الأمريكي سكوتي شيفلر متصدر التصنيف العالمي ومتصدر ترتيب فيديكس المتوج بالمحطة الأولى في البطولات الثلاث الختامية بطولة سان جود يبحث عن لقبه الثاني في كأس فيديكس، إلى جانبه الإنجليزي تومي فليتوود الباحث عن الدفاع عن لقبه، ثم الأمريكي الآخر ويندهام كلارك الذي حسم لقب المحطة الثانية من المراحل الإقصائية بطولة BMW Championship الأسبوع الماضي. فيما يبرز أيضا اسم الإيرلندي الشمالي روري ماكيلروي صاحب 3 ألقاب سابقة في كأس فيديكس والطمح إلى رقم قياسي جديد، يقول بخصوص مشاركته في نسخة هذا الموسم:
2: أعتقد أنه في كل مرة تصل فيها إلى إسليك تكون قد قضيت موسما جيدا جدا. كما تعلم هي بطولة حققت فيها نجاحا كبيرا على السنوات السابقة، ربما ليس بنفس القدر بعد أن خضعت المسالك لعملية تجديد قبل عامين، لكن كما تعلمون آمل أن أحاول تغيير ذلك هذا الأسبوع. نعم، من الجيد دائما العودة. بالطبع هناك بعض المؤشرات الإيجابية على أداء الأسبوع الماضي وسأحاول المواصلة في نفس هذا التوجه.
1: الرهان في السباق على اللقب لا يتوقف عند المجد الرياضي، فالبطل سيحصل على 10 ملايين دولار من أصل 40 مليون هي مجموع جوائز البطولة.
0: بهذا إذن ننهي مواد نشرة الثامنة. شكرا لكل من تابعنا. بعد لحظات تلتقون مجددا بزميلة ميلاني بينتو.
3: ميدي أن كازابلانكا 99.6 رابا 97.5.
4: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
5: Matin Info, Mélanie Pinto.
6: Vous êtes bien sûr médias, merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous arrivez à l'heure pour l'interview de la matinale. Et le sujet de ce matin, c'est la crise migratoire qui a sévi dans la ville occupée de Ceuta fin juillet et qui a poussé le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez à revoir sa politique migratoire et d'asile. Madrid, qui venait de régulariser près de 500 000 migrants sur son sol, durcit le ton et s'aligne finalement sur le pacte asile et migration de Bruxelles. Une décision prise ce mardi en Conseil de sécurité présidé par le chef du gouvernement de gauche espagnol. Des mesures ont été présentées pour accélérer le renvoi de migrants illégaux encore présents dans le territoire occupé. Une feuille de route qui inclut les mineurs non accompagnés qui prévoit aussi la mise en œuvre d'un commandement unique. On en parle ce matin avec Nicolas Klein. Bonjour Nicolas Klein.
7: Bonjour.
6: Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste de l'Espagne, agrégé d'espagnol et professeur en classe préparatoire de grandes écoles. Alors avant de développer le sujet et ces décisions prises justement mardi, est-ce qu'on peut revenir sur ces nouvelles mesures ?
7: Alors, le Conseil de sécurité nationale qui s'est effectivement tenu il y a quelques jours en Espagne a notamment mis en œuvre la déclaration de ce qu'on appelle la situation d'intérêt pour la sécurité nationale. C'est une expression un peu barbare en fait, mais qui est un mécanisme prévu par la loi espagnole et déclenché par le président du gouvernement. On ne parle pas d'un état d'alarme ou d'un état d'exception, on ne parle pas d'une militarisation massive de Ceuta.

0: de l'Éthiopie à des milliers de kilomètres. Un mouvement né en Jamaïque continue encore aujourd'hui de vénérer cet homme mort comme le Messie noir annoncé par les Écritures. Le rastafarisme, né de son titre de naissance, Ras. Tafari a fait d'un empereur assassiné et oublié sous un carrelage l'une des figures spirituelles les plus vivantes du XXe siècle.
1: On nous apprend à regarder, à lire, à défiler, à cliquer. Mais quand avez-vous pris le temps d'écouter ?
2: Il était une fois la mémoire.
1: Écouter une histoire, une voix, un silence. Une idée qui dérange,
3: c'est le silence des autres.
1: Une émotion qui reste.
4: Et on pense donc la famille.
1: Cette rentrée, écoutez autrement. Dès le 31 août, nouvelle saison sur Média. Matin Info, Mélanie Pinto.
5: Maintenant, vous le savez, hein, tous les matins, Matin Info termine en culture. Aujourd'hui, Bilal Marmine critique les films au registre historique et y parler du passé sans s'intéresser au sujet du présent dans les films. C'est un handicap, selon notre chroniqueur, que les amoureux du cinéma en Algérie dénoncent actuellement. Ils veulent voir des sujets d'actualité dans le cinéma algérien.
6: أهلا بكم. يقترب مهرجان كان السينمائي بثبات. ما الذي يصلني من الاقتراحات العربية والإفريقية لإيجاد مكان ضمن الاختيارات الرسمية التي سيعلن عنها في الشهر المقبل؟ هناك عشرات من أفلام تحاول الاسترزاق بقضايا كبيرة أيها السادة، منها أفلام كثيرة تتحدث عن غزة دون أن تكون لأصحابها أي دراية بما وقع ويقع في غزة. من الآن يمكن أن أخبر هؤلاء بأن استرزاقهم بالقضايا الكبيرة لا يمنحهم بالضرورة تلك البطاقة للحضور في المهرجانات الكبرى. أصلاً غزة أنجزت حولها وبخصوصها أفلام صادقة كثيرة، ولم يكن هدف مخرجيها هو الابتزاز أو استغلال القضية للمشاركة في مهرجان ما أبداً. منطلقهم كان دائماً توثيقياً، وأصدق عمل شاهدته شخصياً هو غزة ساوندمان، غزة صوت الحياة والموت، العنوان باللغة العربية أكثر قوة وأكثر تحفيزاً للمشاهد ليشاهد. ما الذي سيشاهده؟ سيشاهد عملاً توثيقياً يقنع بالصوت أكثر مما يقنع بالصورة. كيف ذلك؟ غزة صوت الحياة والموت من إخراج حسام بودان، ويحكي تجربة مهندس صوت اسمه محمد ياغي، له أرشيف صوتي غني يتذكر به ويذكر به الناس بالأصوات التي كانت سائدة في غزة قبل الحرب. صوت رضيع وصوت ضحكات الأطفال وصوت فيه شيء من حياة. بعد 7 أكتوبر لم يعد مركزا على ما يتوفر له من أرشيف صوتي يشكل وثيقة شاهدة، بل تحول لشاهد يتابع ما يقع من تخريب وينقل صدى الموت تحت الأنقاض دائما بالصوت. في غزة صوت الحياة والموت، الصوت يتفوق على الصورة. الصوت هو صاحب الدور الأول في الفيلم الوثائقي، من صوت فيه دفء إنساني إلى صوت الرنانة أي الطائرات المسيرة وصفارات الإنذار والصواريخ، أصوات ترافقها صرخات أطفال، ومع الكل يصلك صوت خافت للآذان. هو فيلم مبني على الصوت، لكن الصورة هي التي يختتم بها الشريط حين ينقل المخرج شهادات أناس يتمنون العودة لما كانت فيه صعوبات، لكن على الأقل كانت فيه حياة. لم تكن فيه غزة مدمرة بشكل كامل، الدمار الجزئي أفضل على كل حال من الدمار الكلي. صوت ممرضات وصوت عويل وصوت الدرون وصوت الصواريخ وصوت أمهات يبحثن عن أطفالهن وصوت طفل يولد وآخر يتألم وتفصله لحظات قليلة عن الرحيل. أصوات تختلط وتوقع عقد ارتباطها بذاكرتك كمشاهد. عمل توثيقي صور في ظروف معقدة وجيدة صعبة، وتم المونتاج تحت خيمة، وجاء الإنتاج بدائيا نعم، لكن الرسالة جاءت قوية وبالخصوص صادقة. بالنسبة لي هذا العمل أفضل بكثير من أفلام تقترح على مهرجانات كبرى وهدفها الاسترزاق بالقضايا المصيرية والكبيرة. والسلام، إلى الغد.
1: Premier Café, votre rendez-vous détente de l'été. On parle bien-être, psychologie, petite clé pour se sentir.

0: Un mieux, sans pression. Une conversation légère, utile, humaine et surtout une playlist feel good. Premier café avec Kalima du lundi au vendredi à partir de 9h sur Medi1.
1: وهذا الوقت ستوري في التصبحان النوض من شنان
2: انطفى بريد تيوشا
3: تيوشا طاوانق دام زوا نهارا انصوت النق من خان
4: الصوت النغ ذا يسنفع النغ اني خضع النواب النغ وانت الجولة جاني الجنة اللي خضعكم جان النغ
5: وهذا الوقت المعقول الصوت اغزقور
6: من غان خضع غيرين انصوت انقن قواور النغ
7: نشيني مغربين ربذاك تموت النغ أسن 23 شتنبير أنصوت مرة دي انتخابات شرعية ونخضع زكورنا
8: متى عفو ميلاني بينتو.
9: Vous êtes bien sûr Medi1, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent Matin Info. Eh bien c'est terminé pour aujourd'hui en tout cas, merci à Abdrahim à la réalisation ce matin. Rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité par contre ça continue tout de suite, la synthèse de l'actualité de 9h présentée ce matin par Abdlali Ezar. Sbal khair Abdlali.
10: Sabah al-Nour Mélanie. نستهل الموجز من منطقتنا المغاربية من الجزائر تحديدا، حيث لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفه وأصيب العشرات أمس جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية الجزائرية. وظهرت لقطات سكانا في حالة ذعر وهم يحتمون داخل مكتب للبريد وسط سحب دخان كثيف مع اقتراب الحرائق. وأعلن درك الجزائري إغلاق 3 طرق وطنية تربط بين مناطق في شرق البلاد بسبب حرائق الغابات قرب مدن بجاية وجيجل وسطيف. ومن الحرائق المشتعلة إلى الفيضانات في آسيا، حيث لقي 165 شخصا على الأقل حتفهم أمس في نيبال، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تكثف جهودها للعثور على أكثر من 1000 مفقود عقب الفيضانات المدمرة غالبيتهم من السياح الأجانب جراء هذه الفيضانات وانهيارات أرضية ضربت المنطقة الحدودية بين نيبال وإقليم التبت الصيني. وأظهرت لقطات مراقبة على الجانب الصيني من الحدود عشرات الأشخاص وهم يفرون عندما شاحت كتلة هائلة من الركام والطين مبنى متعدد الطبقات. في تطورات الشرق الأوسط، قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم إن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ بلاده يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. واكتظت طوابير السيارات أمام محطات الوقود في الأيام الماضية بعدما أعلنت الحكومة خطة تقنين تخفيض الحصص المعمول بها منذ سنوات. أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بشن الجيش الإسرائيلي هجوما استهدف مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، ولم تسفر التقارير الأولى عن تفاصيل بشأن حجم الخسائر، بينما تأتي هذه التطورات في إطار تصاعد التوتر الميداني على الحدود اللبنانية. في ملف دبلوماسي آخر بعيدا عن الشرق الأوسط، اتفق أمس زعيم شطري قبرص على عقد اجتماعات أسبوعية أياما فيما دعاهما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تكثيف الجهود من أجل مفاوضات إعادة توحيد الجزيرة المتعطرة منذ سنوات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن زيارة مدير وكالة استخبارات المركزية CIA جون راتكليف إلى موسكو كانت شبه روتينية، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا. نبقى في واشنطن، حيث أعلن البيت الأبيض إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعلن بموجبه حالة الطوارئ الوطنية بهدف حماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن القرار يرمي لمواجهة تهديدات خارجية غير معتادة ترتبط بمعدات مصنعة في الخارج ومخصصة لشبكات الطاقة العالية الجهد والمحطات الفرعية، محذرة من انطوائها على ثغرات تشكل خطرا مباشرا على للأمن القومي للولايات المتحدة. فرياضة، قاد المهاجم الفرنسي كليان مبابي فريقه ريال مدريد أمس أمس إلى فوز كبير على ضيفه ريال سوسيداد بأربعة أهداف لواحد في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم. وفرد مبابي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف، فيما أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الرابع لتسفر النتيجة عن رفع الفريق الملكي.

0: رصيده إلى 6 نقاط بتسجيله فوزها ثاني تواليا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: واش سمعتي بلي رباك تاكاتا؟
2: لا، اش كيبيعوا؟
1: ما كيبيعوش، بالعكس جايين يحافظوا على سلامه الناس اللي عندهم اوبل، سيتروين، داس ولا جيب.
2: كيفاش؟
1: كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بارباك تاكاتا في خلال يقدر يشكل خطر على مواليهم.
2: وشنو خاصني ندير؟
1: غير عيط على الرقم المجاني 3858 واعطيهم نيميرو الشاسي ديالك، واذا كان سيارتك معنيه غيبدلوا لك الارباك بسرعه في الحين او فابور. ما تنساوش الرقم المجاني 3858. سلامتكم هي الأولوية.
3: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع صيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوايما.
4: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
5: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
6: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
7: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
6: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
7: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
6: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
7: Appelle le 06 67 65 28 63.
6: 06 67 65 28 63.
7: Lisa.
6: L'excellence d'un parcours.
7: L'assurance d'un avenir.
8: ميديا تفتح الذاكرة من جديد. كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

0: ميديا تشكركم على وفائكم.
1: شكرا.
0: قريبا حكايات تبدأ من جديد، أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.
2: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
3: C'est parti pour les soldes IKEA jusqu'à 70%. Du 17 août au 13 septembre, profitez de prix réduits sur une large sélection de meubles et d'accessoires IKEA pour renouveler votre intérieur. Les meilleures offres partent très vite. Profitez-en dès maintenant dans nos magasins et sur IKEA.ma.
4: IKEA, معاك باش تهلا في حياتك.
5: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى الصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قرب ليكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع.

0: اتصلوا بنا على الرقم 080-108-100 من المغرب أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
1: مع بانكو فافريكا ديما كاين الحل.
2: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
3: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
4: موجز 10 معكم عبد العالي الزهر، نسهل الموجز من منطقتنا المغاربية من الجزائر تحديدا، حيث لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم، وأصيب العشرة أمس جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية الجزائرية. وأظهرت لقطات سكانا في حالة ذعر وهم يحتمون داخل مكتب للبريد وسط سحب دخان كثيف مع اقتراب الحرائق، وعلى التركل الوطني الجزائري إغلاق 3 طرق وطنية تربط بين مناطق في شرق البلاد بسبب حرائق الغابات قرب مدن بجاية وجيجل وسطيف. نبقى في المنطقة. في موريتانيا أنقذ خفر السواحل الموريتاني أكثر من 160 مهاجرا غير نظامي، بينهم 17 طفلا، عقب تعرض قاربهم لعطل ميكانيكي في المحرك قبالة الشواطئ الموريتانية. وفاد بيان للحرس البحري بأن المهاجرين القادمين في معظمهم من السنغال وغامبيا ومالي كانوا في حالة إنهاك شديد جراء ظروف الرحلة وصعوبة الإبحار. إلى الحرائق، من الحرائق المشتعلة في المنطقة وإلى الفيضانات في آسيا، حيث لقي 165 شخصا على الأقل حتفهم أمس في نيبال جراء فيضانات هائلة وانهيارات أرضية ضربت المنطقة الحدودية بين نيبال وإقليم التبت الصيني، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تكثف جهودها للعثور على أكثر من 1000 مفقود غالبيتهم من السياح الأجانب. بتطورات الشرق الأوسط، قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم إن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ بلاده يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. واكتظت طوابير السيارات من محطة الوقود في الأيام الماضية بعدما أعلنت الحكومة خطة تقنين لتخفيض الحصص المعمول بها منذ سنوات. اتفق أمس زعيما شطري قبرص على عقد اجتماعات أسبوعية، فيما دعاهما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تكثيف الجهود من أجل مفاوضات إعادة توحيد الجزيرة المتعثرة منذ سنوات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف زار قوته المنتشرة على جبهة أوكرانيا، مؤكدة عزم موسكو السيطرة على مزيد من البلدات والقرى في الشرق الأوكراني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتيكليف إلى موسكو كانت شبه روتينية، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا. نبقى في واشنطن، حيث على البيت الأبيض إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعلن بموجبه حالة الطوارئ الوطنية بهدف حماية أمن وموثوقية المعدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الأمريكية. وأكدت الرئاسة الأمريكية أن القرار ينمي لمواجهة تهديدات خارجية غير معتادة ترتبط بمعدات مصنعة في الخارج. وفق تقرير صادر عن محققين مستقلين، نسق 700 برنامج ذكاء اصطناعي تابع لشركة OpenAI هجوما متزامنا بين بعضهما البعض دون أي تدخل بشري، استهدف منصة للمطورين خلال الشهر الماضي. وأوضحت الاختبارات خروج 2 من نماذج الشركة عن بيئتهما المغلقة للوصول إلى شبكة الإنترنت بمبادرة ذاتية قبل التسلل إلى النظام الداخلي للمنصة، وهو ما أثار ضجة واسعة وعزز المخاوف من عدم قدرة الشركات الكبرى على السيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، لحظات تلتقون مع سعيد عيادي في صباحيات صيفية في أمان الله.
2: طاقة إيجابية.

0: صباح الخير وأجمل تحية لكم مستمعينا من مدينة طنجة التي تستقبلنا هذا الصباح بأجواء ممطرة في أواخر أيام أغسطس، أجواء صيفية مختلفة لكنها تحمل معها نسمات منعشة وتذكرنا دائما بأن لكل فصل مفاجأته الجميلة. فأهلا وسهلا بالجميع في حلقة جديدة من صباحية صيفية، موعدنا كعادتنا مع الموسيقى، المعلومة المفيدة والرسائل التي تهم صحتنا وحياتنا اليومية. للجميع نتمنى متابعة طيبة ومفيدة.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: لحظات قليلة ونبدأ فقرتنا الأولى مع معلومات ورسائل صيفية، ثم نلتقي بعد موجز 10:30 مع موضوعنا الصحي اليوم، حيث سنتعرف أكثر على أسبيرولينا، الفوائد ديالها، طريقة الاستخدام ديالها، وهل هي فعلا مفيدة للجميع. وبين هذه الفقرات كالعادة لكم مواعيد مختارات غنائية ترافقكم هذا الصباح وتضفي عليه مزيدا من الأجواء الجميلة. فكونوا معنا وصباحكم صحة حياة وموسيقى جميلة. معكم أكيد سعيدة في الميكرو وفي الإخراج توفيق. فأهلا وسهلا بكم في صباحيات صيفية التي نبدأها بأول اختيار غنائي بصوت بهاء سلطان، يا هجرني.

أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، سعداء بأن نكون دائما معكم على ميديا في صباحيات صيفية. نبدأ معكم بالفقرة الأولى وهي عبارة عن رسائل ونصائح، نخصصها أولا لصباح أكثر طاقة وحيوية. إذا أردتم أن تبدأوا يومكم بنشاط وحيوية فهذه بعض العادات البسيطة التي يمكن أن تصنع الفرق. ابدأوا صباحكم بكأس من الماء لتعويض السوائل بعد ساعة النوم، ولا تهملوا أبدا وجبة فطور متوازنة خاصة إذا كنتم تشعرون بالتعب سريعا خلال اليوم. امنحوا أجسامكم بضع دقائق من الحركة أو التمارين ديال التمدد لتنشيط الدورة الدموية. حاولوا ما أمكن التعرض لبعض ضوء الصباح الطبيعي، فهو يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين اليقظة. لا تبدأوا يومكم مباشرة بالأخبار أو مواقع التواصل، امنحوا أنفسكم بضع دقائق من الهدوء. ضعوا هدفا أو مهمتين أساسيتين لليوم.

بدلا أن تبدأوا صباحكم بقائمة طويلة من الضغوط، واحرصوا على النوم الكافي والمنتظم لأن الطاقة الحقيقية تبدأ من ليلة جيدة. وأخيرا ابدأوا يومكم بكلمة إيجابية أو ابتسامة، فالمزاج الجيد أيضا مصدر للطاقة. رسالتنا هذا الصباح في صباحية صيفية: لا نحتاج مستمعينا دائما إلى تغييرات كبيرة لنشعر بالنشاط، أحيانا عادات صغيرة نلتزم بها كل صباح تكون كافية لتمنح يومنا بداية أفضل. فيومكم سعيد وكله طاقة وتفاؤل بإذن الله. سيرينا عبد النور، لو بس في عين.

نتوقف إذن كما ذكرت عند صحة الرجل، لأن الاهتمام بالصحة لا يبدأ عند ظهور المرض، بل يبدأ بالوقاية والفحص المبكر وتغيير العادات اليومية. أكبر عدو لصحة الرجل لا يمكن اختزاله في عامل واحد أو سبب واحد، لكن التدخين، قلة الحركة، التغذية غير المتوازنة، السمنة، الإفراط في الكحول والتوتر المزمن من أبرز العوامل التي ترفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكري وبعض السرطانات. رسالتنا الأولى للرجال: لا تنتظر الألم حتى تهتم بصحتك، فبعض الأمراض قد تتطور بصمت لفترة طويلة. الرسالة الثانية: إذا كنت مدخنا فالإقلاع والتوقف عن التدخين من أهم القرارات التي يمكنك اتخاذها لصالح القلب ديالك والرئة ديالك والصحة ديالك عموما. رسالة الثالثة: الحركة اليومية مهمة، المشي والنشاط البدني المنتظم كيساعدوا على الحفاظ على الوزن وصحة القلب والتمثيل الغذائي. رسالتنا الرابعة: انتبه إلى الغذاء ديالك، فقلل من الأطعمة شديدة التصنيع، الملح والسكر، وأكثر من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومصادر البروتين الصحية. أما رسالتنا الخامسة فهي: لا تهمل الفحوصات الطبية الدورية، خصوصا إذا كان لديك تاريخ عائلي لمرض معين أو عوامل خطر مثل ارتفاع الضغط أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول. رسالة مهمة لكل رجل: القوة ليست في تجاهل التعب أو الأعراض، بل في الاعتراف بها وطلب المشورة الطبية في الوقت المناسب. في النهاية تذكروا، صحة الرجل مسؤولية يومية، والوقاية أفضل من انتظار المرض. جاية لك أغنية الآن لجنات.

وسمعينا في السنوات الأخيرة أصبحت سبيرولينا تحظى باهتمام متزايد باعتبارها من المكملات الغذائية الغنية بالعناصر الغذائية، والكثير من الناس يبحثون عن الفوائد الصحية ودورها في دعم الجسم والطاقة والمناعة لسبيرولينا. لكن هل كل ما يقال عنها صحيح؟ وهل تناسب الجميع؟ وكيف يمكن تناولها بطريقة أمنة؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه اليوم في حوارنا رفقة الدكتور أحمد بدهي، طبيب متخصص في التغذية، بعد موجز 10:30. تباعا تباعا، شيرين عبد الوهاب.

0: مدينة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: إذن أرحب بكم دائما معنا مستمعينا في صباحية الصيفية، وفي فقرتنا الآن كما ذكرت سابقا سنتعرف أكثر على سبيرولينا، المكونات ديالها، الفوائد ديالها، طريقة ديال الاستخدام ديالها، ومن هم الأشخاص الذين ينبغي عليهم استشارة الطبيب قبل تناولها، ومزيد من المعلومات، وذلك رفقة ضيفنا الكريم اليوم الدكتور أحمد بدهي، طبيب متخصص في

0: الاقتصادية والذي يلتحق بنا من مدينة أكادير. يا صباح الخير دكتور بدهي.
1: صباح النور أستاذة سعيدة، ومرحبا بالسيدات والسادة الكرام. مرحبا أستاذة.
0: إذن أكيد في البداية ديال هذا الموضوع دكتور بدهي، نود أن نتعرف معكم على السبيرولينا، هل فعلا تعتبر من الأغذية الخارقة وما هي؟
1: نعم أستاذة سعيدة، السبيرولينا هي تصنف في الطحالب اللي كانت تستعمل منذ مليارات السنين، وهي نوع من الطحالب الخضراء الزرقاء التي تنمو في البحيرات الدافئة، خصوصا في تشاد وفي المكسيك وفي الهند، ومن بعد انتشرت في جميع أنحاء العالم، حيث أنها تنتج والتنمية ديالها تتم في جميع بقاع العالم إذا توفرت الشروط للنمو ديالها. وكذلك تصنف ضمن نوع من البكتيريا التي تسمى السيانوبكتيري. هذه البكتيريا هي بكتيريا نافعة للجسم، تنمو على ما يسمى باللغة الفرنسية الفوتوسانتاز، يعني التمثيل الضوئي، يعني بأن هذا النوع ديال البكتيريا تستخدم الطاقة الضوئية، يعني تستخدم الضوء ديال الشمس، يعني كتستخلص ديوكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون من الهواء، وبفضل هذه الطاقة الشمسية هاد ديوكسيد دو كربون اللي كيتحول مع الماء اللي كتستخلصوا هاد البكتيريا، تفاعل ديالو مع الطاقة الشمسية كيتحول لواحد المادة عضوية اللي هي سكريات اللي كتستعمل هاد البكتيريا كطاقة لتقوم بجميع الوظائف ديالها. هاد التفاعل الكيميائي كذلك كيعطي الأكسجين، وبالتالي هاد النوع ديال السيانوبكتيريا هي كتشبه النباتات، تتغذى على هذا التمثيل الضوئي وهذا الفوتوسينتيز. السبيرولينا إذن هي تصنف في الخانة ديال المواد الغذائية، لأن عندها فوائد غذائية كثيرة، عندها كذلك واحد دور كبير في مجموعة من الفوائد الغذائية غادي نتكلم عليها أستاذ سعيد.
0: إذن ما هي هذه الفوائد دكتور؟ لأن الآن أصبحت من المواد التي موجودة في الأسواق ويبحث عنها الكثير من الناس، لذلك نود أن نتعرف هل لها فوائد فعلا خارقة وما هي؟
1: نعم، الأبحاث العلمية بينت بأنها تحتوي على واحد الكمية كبيرة ديال البروتين، تقريبا تحتوي على ما بين 60-70% ديال البروتينات. مثلا 100 غرام ديال سبيرولينا كيعطينا واحد ما يقرب من 57 غرام ديال البروتين. مثلا 100 غرام ديال اللحوم كتعطينا يلا 20 غرام ديال البروتين، وجوج بيضات مثلا كتعطينا 20 غرام ديال البروتين. إلا أن تناول ديال سبيرولينا ما يمكنش نتناولوا هذه الكمية في اليوم، لأننا كنتناولوا غير بعض الجرامات، وبالتالي الاحتياجات ديالنا من البروتين كتوصل لواحد تقريبا 60-70 غرام في النهار، وبالتالي هذوك الجرامات ديال سبيرولينا يلاه كيعطونا واحد 2 غرامات ديال البروتين في اليوم، وبالتالي الكمية اللي كتعطينا السبيرولينا فيما يخص البروتينات راه واحد الكمية قليلة جدا. كذلك السبيرولين كتحتوي على سكريات من تقريبا 14-19% ديال الوزن ديالها كتعطينا سكريات، وكتحتوي على واحد الكمية قليلة تحت 10% دهنيات. كذلك الأبحاث العلمية بينات بأن السبيرولين هي واحد الخزان ديال الفيتامينات وديال الأملاح المعدنية، وبالتالي الفائدة الغذائية ديال السبيرولين كتجي من هذا الخزان ديال الفيتامينات وديال الأملاح المعدنية، لأن الاحتياجات اليومية ديالنا ديال الأملاح المعدنية والفيتامينات كتكون قليلة جدا بمقدار الميكروغرام أو مقدار ديال الميليغرام، وبالتالي الخاصية ديال السبيرولين كتجي في هاد الفيتامينات وهاد الأملاح المعدنية اللي كتعطينا السبيرولين، ماشي في البروتينات، لأن واخا 100 غرام ديال السبيرولين كتعطينا واحد الكمية كبيرة ديال البروتين مقارنة مع اللحوم والمصادر الغذائية الأخرى، إلا أن الكمية المسموح بها يوميا هي كمية صغيرة جدا لا تتعدى 5 غرامات في اليوم، وبالتالي الكمية اللي كتعطينا من البروتينات يلا 1-2 غرام، وبالتالي هي كمية غير كافية لاحتياجات ديالنا فيما يخص البروتينات. شنو هي الفيتامينات أستاذة سعيدة اللي كتعطينا السبيرولين؟ كاين مثلا فيتامينات ديال الصنف باء، لا فيتامين B1 B2 B3 B5 B6 و B12، إذن هادو فيتامينات اللي السبيرولين كتعتبر خزان لهم. كذلك كاين واحد الفيتامين

كيتسمى البيتا كاروتين، هو مداخل في الخانه ديال المضادات ديال الاكسده. تقريبا غرام ديال سبيرولين كيعطينا حتى غرام فاصله 4 حتى غرام فاصله 7 ملي غرام ديال البيتا كاروتين. وكنعرفوا

0: واحد الفيتامين او اللي هو مضاد ديال الاكسده، اللي هو واحد الفيتامين مهم في المناعه وكذلك مضاد ديال الاكسده. زياده على ذلك الاسبيرولينا تحتوي على مواد اخرى وهي املاح معدنيه خصوصا الحديد. كنعرفوا بان الحديد عنده واحد الدور كبير فيما يخص الكميه ديال الهيموغلوبين اللي كتكون في الدم. الاسبيرولينا تحتوي كذلك على الكالسيوم وتحتوي كذلك على المغنيسيوم، هاد ثلاثه الاملاح المعدنيه اللي كتواجد بكثره فلاسبيرولينا.
1: إذن هذا تكوين أو القيمة الغذائية لسبيرولينا، وطبعا هي لها فوائد وقيمة غذائية كبيرة، فيقال دكتور بأنها جد نافعة لدعم الجهاز المناعي وكذلك تعزز إعادة بناء العضلات، فهل هذا صحيح وما هي الفوائد الأخرى لسبيرولينا؟
0: نعم، سنعرفوا بأن الاسبيرولين هي واحد المادة غذائية كسائر المواد الغذائية الأخرى، وبالتالي تدخل في الخانة ديال المكملات الغذائية، يعني بجانب واحد النظام غذائي متكامل ومتوازن يمكن لنا ناخذ الاسبيرولين كمكمل غذائي لاحتوائها على مجموعة كما قلت من الفيتامينات ومن الأملاح المعدنية. وبالتالي الناس اللي كيعانوا مثلا فقر الدم اللي عنده السبب دياله هو التغذية، عنده ثلاثة الأسباب فيما يخص فقر الدم اللي عنده علاقة بالتغذية، كاين إما نقص الفيتامين بنفس أو نقص الفيتامين بيدوز أو نقص الحديد. وبالتالي الطبيب المعالج ابني كيكتشف مثلا واحد فقر الدم اللي عنده علاقة بالتغذية كيوصف واحد دواء اللي هو عن طريق أدوية ديال الحديد، وكذلك ينصح المريض بتناول نظام غذائي متوازن زيادة على المكملات الغذائية. ومن بين المكملات الغذائية اللي يمكن ناخذه مثلا الاسبيرولين لأنها تحتوي على المادة ديال الحديد. هذا لا يعني بأن الاسبيرولين بحدها كافية لعلاج فقر الدم الناتج عن سوء التغذية. إذن زيادة على الأدوية وزيادة على نظام غذائي متوازن يمكن أن نستعين بالاسبيرولين لأنها تحتوي على واحد الكمية ديال الحديد، وبالتالي نستطيع الشفاء من فقر الدم إذا أخذنا بالفعل الأدوية التي يصفها الطبيب واتبعنا نظام غذائي متوازن، وكذلك نأخذ بعض المكملات الغذائية اللي من بينها الاسبيرولين. إذن هذه أستاذة سعد هذه الفكرة خصنا نعرفها بأن الاسبيرين لا تعالج فقر الدم لوحدها، كما أنها لا يمكن أن تحمينا من فقر الدم لوحدها، يعني ضروري من نظام غذائي متوازن وأخذ الاسبيرولين للحماية من فقر الدم. إذن هذه الفكرة التي أريد أن أوصلها أستاذة سعيدة فيما يخص مشكل ديال فقر الدم. الحاجة الثانية أستاذة سعيدة، الاسبيرولين إذن تعتبر هي مادة غذائية، يعني تستعمل لفوائدها الغذائية، ليست مثلا عشبة طبية أو يعني التي تستعمل لشفاء أو الوقاية من الأمراض، هي مكمل غذائي، يعني مادة غذائية اللي يأخذها بعض الناس تكميلا لنظامهم الغذائي، خصوصا الناس اللي عندهم مثلا سوء التغذية مثلا، لأن كنعرفوا بأن سوء التغذية في التعريف ديالها لا تقتصر سوء التغذية فقط على الوزن والطول، وإنما مثلا الناس مثلا عندهم مشكل ديال نقص الفيتامين أو أو نقص ديال البيتا كاروتين أو نقص ديال الفيتامين أ أو نقص ديال الحديد. هاد الناس واخا ما تيكونش عندهم مشكل في الوزن او في الطول او في الهيئه ديالهم، ولكن راه عندهم واحد سوء التغذيه اللي ما بيناش.
1: نعم.
0: شنو هي سوء التغذيه؟ هو النقص ديال هاد الفيتامينات وهاد النقص ديال الاملاح المعدنيه، وبالتالي هاد الناس مثلا اللي كيعانوا من هاد المشكل ديال النقص ديال هاد الفيتامينات او ديال هاد الاملاح المعدنيه يمكن ان الطبيب باش يوصف لهم بعض المكملات الغذائيه، ومن بين هاد المكملات مثلا الاسبيرولين اللي كتحتوي على الحديد وكتحتوي كذلك على البيتا كاروتين وعلى الفيتامين او، وتحتوي كذلك على الكالسيوم وعلى المغنيسيوم. يقدر الطبيب المعالج يصفها مثلا للناس مثلا بعض اللي كيكونوا في واحد الفتره ديال النقاهه، لان كنعرفوا الفتره ديال النقاهه كتجي غالبا من بعد عمليه جراحيه مثلا، او كتجي مثلا بعد الشفاء من مرض جرثومي حاد. هنا الطبيب المعالج زياده على الادويه اللي كيوصفها للمريض في هذه الفتره ديال النقاهه كيوصيه بواحد النظام غذائي متوازن، وكذلك كيوصف له بعض المكملات الغذائيه من بينها الاسبيرولين، لان كيعطينا الفيتامين بي وكيعطينا البيتا كاروتين فيتامين او وكيعطينا الحديد.
1: طيب
0: هادو هما الفوائد ديال الاسبيرولين.
1: طيب
0: خصنا نعرفوا بان الاسبيرولين كذا واحد الفكره بان راه ما كيعوضناش على الفيتامين بي 12
1: أكيد
0: كنعرفوا بأن فيتامين البي 12 هو واحد الفيتامين

0: اللي كيكون عند ناقص عند الناس النباتيين، لان المصدر ديال الفيتامين بي 12 هو مصدر حيواني خصوصا في اللحوم، يكون في اللحوم. الا ان الاسبيرينين تحتوي على ذاك الفيتامين بي 12، ولكن 80% ديال ذاك الفيتامين بي 12 هو ما يسمى بسودو فيتامين بي 12، يعني شبيه الفيتامين بي 12. 20% يلاه فيها لا فيتامين بي 12 الحقيقي. المنظمه العالميه للصحه كتقول بان لا فيتامين بي 12 اللي كاين في الاسبيرين غير كافي للناس اللي عندهم مشكل ديال نقص ديال لا فيتامين بي 12 في الدم ديالهم، يعني خاص مصادر اخرى ديال لا فيتامين بي 12. استاذ سعيد،
1: طيب اذا سبيرولينا هي مكمل غذائي فتحتوي على العديد من العناصر الغذائيه كالفيتامينات والمعادن دكتور بدهي، فهل هذا يعني بان مهمة لكل الأشخاص خصوصا الحوامل والأطفال؟
0: خصنا نعرفوا بأولا الفيتامين الاسبيرولين أستاذة سعيدة، يعني استهلاك ديالها خصو يكون دائما تحت استشارة ديال طبيب مختص أو طبيب المعالج ديالهم، لأن الاسبيرولين أولا خصنا نتأكدوا من المصدر ديال الاسبيرولين. لأن الاسبيرولين الخطورة ديالها أولا إلا فتنا الكمية المسموح بها يوميا، لأن كيف قلت الكمية القصوى المسموح بها هي 5 غرامات في اليوم. المخاطر ديال الاسبيرولين خصنا نتأكدوا من المصدر ديالها، لأن تقدر تكون مثلا مروثة بعض المعادن الثقيلة بحال البلوم الميركور الأرسينيك، كذلك تقدر تكون ملوثة بعض السيانوتوكسين، يعني بعض المواد السامة اللي تقدر تكون ناتجة عن بعض البكتيريا، لأن هي الاسبيرولين هي بكتيريا هي سيانوبكتيري، وتقدر كذلك تسبب مشاكل إلى فتنا الكمية وإلى كان ديال المصدر ديالها غير معروف، وبالتالي خاص يكون المصدر ديالها معروف مرخصة، والطبيب المعالج هو اللي غادي يوصف هاد الاسبيرولين بالنسبة للنساء الحوامل وبالنسبة للأطفال. هنا خاص الوصفة ديال الطبيب ضرورية أستاذة سعيدة في هاد المضمار. وبالنسبة للمنظمة العالمية للصحة كتقول بأن الاسبيرولين ما يمكنش نعطوها للناس اللي عندهم حساسية للمكونات ديال الاسبيرولين، وما كنعطوهاش الناس اللي عندهم واحد المرض اللي كيتسمى لافينيل سيتونوري، هي واحد المرض وراثي. كنعرفوا بان الاسبيرولين كتحتوي على بعض البروتينات وبعض الاحماض الامينيه الاساسيه بحال لافينيل الانانين، كيدخلوا في التكوين ديال البروتينات، وهذا لافينيل الانانين هاد الناس اللي كيعانوا من هذا المرض ديال لافينيل سيتونوري، يعني كيكون واحد الانزيم عندهم ناقص وراثيا وما كيهضمش هذاك الحمض الاميني، وبالتالي كيتراكم داخل الجسم ولا تراكم داخل الجسم كيسبب مشاكل في الجهاز العصبي. وبالتالي الناس اللي عندهم هذا المرض الوراثي ممنوع عليهم منعا كليا باش ياخذوا لافينيل باش ياخذوا لاسبيرولين، وكذلك الناس اللي عندهم حساسيه للمكونات ديال لاسبيرولين خصهم ما ياخذوها.
1: طيب دكتور، اكدتم بان بالنسبه للمقدار لا يجب تجاوز 5 غرامات في اليوم، الان ما هو افضل توقيت لتناول هاد سبيرولينا؟ وكما هو معروف كنوجدوا هاد سبيرولينا كمسحوق يعني كبودر، وكذلك هي عباره عن حبوب، فايهما يكون افضل دكتور؟
0: نعم، نعرفوا بان الاسبيرولين كيف قلت به نوع من السيانوباكتيري، دونك اللون ديالها اخضر ازرق،
1: لان
0: هذا اللون الاخضر ناتج عن واحد الملون طبيعي اللي داخل كيتسمى الكلوروفيل، وبالنسبه للون الازرق هو كذلك واحد البروتين اللي كيتسمى الفيكوسيانين اللي كيكون داخل الاسبيرولين. كنعرفوا بان الاسبيرولين كتنمو في تبيرك مائيه وبحيرات دافئه، يعني اما طبيعيا او اصطناعيا، لان النمو ديالها يقدر يكون اصطناعي، وبالتالي يعني الاستعمال ديالها غالبا كيكون عن طريق مسحوق بودر او اقراص او كبسولات، وبالتالي يعني الطبيب المعالج او الطبيب المختص كيصف اما الاقراص او البودر او الكبسولات على الكميه اللي غادي يتناول هذاك الشخص، لان الشخص مثلا على حسب الوزن ديالو المختص كيوصف ليه الكميه، لان كتراوح من حتى ل 5 غرام، لان الكميه القصوى هي ما يفوتش 5 غرام، نقدر مثلا واحد الشخص ياخذ 3 غرام 2 غرام على حسب الوزن ديالو وعلى حساب الامراض اللي عنده، واش فيه مرض السكري واش فيه مرض ضغط الدم، وعلى حساب الشخص وعلى حساب الوزن ديالو، على حساب هو الطبيب هو اللي غادي يوصف الكميه ديال السبيرولين غادي ياخذ يوميا، وبالتالي الكميه كتختلف من كبسولات ومن بودره، مثلا ملعقه صغيره كوير مثلا راه كتمشي حتى ل 5 غرام، تقدر تكون فيها 5 غرام ديال السبيرولين. والمنظمه العالميه للصحه كتقول ما نفوتوش 5 غرام ديال السبيرولين باش نتفاداو بعض المخاطر اللي تقدر ديرها.
1: طيب اكيد دكتور.

0: بغي الآن نصائح بالنسبة لكل من يعتقد بأن سبيرولينا هي تعالج بعض الأمراض كما هو شائع، ومنها يقال بأنها تحمي من السرطان وكذلك تعالج السكري وتخفض الكوليسترول إلى غير ذلك. فإذا كان ممكن كنصيحة لختام هذا اللقاء اليوم عن سبيرولينا.
1: نعم، سبيرولينا كما هو متعارف عليه علميا بأن سبيرولينا كتدخل كمكمل غذائي، ان كومبليمون اليمونتير، يعني الى جانب النظام الغذائي المتوازن تعتبر سبيرولينا مكمل غذائي الى خديناها بشروط، يعني تكون البلاصه ديال الاقتناء ديالها تكون معروفه وتكون مرخصه وتكون تحت اشراف يعني مختص. ولا سبيرولين كتدخل مكمل غذائي مثلا في المعالجه ديال فقر الدم الى جانب ضروري الى جانب الادويه التي يصفها الطبيب، والى جانب كذلك التمسك بنظام غذائي متوازن. ولا سبيرولين نقدروا ناخذوها، يصف لنا المختص بانها تحتوي على الحديد اللي غادي يساعدنا في الشفاء من فقر الدم الناتج عن سوء التغذيه. كذلك ياخذوها الناس اللي عندهم سوء التغذيه الناتجه عن نقص بعض الفيتامينات بحال فيتامين بي وبحال البيتا كاروتين وبحال فيتامين او وبحال كذلك نقص في بعض الاملاح المعدنيه بحال المغنيسيوم بحال الكالسيوم وبحال الحديد، يعني تؤخذ كمكمل غذائي الى جانب النظام الغذائي المتوازن والى جانب الادويه التي يصفها الطبيب. وكذلك الرياضيين يمكن ان يتناولوا الاسبيرين تحت الرعايه الطبيه ديال الطبيب المختص في الطب الرياضي الى جانب النظام الغذائي اللي كيصف لهم الطبيب ديالهم. كتبقى هذه هي المسائل المعترف بها علميا اللي كتصلح لها الاسبيرينين. ما كاينش ابحاث علميه استاذه سعيده تثبت بان الاسبيرينين مثلا مفيده في مرض السكري او في ارتفاع الكوليسترول او في مرض السرطان. ما كاينش بحث علمي استاذه سعيده لحد الساعه اللي كيثبت هذه المسائل استاذه سعيده.
0: طيب، كانت منا وتوصل المعلومة للجميع. وفي الأخير أكيد نؤكد مرة أخرى، إذا في حالة ما تناولنا أي أدوية ومنها كذلك المكملات الغذائية فيجب الاستشارة مع الطبيب أولا قبل تناول أي مكملات غذائية ومنها أكيد سبيرولينا. فللجميع كانت منا الصحة والسلامة، والشكر موصول لكم الدكتور أحمد بدهي طبيب تغذية البشرية على كل هذه التوضيحات اليوم. نهاركم مبروك، إلى اللقاء.
1: مرحبا أستاذة سعيدة، مرحبا، العفو، مرحبا.
0: وبهذا نصل إلى نهاية لقاءنا اليوم من صباحية صيفية، على أمل أن نكون قد رافقناكم مستمعينا بمعلومة مفيدة ورسائل صحية وأجواء جميلة من الموسيقى. موعدنا غدا بإذن الله مع موضوع حواري مهم يهم فئة من البالغين، وهو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه عند البالغين، لأنه لا يصف فقط الصغار. كيف يظهر؟ ما تأثيره على الحياة اليومية والعمل والعلاقات؟ وهل يمكن اكتشافه في مرحلة الرشد؟ ضيفنا سيكون الدكتور رضوان اليوسفي، اختصاصي في الأمراض النفسية والعصبية، للحديث عن هذا الاضطراب والإجابة عن أسئلتنا. إلى أن نلتقي، دمتم بخير وصحة وسلامة، ولكم تحيات فريق صباحيات صيفية. إلى اللقاء غدا بإذن الله.

ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديان.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 عناوين المنتصف.
1: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. في الجزائر مصرع ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة العشرات أمس جراء حرائق غابات اندلعت في شمال شرق البلاد، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية. المناطق الشمالية من الجزائر تشهد حرائق وغابات كل الصيف، وهي ظاهرة تتفاقم حدتها جراء موجات الجفاف المتكررة والحرارة الشديدة الناجمة عن التغير المناخي. في موريتانيا، بعد حرائق في محطتي كهرباء في منطقة العاصمة نواكشوط، المغرب يرسل فرقا فنية وتجهيزات للمساعدة في إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة. المساعدة المغربية تأتي بالتزامن مع تعبئة حكومية للتحقيق في أسباب الحريقين. حرب إيران، الرئيس مسعود بازجاكيان يؤكد أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الرامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني لن تحقق شيئا، ونائبه للشؤون التنفيذية يقر بأن الحصار البحري تفريضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. طوابير السيارات اكتظت أمام محطات الوقود بعدما أعلنت الحكومة خطة تقنين تخفض الحصص المعمول بها منذ سنوات. اليوم 27 من غشت يحيي الفلسطينيون اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء. وقفات وتحركات في العديد من مدن الضفة الغربية المحتلة للمطالبة بتدخل دولي لإنهاء سياسة احتجاز الجثامين لدى إسرائيل، وسط دعوات إلى كشف مصير الجثامين المجهولة واستعادتها. منصات التواصل الاجتماعي والقاصرين، مجموعة ميتا تتوصل إلى تسوية تاريخية مع ولايات أمريكية في إطار الدعوة التي تواجهها المجموعة بتهمة تشجيع إدماج القاصرين على منصاتها عمدا مقابل دفع أكثر من 16 مليار دولار. في الميدان الرياضي، اليوم تنطلق بطولة تور تشامبيونشيب للغولف، المحطة الأخيرة والحاسمة في سباق الفيدكس كاب. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
2: ميديا تشكركم على وفائكم.
3: شكرا.
2: قريبا حكايات تبدأ من جديد، أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.
4: مرحبا بالجميع ضمن حلقة جديدة من برنامج بين الأمس واليوم. نتمنى لكم سفرا ممتعا، ونتمنى أيضا أن تعم الفائدة للجميع، فأهلا بكم في هذه الرحلة التراثية الثقافية.
5: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
4: في حلقة اليوم سنهتم بالحكوات والراوي المغربي، هو من الشخصيات النموذجية في الحكاية الشعبية وفي التراث المغربي. فإلى أي مدى حافظنا على الرواة والحكواتيين، وإلى أي مدى ثمنا هذا التراث، وكيف يعيش الحكواتي المغربي والراوي المغربي في ساحاتنا وفي الحلقات التي تأمها ساحات كبريات المدن المغربية وحتى المدن العريقة بالمملكة. كل هذا الأمور وهذه الشجون سنتقاسمها مع إحدى الشخصيات المغربية التي اتخذت من

0: الرواية والحكاية المغربية انشغالها انشغل بالحكاية وانشغل أيضا بالرواية المغربية، وكان له أيضا إسهام كبير جدا في تثمين هذه الحكاية والراوي المغربي من خلال مجهودات مع جمعيات وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة التي يسكنها. برفقتي اليوم الأستاذ محمد شتواني، الشاعر والباحث في الموروث الثقافي، راوي وحكواتي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد شتواني.
1: أهلا وسهلا أستاذتي العزيزة للا فرحانة، أنا جد سعيد والتواجد ديالي معكم هذا النهار باش يمكن لنا نعطيه بعض الإيضاحات ونتكلم عن الراوي وعن الحكواتي. مرحبا.
0: يا أهلا بك. اليوم أريد أن أقف على واقع الحكواتي والراوي المغربي، كيف يعيش أحواله؟
1: بالنسبة للراوي والحكواتي، وهناك فرق ما بين الراوي والحكواتي، لأن الحكواتي هو من يحكي الحكاية وفي السيرة وفي هذا لأنه مجهول، لكن في الحكاية الواقعية هو موجود. الراوي يروي ما حكى الحكواتي، فالراوي والحكواتي معا نجدهم داخل الحلقة في اجتهاد المغربية. كانت يعني ظروفهم يعني تعتمد على يعني الأشياء اللي من عند الناس، المساهمات، ذلك المحبة اللي تجدها مع بعض الناس، لكن في الأونة الأخيرة رد الاعتبار إلى الحكواتي والراوي. فأقول لكم لأن المهرجان الدولي مغرب الحكايات، وأوجه التحية إلى الأستاذة الخبيرة للا نجيمة غزالي طايطاي التي احتضنت مجموعة من الحكواتيين في المغرب، وأصبح الحكواتي يتوفر على بطاقة الفنان. فالحكواتي كان فيما سبق
0: بمعنى يعني أنه أعيد له الاعتبار بحصوله على هذه البطاقة، لأنه لا. يعني في الذاكرة الشعبية المغربية هو الراوي أو الحكواتي. لاحظ معي حتى أنه الأستاذة نجيمة دائما ما تصحح لي في الحوارات التي أجريها معها وتقول لي أفضل تسمية شيوخ الكلام، وفعلا أجد الكلمة معبرة جدا تعطيه مكانته الحقيقية التي يفقدها عندما نسميه بالحلايقي. هو صاحب الحلقة صحيح، ولكن الحلايقي، فتتداخل أمامنا المصطلحات والمفردات، ونجد أن بعضها من يعطيه المكانة السامية الراقية، وبين من يعطيه تلك المكانة للأسف الشديد التي تحط من كرامته.
1: نعم أستاذتي العزيزة، فالحلقة تبقى الحلقة، هي ذكاء المكان، وهي اسم على مسمى لأن الحلقة الذائرة. فبالنسبة للحلايقي لن نقول الحلايقي، دائما نقول يعني شيخ الكلام لأنه شيخ الكلام. فنعرف على أن الثقافة الشعبية أو الثقافة المنصهرة داخل القبائل يعني تتكون من 4 شيوخ، شيخ الطعام وشيخ الكلام وشيخ الحكام وشيخ القلام. فهذا الأربعة نجد ما بينهم شيخ الكلام، لأن شيخ الكلام يكون دائما شاعرا، لأن الحكاية المغربية الأصيلة فهي يعني موزونة نظما، ولها قافية ولها سرد جميل ورائع. ليس أي أحد أن يدخل إلى الحلقة ويعمل الحلقة. الحلقة من أصعب ما يكون، فهي أصعب من المسرح، فالحلقة تلقائية وارتجالية. فهدو هما شيوخ الكلام. في بعض الأحيان تكون قصائد زجلية مغربية من عمق الدارجة المغربية، وصور جميلة ورائعة داخل الحكاية، فهي عبرة ويعني رسائل مجتمعية. لهذا نسميه دائما بشيخ الكلام، وكانت الأستاذة دائما تصر على هذه الكلمة،
0: لأن شيخ الكلام هو رجل حكيم لديه القدرة على جذب العقول والقلوب في الساحات والمقاهي التراثية. شيخ الكلام كما تقول بعض المصادر يعني يملك من الذكاء والفطنة كما قلت والحكمة، لأنه يمتلك ثقافة واسعة. هو الآن الكل يعتمد على محركات البحث جوجل وبحركات البحث الأخرى، لكن شيخ

0: الكلام يجول بك وكأنه عرف أمم وشعوب بعيدة كل البعد وهو لم يراها، هو يمتلك نعم معلومات نعم مدققة عنها.
1: نعم
0: فأي من
1: نعم
0: أين امتلك هذه الغزارة الفكرية العلمية؟
1: نعم نعم، لأن الحكاية أو فن التعويد كما معروف عندنا في المغرب، فن التعويد أو الحكاية فهو على 7 ألسن، يعني كل واحد من الحكواتين له طريقة الحكي ويعني التعبير التلقائي، فيجعل المتلقي كأنه يعيش معه في يعني في صور في المخيلة دياله، لأن له واحد الحنكة واحد الخبرة حتى في صفوف الحكاية، في صفوف الحكاية يعني الحلقة دائما يكون منتبه، دائما يعني يكون كما نقول يعني منضبط، يعني الحلقة الدائرة به يعني يتحكم فيها ويرسل بعض الصور الشعرية لأحدهم في الحلقة لكي يقول له شيء، يقول له هذا الشيء أن تفعل أو لا تفعل أو تزيد إلى الأمام أو تتأخر إلى الوراء بطريقة محبوكة ومسبوكة، يعني فيها حكمة وفيها موعظة وفيها عدة أشياء.
0: يحفظ الآلاف نعم من أبيات الشعر سواء زجلا أو شعرا عربيا، يحفظ
1: نعم
0: أيضا السير
1: نعم
0: البطولية والقصص الدينية دون على يعني دون أن يعتمد على تدوين كتابي، هو فقط يحفظها عن ظهر قلب.
1: نعم، لأنه لأن هذه المسائل كلها يعني شفاهية تنتقل من راوي ومن شيخ الكلام إلى شيخ الكلام أو إلى المتلقي، يعني بحكمة بأشياء جميلة لأن يحفظها. وللإشارة أستاذتي العزيزة، فهنا الطريقة العلمية التعلمية في الحكاية الآن نجد على أن الحكاية عندما تفردها الجدة أو أحد من الرواة أو شيوخ الكلام فنحفظها عن ظهر قلب مهما كانت طويلة جدا، حتى يعني إذا بدأ وانتهت فأنت تحفظها
0: تعلق بالذاكرة بسرعة شديدة،
1: لأن الطريقة التلقينية الطريقة دي الإلقاء هي التي تجعل أن تدخل في الأعماق المتلقي.
0: صحيح. طيب خليني في هذه الحلقة كما قلت هي تذكار لكل رواة والحكواتيين المغاربة في التراث المغربي، هل هناك شخصيات طبعت هذا التاريخ الطويل، شخصيات
1: نعم
0: أنتم تذكرونهم إلى اليوم؟
1: نعم نعم، لأن الحكاية كانوا هناك الناس رواة هم اللي كان لهم السبق، عندما كانت الحكاية بجانب المساجد تبتدئ من الرابعة إلى المغرب، فأيضا في المسائل اللي هي في الفلاحة وفي البوادي، لكن يعني من خرج وأخذها كحرفة الأوائل في الأربعينات والخمسينات نجد الراوي المشهور حربة الذي كان في مكناس، ونجد الحسن زايي في الأطلس المتوسط لا يحكي بلسانين وله يعني واحد الحلاوة في الحكي، نجد ياسين القرع ياسين الرقراقي الذي توفى في الأسبوع الفارط، هو من أقدم وهو الأخير على ما أظن من الرواة ومن شيوخ الكلام الذي بقي في على قيد الحياة أخيرا، ونجد ولد رقية، فهادو كانوا موجودين ومنهم خرجوا الثنائيات مثل قشبال وزروال مثل حميد العبدي مثل لمويس مثل، لأن كانوا هناك ثنائيات يسردون الواقع المعاش من قضايا ومن قصص. نجد المسيح الأول كان في مكناس هذا، ومن بعد كان عبد الإله يعني في مراكش المعروف الآن بالمسيح. هناك العديد من يتخذ هذا اللقب فنيا له.
0: طيب ذكرت مدينة مكناس مرتين، هل سبقت ساحة جامع لفنا كمكان يعرف عالميا بمكان لشيوخ الكلام؟
1: لا لا لا لا
0: تاريخيا.
1: الحقيقة أنا

0: نتكلم بواقعية، لأن اللي بغينا نقوله الحلقة قبل من فاس ولا من مكناس ولا من مراكش، فاس هي أول من عرفت الحلقة، لأن الحلقة خرجت يعني كشبيل للحلقات الكراسي العلمية، فكانت الكراسي العلمية في حاضرة يعني الجامعة التي كانت وهي جامعة القرويين، وكانت كراسي علمية فيها عدة يعني الفقهية وعدة أشياء، لكن بموازاتها كانت هناك كراسي شفاهية للحكاية، وخاصة في الهلالية وفي الأسطورة وفي هادهما اللي كانوا. ومن بعد ذلك أصبحت مراكش هي المعروفة، لأنها هي حتى هي أنها كان بجانب يعني الكتبية بعض الحلقات، ومن هنا تسمت الحلقة وبقيت في جامعة الفنا، ويعني هي المشهورة عالميا الآن. ونجد في جامعة الفنا يعني حلقات متنوعة ومتعددة، تضم الحكاية وتضم الفرجة الممسرحة من غناء ومن بعض الألعاب البهلوانية أيضا، فهذه تعد حلقة يعني كان تضم حلقات متنوعة.
1: هل تغيرت هذه الساحات؟ وماذا عن المدن الأخرى؟ أنت ذكرت فاس، مكناس، مراكش، ماذا عن مدن عريقة أخرى؟
0: أنا أعرف بأن المغرب زاخر بهذه النوع الفولكلوري الجميل، وخاصة في الأسواق، فكان لابد في السوق هناك 4 حلقات أو 5 حلقات من ولاد حمار، من ثنائيات، من يرون يعني في كل عموم المغرب كانت هناك الحلقات
1: مرتبطة بالأسواق الأسبوعية.
0: نعم،
1: مرتبطة بالأسواق الأسبوعية،
0: مرتبطة بالأسواق الأسبوعية، ولكن في المساء دائما تنتقل إلى أحد الساحات اللي في المدينة اللي قريب لها السوق. كانت تروى، فبدأت بعض الأماكن تعرف بالحكاية، لكن أماكن صغيرة جدا يعرفونها إلا بعض الناس المحيطين بالمدينة أو القريبين من المدينة، لكن الساحات الكبرى التي كانت تعرف توافد يعني من كل الجهات هي مثلا ساحة باب ديال الهديم، أو مثلا ساحة سيدي عبد الوهاب بوجدة، هناك ساحة كما قلنا ديال مراكش، هناك ساحة الرحضة في الرباط، في سلا في باب شعفة، فكانت كل منطقة فيها ساحة من الساحات، وهذا ما نريد أن يعود إن شاء الله تعالى بمعية يعني المهتمين بالموروث الثقافي الشفاهي الشعبي، وخاصة أيضا المجالس الجماعية، فهي أنا أعطيك على سبيل المثال هنا في مدينتي في مدينة تفلت هناك ساحات متعددة، لكن هناك ساحة كبيرة وكبيرة جدا، فارتأيت على أنها تكون فيها الحكاية وتكون فيها الحلقة يعني مرتين أو 3 مرات، لأن بعض الحكواتيين وشيوخ الكلاب في مناطق أخرى يسألونني يقول لني احنا بغينا نجيو نديروا يعني الحلقة تما، ولكن خصنا ترخيص، لأن السلطة تمنع هذه الأشياء إلا بترخيص. فكنت دخلت على أنني تكلمت مع سي عبد الصمد عرشان رئيس المجلس الجماعي لمدينة تفلت، وتكلمت أيضا بصفتي عضو مع في مغرب على الحكاية مع الأستاذة نجيمة غزالي طيطاي حول شراكة ما بين المجلس الجماعي وما بين الأكاديمية، وكانت يعني بالترحيب من طرفين،
1: وهذا جميل، هذا الحقيقة مبادرة يفرح لها
0: إن شاء الله في مقاريب.
1: هذه مبادرة تفرح في الحقيقة، ربما قد نشاهد في ساحاتنا العمومية التي أنت ترى في ربوع المملكة هناك إصلاح شامل للبنية التحتية على مستوى ملاعب القرب وعلى مستوى الساحات العمومية، فاليوم كل مدن المملكة فيها ساحات بأحدث التجهيزات الرياضية كما ترى وألعاب أطفال، يفرح المواطن، فما بالك إن أضفنا إلى هذه الساحة عنصرا ثقافيا يحافظ في نفس الآن على تراث الوطن. الحكواتي هو جزء من هذا التراث وهو عمود الفقري، فلك أن تتخيل أنا

0: وأنت تحكي لي هذا المقترح الذي تقدمت به وأتمنى أن يخرج إلى النور، لك أن تتخيل إحدى الساحات تدخلها، هناك أماكن يلعب فيها الأطفال، هناك من يمارس الرياضة، وإلى جانب ذلك خيمة منصوبة لشيخ الكلام يتقاضى هو فيه راتبه، يحفظ كرامته وعيشه، تؤدى المبلغ بسيط جدا، وهذا الأمر يعني أمر مفرح للغاية.
1: لأن جميل جميل جدا، لأن الثقافة يعني ديال ديال ديال ديال النخبة اللي هي تسير المدينة سواء كانت سياسية أو ثقافية أو عدة أشياء، لأن كانت الحكاية على الهامش دائما، ما كانوش لن ينتبهون إليها ولها دورها ويعني ولا عدة أشياء، كانت دائما في الهامش، كانت دائما في الساعات، كانت دائما في الأسواق، لكن أردنا أن نجعلها داخل المدينة ولها مكانها، لأن الحكاية هي القاعدة، القاعدة لكل شيء هي الحكاية. فعندما تسافر إلى مدينة فأنت تنتج الحكاية، فعندما تصل أن كنت هنا وكنت إلى هنا وإلى هنا وإلى هنا، فهذه حكاية، فهي الحكاية تتحفظ لنا على اللسان الدارج المغربي، وتعطينا موعظة وتعطينا عدة أشياء، لأن شيوخ الكلام يمررون بعض الكلمات للأطفال وللنساء توعوية ودينية أيضا.
0: وعلى سيرة أطفالنا، حفظ أطفالنا يا أستاذ محمد، على سيرة أطفالنا وتربية أطفالنا، نحن اليوم في معاناة حقيقية أمام غزو سطوة الهاتف الذكي الذي أصبح كل الأسر بدون استثناء، كل الأسر اليوم تشتكي بل تدق ناقوس الخطر عن هذه الهوية المسلوبة، عن هذا الوقت الهدر، عن هذا النوع من السيطرة على العقول. ساعات تمر والطفل منزوي،
1: نعم،
0: فيجدون
1: نعم.
0: في الساحات متنفس للعب التقليدي، اللعب نعم، العادي، نعم. ولكن إلى جانب ذلك هناك شيخ الكلام بزي فريد من نوعه، زي مغربي أصيل، يتوسط هذه الحديقة والكل يجلس في فضاء أخضر رائع جدا. ما الذي يمنع من أن يعني تتكاثف الجهود سواء الجماعة الحضرية أو البلدية أو مسؤولين ومنتخبي المدينة، فتتضافر كل الجهود وتعطينا هذا المشروع إلى حيز الوجود؟ أنت وعدت بأنك إن شاء الله سيخرج هذا المشروع إلى حيز الوجود في تيفلت
1: إن شاء الله تعالى. هذا لأن عندنا رئيس متفهم، إنسان مثقف، هو سي عبد الصمد عرشان، وللإشارة فبدأ هذا المشروع، يعني فكل كاتب روائي أو كيفما كان نوعه يتكلف بطبع الكتب لأول مرة هنا بمدينة تيفلت، يشجع الثقافة. لكن هناك بعض الازدحامات، الإنسان ما عندوش يعني إلمام بفن الحكي أو شيء من هذا القبيل ويقحم نفسه في هذا المجال، لكن دائما نبرز عبر خطوط يعني عريضة وأهداف مسطرة، لأن الدواء كما تفضلت أستاذتي العزيزة لمحاربة هذا المشكل القائم للهواتف، لكن عندما تكون الحكاية لا أحد يعني يأخذ الهاتف إلا للتصوير.
0: طيب
1: لأن علاش؟ لأن الحكواتي له حلاوة، له واحد الصرد جميل ورائع، لأن تمغربيت شيء جميل ورائع، لأن تمغربيت لسان منضوم، لسان منغوم يصل إلى القلوب. فعندما نحن نجد في بعض الأحيان، حتى في بعض المرات في القنوات، من يتقن اللسان الدارج؟ القليلين من الصحفيين الذين يتقنون اللسان الدارج ويخاطبون باللسان الدارج.
0: طيب من أجل الحفاظ على هذا الموروث الثقافي لشيوخ الكلام للحكواتيين للرواة،
1: نعم.
0: أنتم في مدينة تيفلت ساعدتم وحظيتم بالشخص المناسب في المكان المناسب، شخص يقدر الثقافة والفن، وفتح لكم أبوابه لدعم هذا المشروع وجعل الرواة يعودون إلى ساحة تيفلت. على غرارها نتمنى ونأمل أن تصاب كل ساحات العدوى ونعيد الحياة.

0: حتى لواقع الرواد، لأنه شيوخ
1: نعم
0: الكلاب
1: نعم
0: المتواجدين الآن كبار السن ويرحلون
1: نعم
0: هكذا في صمت.
1: نعم
0: ماذا
1: نعم
0: عن
1: هذا هو
0: الرقمنة؟
1: الجميل، هذا هو المبتغى، أن تعود الحكاية كما كانت،
0: اليوم
1: لأن فيما سبق كانت على الهامش، لكن بدأ الاهتمام بها الآن يعني في السنوات الأخيرة.
0: من هم رموز شيوخ الكلام؟ الأسماء الحالية اللي باقي على قيد الحياة وهم أسماء لامعة في ساحة شيوخ الكلام، أريدك أن تسميهم لي إن شئت. وأسأل أيضا لماذا لا تكون معذرا إنتاجات على التلفزيون أو حتى على الوسائط الرقمية منكم، تنضوون تحت لواء جمعيات أو شيء من هذا وتنتجون؟
1: نعم نعم، لأن أتأسف في بعض الأحيان عندما أرى بعض شيوخ الكلام يعني بعيدين يعني عن الساحة، إلا في بعض الأماكن مثل قربال، وقربال يعني من الفكاهيين والحكواتيين الكبار لا نجده، نجد مثلا في منطقة باحسين، فباحسين يعني يعاني
0: في أي مدينة ذكرت الشخصية الأولى؟
1: باحسين في مدينة الخميسات،
0: والشخصية الأولى
1: في ابن ملال.
0: تمام.
1: هناك العديد من الشيوخ، وخاصة أو الثاني في الأطلس المتوسط يسمون ببقشيش، ما يمكنش أنك تذهب إلى السوق ولن تذهب إلى الحلقة. فأنا مثلا في الشباب ديالي كنت دائما أتجول ما بين الحلقات في مدينة تفلت، يعني في سوق الأربعاء. أنا يعني حصل لي الشرف على أنني عرفت واحد المجموعة كبيرة وكبيرة جدا من الحكواتيين من مختلف ربوع المملكة.
0: أشكرك الأستاذ محمد الشتواني، الشاعر والباحث في الموروث الثقافي، الراوي الحكواتي، ممتنين لك. نتمنى لك دائما الازدهار، ونتمنى لكل رواتنا وشيوخ كلامنا أن المزيد من الاستمرار والعطاء إن شاء الله، و أن نراهم في ساحاتنا العمومية.
1: شكرا أستاذتي العزيزة، وشكرا لك وإلى إذاعة ميديان التي أعطت هذه الفرصة للتكلم عن الحكوات وعن الراوي، فشكرا
0: واجبنا.
1: لكم
0: واجبنا أستاذي. هذا الصيف إن شاء الله وبرمجة الصيف سنتحدث عن تراثنا الأصيل وعن أماكن تراثية نزورها، فخلوكم معنا دائما إن شاء الله إلى جولة ثقافية تراثية قادمة، في أمان الله.
2: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4

0: مرحبا يستونك البرنامج لقد نخيط إزدين سلانتخابات نغيطو غانت مازير في النغاسم 23 شو تنبير إتوغى البرنامجات حماد نرارخ في سقطي النون حمادا ونظهر كوشي تيسين ماكم يديوين إزرفانو الجديد للانتخابات
1: إصوتي نونيتي لاقيشان الحشد
0: الانتخابات التشريعية قالوا قد نجدتين المواطن الرأي النسخول إذا يستمد النغراغي في سينوب قرار برلمان إذا سوال نخفي زرفان نيزدين ستودرت النس مشور نصويف أنا جوية ذات سوال نقوان سانخ إما مش نصوف هاتين دان ستينيشان إما لنا نريت مزيرة النخ خفوياتخ أصوت وريقي خاس الحق إيقال مسؤولية أسن 23 شو تنبير أذن صوت سقول النخ أذن ستيل برنامج النيم ساسنا كيد نخ ضد المرشحين نقي للامان وإن غري عاون تمازيرت دو غودون تودرت النخ
2: ميمشا نضمن سمي المرشحين استهلان تميمان النخ
0: يتخصوت نخو المواطن غرسة تيقى خاتار القانون الجديد السقصح يسكين نرشح الدغي اللي نشيقان نوري دغين عاودة درشحن أم بدن نيتو كاسنتينيات سكشان توريس الحكم للمحكمة دوين نيتو حكام انتينيات زي المحكمة يتخغان شان إذا مشردو لنوري حلين أين نراسق الانتخابات أذقي من خاسم الدن إن يتوقار القانون هاتصفون نيتنسن إذا يزديقن
3: لخديسين غمت تتغوسيوين نيتوغان حمد زرينت الانتخابات زديقنت
0: القانون الجديد يستقصح يزمازي خيون نيرانا ذي سخسر الانتخابات شان تبريدين وريحلين أمو إن يستغل الأصوات نخدوين نوري التجانب دنة الدونة صوتن الدايكا يزمازودي وين نيكش مغريز دوان التواصل الاجتماعي نخد مسن الدكاء الاصطناعي حمدينين غميسن ورسحين نخد دينين شيغان نحلال حماد سخسر نود ميون سجل المواطنين نخد المرشحين نخد تسفغ العيب يخصى أبن حضوم الدنس يحلال ناكو نطمنس بيستين سنك الانتخابات التوبنات خفين غميس نصحان إذ الديقن لوقت نخيات أدن صوت قحنخ حماد زيت مازيت النغردات

0: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
1: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
0: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
1: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
0: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
1: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
0: Appelle le 06 67 65 28 63.
1: 06 67 65 28 63.
0: LESA.
1: L'excellence d'un parcours.
0: L'assurance d'un avenir.
2: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
3: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شرق خط الحسيمة والزازات وعلى الشريط الساحلي بين أكادير والعيون، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بطنجة والدار البيضاء، 27 درجة بالرباط، 29 درجة بأكادير والصويرة، 30 درجة بفاس ووجدة، 31 درجة بالعيون، و35 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا على الشريط الساحلي غرب جيجل وعلى الوسط الغربي وجنوب البلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بوهران، 30 درجة بالعاصمة، 34 درجة بتمن الراست، 38 درجة ببجاية وشلف، 44 درجة بقسنطينة وغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على كافة أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة بالمنستير، 44 درجة بصفاقس.

0: وكابس، 46 درجة بالعاصمة وقفصة، و 48 درجة بتوزر.
1: استديوهات محطة ميديا، تمام منتصف النهار، كل التطورات في الساحة الوطنية والدولية يستعرضها مفصلة الأستاذ إبراهيم الغربي. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. في الجزائر، مصرع ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة العشرات أمس جراء حرائق غابات اندلعت في شمال شرق البلاد، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية. المناطق الشمالية من الجزائر تشهد حرائق غابات كل صيف، وهي ظاهرة تتفاقم حدتها جراء موجات الجفاف المتكررة والحرارة الشديدة الناجمة عن التغير المناخي. في موريتانيا، بعد حرائق في محطتي كهرباء في منطقة العاصمة نواكشوط، المغرب يرسل فرقا فنية وتجهيزات للمساعدة في إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة. المساعدة المغربية تأتي بالتزامن مع تعبئة حكومية للتحقيق في أسباب الحريقين. حرب إيران، نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية يقر بأن الحصار البحري اللي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. طوابير السيارات اكتظت أمام محطات الوقود بعدما أعلنت الحكومة خطة تقنين تخفض الحصص المعمول بها منذ سنوات. اليوم 27 من غشت يحيي الفلسطينيون اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء. وقفات وتحركات في العديد من مدن الضفة الغربية المحتلة للمطالبة بتدخل دولي لإنهاء سياسة احتجاز الجثامين لدى إسرائيل، وسط دعوات إلى كشف مصير الجثامين المجهولة واستعادتها. منصات التواصل الاجتماعي والقاصرين، مجموعة ميتا تتوصل إلى تسوية تاريخية مع ولايات أمريكية في إطار الدعوة التي تواجهها المجموعة بتهمة تشجيع إدمان القاصرين على منصاتها عمدا. في الميدان الرياضي، اليوم تنطلق بطولة تور تشامبيونشيب للغولف، المحطة الأخيرة والحاسمة في سباق الفيدكس كاب. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب العشرات أمس جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية. وقال وزير الداخلية أنه تم تسجيل وفيات في ولايات جيجل وبجاية وتيزي وزو، وهناك نحو 54 شخصا أصيبوا بحروق في مستشفى جيجل. وهذا العام سجلت السلطات حوالي 2000 حريق في كل أنحاء البلاد خلال شهر يوليوز المنصرم. عبد العلي الزار.
0: سحب داكنة ودخان كثيف غمر أزقة مدن شرق الجزائر في حالة من الذعر، دفعت السكان للفرار والاحتماء داخل مكاتب البريد، وسط مشاهد عكست حجم القلق مع اقتراب ألسنة النيران من المنازل. هكذا بدا البشد في الشمال الشرقي للجزائر. حصيلة الخسائر أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابة العشرات بحروق متفاوتة الخطورة، في رقم يظل مرشحا للارتفاع توازيا مع إعلان الحماية المدنية الجزائرية إجلاء عشرات العائلات من ولايات جيجل ومناطق مجاورة تفاديا لاتساع رقعة الخطر. خارطة حرائق أمس حددتها بيانات الحماية المدنية الجزائرية في نحو 60 حريقا توزعت على أكثر من 14 ولاية، في حين واصلت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على عشرات البؤر التي ظلت مشعلة بفعل الرياح. وتأمينا لحركة المرور والسلامة العامة، أعلن الدرك الجزائري قطع طرق رئيسية بين بجاية وجيجل وسطيف. وتأتي هذه التطورات بعدما اضطر أكثر من 100 شخص إلى مغادرة منازلهم مؤقتا أواخر الشهر بمنطقة عنابة، مع تضرر نحو 150 مسكنا إثر موجة حرائق سابقة. في تطورات تعيد إلى الواجهة الخسائر التي تكبدتها البلاد خلال الأعوام الأخيرة جراء الحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات وأودت بحياة

0: على خلفية انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة من محيط العاصمة الموريتانية نواكشوط لساعات طويلة إثر نشوب حريقين متزامنين في محطتين للكهرباء بكل من ولايتي نواكشوط الشمالية ونواكشوط الغربية، بدر المغرب إلى إرسال فريق فني متخصص مزودا بمعدات وتجهيزات لدعم جهود السلطات المحلية في إعادة التيار الكهربائي لشبكة المتضررة. وسرعت السلطات الموريتانية إلى تركيب محطة تحويل بديلة تغطي نحو 60% من حمولة إحدى المحطتين المتضررتين، مع تعبئة حكومية للتحقيق في أسباب الحريقين وسط حديث منظمة مدنية موريتانية عن شبهات مرتبطة بمواصفات كابلات كهربائية استخدمت في الشبكة. من نواكشوط تقرير مراسلنا أشيخان ولسيدي.
1: أزمة الكهرباء التي عانت منها مدينة نواكشوط بسبب احتراق محطتين كهربائيتين استدعت تدخل فرق مغربية لدعم فرق شركة الكهرباء الموريتانية، وهو التدخل الذي ثمنه عدد من المواطنين الموريتانيين.
2: الدعم الكبير الذي قدمه الخبراء الفنيون المغاربة لليد العاملة بشركة سوميلك سرع من التغلب على الأعطال والمشاكل الفنية، وأدى في النهاية إلى سرعة عودة الكهرباء إلى معظم أحياء العاصمة الموريتانية نواكشوط وعودة المحطتان إلى العمل بكامل طاقتهم.
1: الفرق المغربية عملت على مساندة الطواقم الفنية الموريتانية للتغلب على الأضرار الناجمة عن الحريق وتوفير خدمة الكهرباء لمختلف أحياء نواكشوط. الصحفي الموريتاني الشيخ محمد حرمة:
3: من الواضح أن هذه الفرق الفنية التي جاءت دعما للشركة الموريتانية للكهرباء ساعدت جدا في تقليص الحيز الزمني الذي كان من المفترض أن تأخذ هذه الكارثة التي عانى منها سكان مدينة نواكشوط.
1: على خلفية الحرائق التي تعرضت لها محطتين بنواكشوط، أعطى الرئيس الموريتاني محمد والشيخ الغزواني أوامره بفتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب الحرائق التي أدت لانقطاع واسع للتيار الكهربائي. الشيخان سيدي، مدية، نواكشوط.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الرامية إلى خنق اقتصاد بلاده، فيما أن الحرس الثوري الإيراني أن الاتفاق الذي تمت مناقشته مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يشمل تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من المضيق. وبعد نحو 6 أشهر على اندلاع الحرب بضربات أمريكية وإسرائيل على إيران، تعثرت الجهود الدبلوماسية مع مواصلة إيران إغلاق المضيق الحيوي، بينما تفرض الولايات المتحدة حصارا مضادا على موانئها. وأعلن نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. وقال: إنتاج البنزين غير كاف وبسبب الحصار البحري الأمريكي لا يمكن استيراده. واكتظت طوابير السيارات أمام محطات الوقود في الأيام الماضية بعدما أعلنت الحكومة خطة تقنين تخفض الحصص المعمول بها منذ سنوات، وكانت زيادة مفاجئة في أسعار البنزين عام 2019 أثارت احتجاجات امتدت إلى 100 مدينة من بينها طهران وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى. نتابع تعليق دكتور إبراهيم بدران الخبير الاقتصادي والمالي والأستاذ بجامعة فيلادلفيا بعمان، حوره يوسف النعماني.
4: الأزمة الاقتصادية في إيران متوقعة تماما نتيجة للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الموانئ الإيرانية، إضافة إلى إجراءات الحصار الاقتصادي والتي تمنع الدول الأخرى من التعامل مع إيران. إيران تنتج النفط الخام صحيح، ولكن بعض مصافي النفط قد تضررت خلال الفترة الماضية، وبالتالي أصبحت إيران مستوردة للمشتقات النفطية مثل البنزين والديزل وغيرها. ونتيجة حصار الموانئ لم يعد بإمكان إيران الاستيراد الكافي من المشتقات النفطية وخاصة البنزين باعتباره الأكثر طلبا بسبب السيارات، وما تنتجه المصافي الإيرانية غير كافي لسد احتياجات دولة كبيرة بحجم إيران حوالي 90 مليون نسمة، وهذا خلق أزمة كبيرة.

0: جعل حالة الاستقرار الاقتصادي صعبة للغاية وتثير الكثير من الاحتجاجات والمطالبات بتغيير النهج والسياسة.
1: اليوم 27 من غشت يحيي الفلسطينيون اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء. وقفات وتحركات منذ الأمس في طوباس والخليل وبيت لحم والبيرة وطول كرم بمشاركة ذوي الشهداء ومؤسسات الأسرى والقوى الوطنية للمطالبة بتدخل دولي لإنهاء سياسة احتجاز الجثامين لدى إسرائيل. وتقول الحملة الوطنية ومؤسسات الأسرى أن 799 جثمانا معلومي الهوية لا تزال محتجزة، فيما تشير معطيات أخرى إلى أن العدد الإجمالي للجثامين يتجاوز 1700. من رام الله، هذا التقرير مراسلنا في فلسطين ماجد سعيد.
2: في اليوم الوطني لاسترداد جثامين من قتلهم الجيش الإسرائيلي من الفلسطينيين تختلط الدموع بكلمات الأمهات والآباء الذين فقدوا أبنائهم ولم يحصلوا على لحظة وداع لهم بسبب استمرار إسرائيل في احتجاز جثامينهم. الفلسطينيون الذين رفعوا صوتهم في اعتصامات ومسيرات في العديد من مدن الضفة الغربية حاولوا تذكير العالم بحقهم في وداع أبنائهم وإلقاء النظرة الأخيرة عليهم قبل دفنهم، كما يقول عبد المعطي الرفاعي والد أسير توفي في السجون الإسرائيلية وما زال جثمانه محتجزا لدى إسرائيل.
3: من حقنا إن ندفن أبنائنا بعاداتنا بتقاليدنا بشريعتنا بطقوسنا.
2: احتجاز جثامين عشرات الفلسطينيين إلى جانب قضية المفقودين لا تزال تشكل واحدة من أقسى الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك لحقوق من قتلوا وعائلاتهم وحرمانهم من معرفة مصير أبنائهم ووداعهم ودفنهم، كما يقول منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الحقوق حسين شجاعية.
4: هناك شهيد محتجز عائلته لا تعرف أين هو، عدم الوضوح في المعلومات هو ألم كبير مضاعف لعائلات الشهداء.
2: وفيما توثق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أسماء 799 جثمانا فلسطينيا ما زالت إسرائيل تحتجزها، فإن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن نحو 1700 جثمان فلسطيني غالبيتهم من قطاع غزة تتستر السلطات الإسرائيلية عليهم وترفض الإفصاح عن هوياتهم. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
1: شارك فنانون ومسؤولون فلسطينيون أمس في تشييع جنازة الفنان التشكيلي والنحات سليمان منصور في مسقط رأسه في بلدة بيرزيت وسط الضفة الغربية المحتلة، مستذكرين إثره الفني ودوره في الحفاظ على السردية الفلسطينية. وتوفي سليمان منصور أحد أبرز الأسماء في الفن الفلسطيني المعاصر لأكثر من 5 عقود الاثنين في مستشفى المقاصد في القدس الشرقية عن عمر نهز 79 عاما. ونعى الرئيس محمود عباس الفنان الراحل في بيان قال فيه أنه شكل أحد أبرز أعمدة الحركة التشكيلية الفلسطينية المعاصرة، وكرس ريشته وفنه لخدمة القضية الفلسطينية وحراسة الذاكرة الفلسطينية والدفاع عن الهوية الوطنية وتوثيق ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه وتاريخه وتراثه. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال إلى 270 على الأقل، في حين بلغ عدد المفقودين جراء هذه الكارثة 1300 على الأقل. وأوضح خبراء المناخ أن انهيارا جليديا يعد السبب المرجح لوقوع هذه الفيضانات الكارثية في منطقة الهيمالايا التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة. في الولايات المتحدة توصلت مجموعة ميتا إلى تسوية تاريخية مع 29 ولاية أمريكية في إطار الدعوة التي توجهها المجموعة بتهمة تشجيع إدمان القاصرين على منصاتها عمدا، وذلك مقابل دفع أكثر من 16 مليار دولار. ووافقت الشركة الأم لمنصتي فيسبوك وإنستغرام كذلك على إجراء تغييرات جوهرية على آليات عمل منتجاتها فيما يتعلق بالمستخدمين الصغار. وأشاد المدعي العام في كاليفورنيا بالتسوية معتبرا أنها ستجعل شبكات التواصل الاجتماعي أقل خطرا على الأطفال. من واشنطن تقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة.
5: بعد سنوات من الدعاوى التي اتهمت ميتا بتصميم منصتها على نحو يدفع القاصرين إلى قضاء وقت أطول في استخدامها، توصلت الشركة إلى تسوية تاريخية تصل قيمتها إلى 17 مليار و100 مليون دولار، يشمل الاتفاق 47 ولاية إضافة إلى واشنطن العاصمة وثلاثة أقاليم أمريكية. مؤسس منظمة كومن سنس ميديا جيمس تاير يرى في التسوية لحظة مفصلية.
6: This settlement is a major victory.

0: تسوي انتصارا كبيرا ولحظة فارقة، لأن الرأي العام يقف إلى جانبنا. فهذه ليست قضية سياسية أو حزبية، بل قضية تمس الأطفال والأسر والمجتمع الأمريكي بأسره. وأعتقد أننا سنشهد انطلاق حركة مجتمعية تغير الطريقة التي يتعامل بها أبناؤنا وأسرنا، بل ومجتمعنا بأكمله، مع هذه المنصات الرقمية العملاقة التي تعد من أغنى الشركات وأكثرها نفوذا في تاريخ الولايات المتحدة.
1: عمليا يفرض الاتفاق سقفا افتراضيا للاستخدام يبلغ ساعتين يوميا على حسابات من هم دون 18، إلى جانب حظر ليلي على معظم خصائص فيسبوك وإنستغرام. لكن التحول الأبرز هو أن هذه الضوابط لم تعد مجرد تعهدات من الشركة، بل أصبحت واجبة التنفيذ. المدعي العام لولاية كولورادو فيل وايزر:
2: أصبحت على عاتق ميتا الآن التزامات قانونية واجبة التنفيذ، وسنتأكد من احترام هذه الضوابط. إذا لاحظ أحد الوالدين أو أحد الأطفال وصول إشعارات أو تنبيهات في أوقات يفترض حظرها فيها، فسنحاسب الشركة على ذلك، وندرك أن الطريق لا يزال طويلا. فهناك شركات أخرى مثل تيك توك وسناب ويوتيوب يتعين عليها أيضا ضبط ممارساتها.
1: متى لم تعترف بارتكاب أي مخالفة، لكن التسوية تجعل حماية القاصرين التزاما قانونيا تراقبه الولايات، لا مجرد خيار داخل إعدادات المنصة. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمدينة.
3: أخيرا في الميدان الرياضي اليوم، تنطلق على مسالك إسليك الشهيرة بمدينة أتلانتا الأمريكية بطولة تور تشامبيونشيب للغولف، المحطة الأخيرة والحاسمة في منافسات فيديكس كاب. 30 لاعبا يتنافسون على جائزة تقدر ب10 ملايين دولار، الجائزة المالية للمتوج باللقب. حسن جابري:
4: على مسالك إسليك بمدينة أتلانتا الأمريكية، تشتعل المواجهات الأخيرة في موسم رابطة محترفي الغولف PGA، عندما يجتمع أفضل 30 لاعبا في ترتيب كأس فيديكس بحثا عن اللقب الأغلى مع نهاية الموسم. هذه النسخة تحمل خصوصية كبيرة، اللاعبون 30 سينطلقون جميعا من النتيجة نفسها، بعدما ألغي نظام الضربات التفضيلية الذي كان يمنح أصحاب المراكز المتقدمة أفضلية قبل بداية البطولة. في مقدمة المرشحين للتنافس على اللقب الأمريكي سكوتي شيفلر، متصدر التصنيف العالمي ومتصدر ترتيب فيديكس، المتوج بالمحطة الأولى في البطولات الثلاث الختامية بطولة سان جود، يبحث عن لقبه الثاني في فيديكس كاب. إلى جانبه الإنجليزي تومي فليتوود الباحث عن الدفاع عن لقبه، ثم الأمريكي الآخر ويندهام كلارك الذي حسم لقب المحطة الثانية من المراحل الإقصائية بطولة BMW Championship الأسبوع الماضي. فيما يبرز أيضا اسم الإيرلندي الشمالي روري ماكيلروي، صاحب 3 ألقاب سابقة في الفيديكس كاب والطمح إلى رقم قياسي جديد، ويقول بخصوص مشاركته في نسخة هذا الموسم:
5: أعتقد أنه في كل مرة تصل فيها إلى إسليك تكون قد قضيت موسما جيدا جدا. كما تعلم هي بطولة حققت فيها نجاحا كبيرا على السنوات السابقة، ربما ليس بنفس القدر بعد أن خضعت المسالك لعملية تجديد قبل عامين، لكن كما تعلمون آمل أن أحاول تغيير ذلك هذا الأسبوع. بالطبع هناك بعض المؤشرات الإيجابية على أداء الأسبوع الماضي، وسأحاول المواصلة في نفس هذا التوجه.
4: الرهان في السباق على اللقب لا يتوقف عند المجد الرياضي، فالبطل سيحصل على جائزة 10 ملايين دولار من أصل 40 مليون، هي مجموع جوائز البطولة.
3: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
6: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
7: ميديا المنتصف، إبراهيم الغربي.
3: والآن إلى ضيف المنتصف. من القصر الرئاسي في

0: مظلوم عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها بعد انتهاء مهمتها في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد لنتصدوا لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. وأفاد التلفزيون الرسمي أن إعلان عبدي الذي جاء عقب لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع يشمل كذلك حل الإدارة الذاتية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية، ليسجل الشرع مع إعلان دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن ألوية الجيش إنجازا جديدا في إطار مساعيه لتوحيد البلاد وبسط سيطرته على كامل التراب السوري. للحديث في الموضوع نستضيف محمد سرحان المحلل السياسي من دمشق. مرحبا أستاذ محمد سرحان.
1: تحياتي سيد الكريم لك ولجميع مستمعيك الأكارم.
0: في البداية أستاذ محمد سرحان، ما الذي سيحدثه الإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية ومؤسسات الإدارة الذاتية الكردية واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة؟
1: طبعا سيد الكريم، أعتقد أن أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في حل قسد كقوة عسكرية، وإنما أنها تفتح الباب أمام انتقال سوريا من مرحلة تعدد مراكز القوى والسلاح إلى مرحلة الدولة الواحدة والمؤسسات الواحدة. طبعا كذلك أيضا لفت اليوم حجم الترحيب العربي والغربي الكبير بهذه الخطوة، لأن معظم الدول اليوم عم بتعلق وعم بتركز أيضا على نقاط أساسية من سوريا الواحدة، وكذلك أيضا سيادة الدولة والاحتكار الدولة للسلاح بشكل كامل. وهناك أيضا مصلحة كبيرة في سوريا، أولا في شعور المواطن الكردي في عودته إلى، طبعا سيد الكريم، إلى المؤسسات الدولة، لا ولا تعني أيضا خسارة الهوية وأيضا ضمان الحقوق الثقافية والسياسية. وفي المقابل أن تكون الدولة السورية هي الإطار الجامع لكل السوريين من دون جيوش أو إدارات عسكرية موازية. طبعا الجميع ينضمن ضمن سوريا واحدة وضمن تشكيلات عسكرية تحت مظلة الجيش العربي السوري. وبالنهاية أعتقد أن الترحيب العربي والغربي ليس مفاجئ، لأن أي مسار يؤدي إلى توحيد القرار السياسي والعسكري داخل الدولة السورية ينظر إليه باعتباره خطوة باتجاه الاستقرار في سوريا.
0: إذن بطبيعة الحال تفضل أستاذ محمد سرحان.
1: تفضل لك سيدة الكريم.
0: أردت أن أقول أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا اعتبر قرار حل قوات سوريا الديمقراطية تاريخيا بامتياز، يحول انقسامات الماضي إلى شراكة مستدامة ويعيد إلى السوريين فرصة صياغة مستقبلهم المشترك.
1: طبعا سيد الكريم، الولايات المتحدة تحديدا عندها وضع خاص، كانت هي الحليف الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية قسد خلال الحرب على داعش، وبالتالي قبولها ودعمها لمسار الدمج مع دمشق له دلالة كبيرة. توم باراك المبعوث الخاص مثلا طبعا وصف الخطوة بأنها لحظة تاريخية، وقال إن سوريا موحدة للجميع بدأت تتشكل، وهي رسالة بتوضح أن واشنطن اليوم عم تدفع باتجاه صيغة يكون فيها التعاون مع الأكراد ضمن الدولة السورية وليس خارجها، ولا يوجد فصائلية إنما فقط الجيش السوري والسيادة السورية بشكل كامل.
0: أستاذ محمد سرحان، عشية ذلك زالت الولايات المتحدة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما، واعتبر الرئيس فاروق أحمد الشرع أن سوريا تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. إذن صورة سوريا الجديدة تتشكل الآن.
1: طبعا أكيد اليوم سوريا الجديدة تتشكل بجميع مكوناتها وبجميع، طبعا لا يوجد هناك كلام للأقليات، ما أقليات جميعه ينطوي تحت مظلة الدولة السورية وتحت القيادة السورية. كذلك أيضا ضمن حل قسد السيد الرئيس بعث رسالة

0: Harry Styles, As It Was, sur les ondes de Médian. Il est tout juste 13h. Tout de suite, votre flash d'information présenté par Manal Al-Qaouq. Bonjour Manal.
1: Marhaba Miki, Soukaina, ahlan bikoum, moustama'ina al-kiram. نسهل الموجز من الجزائر، ففي حصيلة مرشحة أو تبقى مرشحة للارتفاع، في أعلن عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بحروق متفاوتة الخطورة جراء حرائق غابات قوية تجتاح منذ أيام عدة مناطق خاصة ولايتي جيجل وبجاية، حيث امتدت النيران إلى مناطق

0: سكنية ومناطق زراعية دمرت منازل ومركبات مخالفة خسائر مادية جسيمة إلى جانب خسائر في الأرواح. وتتكثف الجهود لإخماد الحرائق التي لا تزال مشتعلة ويفوق عددها العشرات في ظل صعوبة التضاريس وقوة الرياح التي تعرقل مواجهة النيران. أعلن خفر السواحل الموريتانية إنقاذ 161 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن زورق قبالة منطقة محجرات بولاية إنشيري بعد رصده في المياه الموريتانية. في بيان له أوضح خفر السواحل الموريتانية أن الزورق أبحر من العاصمة الغامبية بانجول وظل تائها في البحر 8 أيام قبل أن تتدخل وحدته لإنقاذ جميع من كانوا على متنها. وبين المهاجرين غالبية سنغالية وغامبية ضمنهم أطفال ونساء. قال نائب رئيس الإيراني للشؤون التنفيذية إن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية بدأ يحول دون قدرة البلاد على استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات، وتشكلت طوابير من السيارات أمام محطات الوقود في الأيام الماضية بعدما أعلنت الحكومة خطة تقنين خفضت بموجبها الحصص المعمول بها منذ سنوات. وفي موازاة استمرار الحصار الحراك الدبلوماسي، وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن رحمان الثاني إلى طهران اليوم، حيث عقد لقاء مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي في إطار المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة. أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أنه أصدر توجيهاته للاستعداد لتعزيز قوته في الضفة الغربية المحتلة قبيل الأعياد اليهودية التي تبدأ منتصف شتنبر المقبل، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية. وقال زامير إن الجيش الإسرائيلي بجميع تشكيلاته سيحافظ على حالة تأهب كاملة وعلى جاهزية للعمل على عدة جبهات طوال فترة الأعياد. ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة الحدودية بين نيبال والصين إلى 360 قتيلا على الأقل بحسب أرقام أعلنتها الشرطة النيبالية، فيما يجري البحث عن 823 شخصا بينهم 393 سائحا أجنبيا. من جهة أخرى قالت السلطات الصينية إن 3 أشخاص قضوا في إقليم تيبت، مشيرة إلى أن 558 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين على أراضيها. وقد أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الفيضانات نجمت عن انهيار جليدي كانت قوته كفيلة بإحداث زلزال بلغت شدته 5.2 درجة وانزلاقات تربة. رئيس الوزراء النيبالي باليندرا شاه تعهد بتسخير كل الإمكانيات لمواجهة هذه الكارثة. نهاية هذا الموجز، أوقات طيبة في الاستماع على برامج ميديا. بعد الفاصل تعودون مجددا إلى سكين عزيز.
1: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديا.
2: 13h30 le grand journal Soukaina Aziz.
3: Vous écoutez Médien, merci de nous rejoindre cette semaine. Mardi, plus précisément, le patron de la CIA s'est rendu à Moscou. Il a rencontré son homologue russe. C'est une première depuis la prise de fonction de John Ratcliffe. On ne sait pas quels étaient les sujets au cœur de cette rencontre, mais d'après le président américain, c'était une visite de semi-routine. Interrogé sur le sujet, Donald Trump a notamment ajouté vouloir mettre fin à la guerre en Ukraine. Une visite donc dans un contexte de conflit. Plus d'un an après le sommet Trump-Poutine en Alaska, que retenir de cette visite et pourquoi maintenant? On en parle avec notre invité Igor Delanoé, directeur de l'Observatoire franco-russe de Moscou. Igor Delanoé, bonjour.
4: Bonjour.
3: Alors, il n'y a pas beaucoup d'informations autour de cette visite qui a duré 8 heures à Moscou, mais on se demande quand même qu'est allé faire le patron de la CIA dans la capitale russe.
4: Et là, on peut faire que des hypothèses, bien voire sûr, des spéculations. Ce qui est certain, c'est que le fait que le patron de la CIA se déplace en personne dans la capitale russe.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أهلا بكم، معكم منار قوق. في حاصلة تبقى مرشحة للارتفاع في الجزائر، أعلن عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بحروق متفاوتة الخطورة والدرجة جراء حرائق غابات قوية تجتاح منذ أيام عدة مناطق، خاصة ولاية جيج الوبجاية، حيث امتدت النيران إلى مناطق سكنية وأراض زراعية، دمرت منازل ومركبات مخلفة خسائر مادية جسيمة إلى جانب خسائر في الأرواح. وتتكثف الجهود لإخماد الحرائق التي لا تزال مستعرة ويفوق عددها العشرات في ظل صعوبة التضاريس وقوة الرياح التي تعرقل مواجهة النيران. قال نائب رئيس الإيراني للشؤون التنفيذية إن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية بدأ يحول دون قدرة البلاد على استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات، وتشكلت طوابير من السيارات أمام محطات الوقود في الأيام الماضية بعدما أعلنت الحكومة خطة تقنين خفضت بموجبها الحصص المعمول بها منذ سنوات. وفي موازاة استمرار الحراك الدبلوماسي، وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى

0: طهران اليوم، حيث عقد لقاء مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في إطار المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة. أعلنت قيادة وحدات حماية المرأة الكردية أنها بحثت مع وزارة الداخلية السورية مسألة دمج عددها في هيكلية الوزارة، وذلك بعد يومين من إعلان حال قوات سوريا الديمقراطية التي انضوت المقاتلات الكرديات ضمنها بموجب اتفاق مع دمشق. ويضم الجيش السوري الحالي الذي سيتم دمج المقاتلين الأكراد ضمنه أي نساء في صفوفه. توفي اليوم القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة من قبل القضاء الدولي لارتكابه جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، أبرزها إبادة سيبرينيتش عام 95-900 عن عمر يناهز 84 عاما. وكانت محكمة تابعة للأمم المتحدة معنية بجرائم الحرب رفضت طلبا بالإفراج المبكر عن الجنرال السربي البوسني راجيتش بسبب تدهور صحته أو حالته الصحية. ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة الحدودية بين نيبال والصين إلى 360 قتيلا على الأقل بحسب أرقام أعلنتها الشرطة النيبالية، فيما يجري البحث عن 823 شخصا بينهم 393 سائحا أجنبيا. من جهة أخرى قالت السلطات الصينية إن 3 أشخاص قضوا في إقليم تيبت، مشيرة إلى أن 558 شخصا ما يزالون في عداد المفقودين على أراضيها. بألمانيا تسببت موجة الحر في وفاة نحو 15,800 شخص منذ 6 من شهر أبريل الماضي حتى منتصف غشت الجاري، بينهم 9,600 حالة خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يونيو الماضي، ونحو 4,000 حالة خلال أول أسبوعين من غشت الجاري. نهاية هذا الموجز. بعد الفاصل برنامج طاقة إيجابية رفقة حنان سوري.
1: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله. كل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه. هناك كلمات ما كتكسرش غير القلب وانما تكسر الحلم ايضا. ما غاديش تقدر، والله راه تفرتيه، قلب لك على شي خدمه واحده اخرى، قلب لك على شي حاجه اللي هي مضمونه، غيرك افضل منك. هذه العبارات بزاف من الناس سمعوها، وكم من مشروع لم يولد بسبب هذه الكلمات، وكم من موهبة دفنت لأنها ما لقاتش من يؤمن بها. المؤلم أن أكثر هذه العبارات إحباطا ما كتجيش دائما من الناس اللي هما غراب علينا، وإنما بعض المرات كتقدر تجي من الناس اللي هما قريبين بزاف. كتقدر تجي من الوالدين، من الإخوة، من الصديق أو الصديقة، من شي حد اللي قريب كيعتقد باللي أنه كيحمينا من الفشل، بينما هو كيطفي فينا أي رغبة في المحاولة. واش كل انتقاد هو سيء؟ واش علينا أننا نتجاهل كل آراء؟ وكيفاش نحافظوا على أحلامنا دون أن نخسر من حولنا؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية. مرحبا بكم.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري. عالم
0: أهلا ومرحبا بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم، أنتم تتابعون طاقة إيجابية على ميديا. علاش الناس كيخافوا من أحلام غيرهم؟ هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشوه اليوم مع ضيف الكريم الأستاذ العربي البهلالي اللي هو مدرب ومستشار في الإيجابية وتطوير الذات. سي العربي مرحبا بك معايا في طاقة إيجابية.
2: مرحبا بك جنة للحنان، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن ديال المستمعين الكرام ونعاونهم أنهم يحققوا الأحلام ديالهم.
0: الأحلام جميل أن نحلم، لكن كنسمعوا بزاف حلم على قدك.
2: بزاف هاد الموضوع هذا كيطرح لينا بزاف ديال التساؤلات، ومن خلال دراسة ديال المجتمع وشنو كيوقع فيه، أنا اللي غنقول ماشي كيفاش تتعامل مع الناس

0: اللي كيحبطوك وما كيخليوكش انك تكون طموح وما يخليوكش انك تحلم. لكن اللي كنخاف منه اكثر هو داك الصوت ديالهم يولي على من الصوت ديالك الداخلي، تما فين كيوقع الاستسلام والانهزام وكيوقع الانكسار.
1: وفي الغالب فعلا صوتهم او يعني اصواتهم تعلو على اصواتنا الداخليه. اليوم حنا خصنا نفهموا بعدا باننا رحنا في الغالب ما كنفهموش باننا رحنا داك الشخص اللي قدامنا راه كيحبطنا، كنفكروا بانه راه كيخاف على مصلحتنا وكيخاف علينا من الفشل، وبالعكس راه كيعاوننا.
0: فعلا دابا هنا كيجي الوعي، وهنا كتجي الحاسه ديال كل شخص فينا. وهنا نبغي نعطي واحد التعاريف، لان صراحه باش نتكلموا بحال هاد المواضيع نحتاج نحدوا مجموعه من التعريفات ولا تعاريف الاشياء نحطوا عليها النقاط، زائد اننا باش نقدروا نزيدوا للقدام. السؤال اللي مطروح، واش خاص كل شيء يامن لينا بالاحلام ديالنا عاد نخدموا عليها؟ واش خاص كل شيء يثق لينا في الاحلام ديالنا عاد اننا نخدموا عليها ونحققوها؟ واش خاصنا نقنعوا كل شيء بالاحلام ديالنا وكل شيء يقتنع بالحلم ديالنا عاد ندوزو نخدموا عليه؟ اذا هاد الاسئله كتعطيك الاجوبه ديالها لا لا لا.
1: والسؤال الاخر ربما، واش خاصنا نقولوا احلامنا لاي حد؟
0: او ممتاز، هذا سؤال اخر حتى هو كينضاف. اذا كتلقى راسك ما خاصكش تشارك الحلم ديالك مع كل شيء، وما خاصكش تقنع كل شيء بالحلم ديالك، وما خاصش كل شيء يكون مآمن بالحلم ديالك. وهنا من هذا المنبر انا كنقول ان الا كانوا الاحلام ديالك كيأمنوا بها كاع الناس، هذاك راه ماشي حلم.
1: وحنا في الغالب ما كنقلبوا على انه اللي فاليدينا الحلم ديالنا
0: هنا
1: واش لان كنكون حنا براسنا ما مقتنعينش براسنا اننا غنحققوا داك الحلم.
0: فعلا، لانك سبحان الله العظيم فاش كتجيك الفكره ولا كيجيك داك اللحظه ديال الادراك ولا هذاك الحلم وانت كتحلم بانتي غتوصل ليه، وكيجيك داك الاحساس بلي راك انت قادر، دونك تما كيجي انك خاصك تدوز العمل. ملي كتبغي تدوز العمل خاصك الا تالا بغيتي تستشر مع اهل العلم واهل الناس اللي غادي يفيدوك في المشوره، لان ماشي كل شيء اللي كيتشاور معاه انه يقدر ينصحك، وماشي كل شيء كيحبطك لانه فعلا كيخاف عليك، وكاين اللي كيشوف راسه فيك دونك في الواقع وكيشوف راسه هو داكشي ما يقدرش عليه، دونك النصيحه اللي كيعطيك هو راه ماشي ليك، راه كيتكلم على راسه. راه هادشي اللي كتقول ترى بزاف وراه زعما فهمتي، ولكن ما كيقولهاش لك بطريقه مباشره، كيقول لك لا راه ما يمكنش هادشي راه صعيب وراه بدل احلم على قدك
1: ديها
0: في راسك وكذا. يعني هاد التعريف هذا في هذا كاسئله خاصنا نطرحوها هي الاولى. الاسئله الثانيه واحد السؤال انا مهم للمستمعين الكرام، بغيتهم زعما يركزوا عليه، لان بزاف المرات كنسمعوا ما تبقاش تقارن راسك، ما تقارنش راسك. ولكن بزاف الناس كنلقاهم كيقارنوا ريوسهم. دونك هاد النقطه هادي نبغي نقسم انا حنا في الحياه ديالنا وكمجتمع مغربي وعندنا خصوصيه ديالنا، نبغي نقسم التعريف ديال النجاح، بغيت نقسمه لواحد جوج ديال المفاهيم. عندنا المفهوم الاول اللي هو النجاح الاساسي، ودائما كنهضر مع كاع الناس اللي بادين من الزيرو باش ما يجيش شي واحد يقول لك لا راه النجاح الفئه، لا كل شيء بادي من الزيرو. كاين واحد ما يسمى بنجاح اساسي وكاين نجاح استثنائي. دونك بالنسبه ملي كنتكلموا على النجاح الاساسي، هو واحد الانسان تكون قرا مزيان دار واحد الخدمه عنده واحد الاسره ضمن القوت اليومي ديالو، بالنسبه لينا الشخص عنده هاد الاساسيات
1: راه ناجح،
0: في حدنا راه ناجح
1: انه قدر يقرا ويخدم ويكون أسرة وعنده دار وعنده يعني طنوبيل، وهذا هو
0: الأساسيات ديال الحياة
1: كما يرى المجتمع
0: دونك هذا فراه إنسان ناجح في الأساسيات. دابا اللي عندنا المشكل حاليا هو الناس اللي كيبهضروا على النجاحات الاستثنائية، هذا بغى يدير الملاير، هذا بغى يدير البراند المشاريع، هذا بغى يفهمشي العالميه، هذا
1: ماشي بغى دار
0: انت
1: سورتو شي مع منصات التواصل الاجتماعي ظهروا نماذج ديال النجاح اللي بسرعه قياسيه وحتى باشياء خرافيه.
0: وكيوصل للشباب انه حتى هو خاصو يدوز لديك المرحله نيشان، وكاين الناس اللي قدروا يحققوا، ولكن هي كتعتبر كلها نجاحات استثنائية ما تنقصش. لأنك أول حاجة تحتاج المعرفة، كتحتاج المهارة، كتحتاج الخبرة، وكتحتاج الوقت، هذه كلها أشياء كتحتاجها. إذن غير صبر، راه كل واحد والرزق ديالك راه جاي، غير
1: ما تحرقش المراحل.
0: دابا
1: أغلبية ديال الشباب ما بقاش عندهم الصبر ديال ديك المراحل الطبيعيه اللي انت كتهضر عليها واللي انا كنهضر عليها واللي ربما حتى والديهم كيهضروا عليها، ولا كيقول لك هادشي راه ديمودي، هادشي دي باسي، دابا مابقاش هذا ماشي دو سلم النجاح.
0: نعم،
1: وانك القفز.
0: شوف سبحان الله العظيم انا كنهضر عن تجربه، سواء في المجال ديال المقاوله او في الجانب حتى ديال حتى في المواكبه ديال مجموعه من المقاولين باش يحققوا فعلا. مثلا انا كنلقى مثلا شخص كيحقق واحد الشيفر دافير ديال واحد 500 درهم في النهار، ويوصل يحقق واحد الشيفر دافير ديال واحد

0: ايميل ديغام في النهار. راه في الاولى هو براسه عقله كيقول لك لا ما يمكنش كيفاش غادي ندير ليها، لكن ملي الشخص ملي كتلقى عنده المهاره تلقى عنده الكفاءه وكتلقاه يعني عنده هذوك الاساسيات كتقدر انك تبني معاه وتطور معاه ويمشي بعيد. لكن هذا اللي كيقول لك مثلا لا راه داكشي ديالكم ديمودا، بصح ماشي مشكل هادشي ديالنا ديمودا داكو، عطيني شنو كتعرف دير، شنو المهارات اللي عندك، شنو الخطه اللي غادي تتبع، شكون انت، شنو هي الرؤيه ديالك، عطيني كاينين بعض الاساسيات كاينين الا كانوا كيتوفروا فيك يلا زيد مرحبا احنا نشجعوك وندعموك ونعاونوك، اما الا ما كانوش كيتوفروا فيك راه مع الدوره غادي تطيح، راه مع الدوره غيديو لك رزقك. متفقين؟ المشكل ماشي في هذا الشيء، وان حتى الشباب ديال اليوم راه بدينا كنستهنوا ببعض الاشياء اللي هي عظيمه عندنا، مثلا بين لي طوندونس دابا خارجين انك تقدر تستهن بالوظيفه ما تخدمش عند الناس ويسميوها عبوديه، كاشياء اللي كتزرع في المجتمع راه كتهرس لينا المنظومه كامله كتهرسها، وماشي كلشي يقدر يدير كلشي،
1: ماشي كلشي يقدر يدير كلشي، ماشي اي نموذج شتيه واعتبرتيه انت ناجح راه هو فعلا ناجح. لان النجاح هو كيبقى نسبي وكيبقى على حسب كل واحد هو شنو طموحه فين باغي يوصل. واش حنا كمجتمع كنشجعوا الاحلام ام حنا نشجع الحياه الامنه؟
0: نطرح السؤال بصيغه واحده اخرى ودائما في اطار التوعيه، بغيت الناس يفرقوا ما بين النصيحه والاحباط. يعني كيفاش نفرقوا ما بين شخص كينصحني وما بين شخص هذا كيحبطني باغي يحبطني
1: كيحبطني اولا؟ وهذا اللي غيخلينا كيف نفرقوا ما بين واحد كينصحنا او وفي ذاك النصيحه فيها جزء من الاحباط لكن مغلف مغلف بانني كنخاف عليك، او الاخر اللي كينصحك انه غير منك.
0: نعم، دونك دائما اي شخص كنسولو على شي امر ولا كنستشر معاه ولا كنخبرو بشي حاجه مباشره كيعطيني الراي ديالو، داك الراي ديالو يقدر يكون نصيحه ويقدر يكون احباط مغلف ولا باسلوب انه نصيحه. دائما النصيحه تساعد على تحسين وتطوير الخطه ديالك للوصول للهدف. ها كيفاش دير ما ديرش بحال هكا، ها كيفاش افونسي في هذه، تسنى ما تريش ما ديرش هذه. دائما النصيحه غاده في الجانب ديال التحسين والتطوير، دونك الاحباط هو اللي كيشجعك انك تخلى على داك الشيء كامل وما خدامش ورا داك، فهمتي؟ هذا ما يسمى بالاحباط. الا جا شي واحد اللي كينصحك في المجال ديالك انت اللي كتخدم فيه وشخص خبير في المجال ديالك وسابقك في الميدان وعارف، نسمع ونتعلم لأنني أتكلم مع خبير وهذا، ورغم ذلك ممكن أنني ندير مراجعة للكلام دياله وندير دراسة للكلام دياله. لكن كان هضر مع شخص لي بعيد غي كيخاف عليا ولا كيبغيني ولا كيشوفني دائما في واحد لازون دياله مبغاش نهرب عليه، دونك كنشوف ديك الكلام دياله إلا ما كانش كيعاونني في الخطة ديالي كيفاش نوصل، نعرف هذاك بأنه كله كله إحباط.
1: والنصيحة طبعا النصح أنه اللي غادي الشخص اللي عطي يقدم النصيحة خصوك تكون كتوفر فيه شروط بعدا معينة باش يقدر يقدم لك نصيحة اللي انت تكون بعدا طالبها.
0: نعم نعم،
1: هادي من جهة. لكن بعض المرات راه ماشي هذاك اللي غيحبطك راه دائما كيغير منك، لأنه بعض المرات كتلقى حتى مثلا ممكن يجيك واحد الإحباط أو لا ناس اللي يقدروا يوقفوك ما يخلوكش تحلم، ماشي أنك تسعى في الحلم ديالك حيت خايفين عليك. تقدر تجي عند الوالد، تقدر تجي عند الوالده، تقدر تجي عند خوك، عند اختك مثلا، ويلي راه هادشي راه داروه قبل منك وما صدقش. هضرتي انت على الوظيفه، واحد اللي غيقرر انه يخلي الوظيفه ويمشي للمجال ديال المقاوله يقول له واش انت حمق، غتخلي الامان الوظيفي والامان المالي والمجتمعي وتمشي تغامر وانت ماشي في هاد السن وعندك وليدات وعندك وعندك مسؤوليه. يعني بعد ما نقدروا أن نحبطوا الآخر خوفا عليه.
0: فعلا هنا فين كيجي الدور تاتي للمستشارين، لأن هذا الانتقال مثلا الناس اللي دوينا على الوظيفة والمقاولة كيني ناس اللي مختصين غير في هذه المسألة هذه ديال هذا الانتقال هذا، لأنه رما ساهلش وكيحتاج واحد المهارات معينة. بالنسبة للأشخاص اللي كيخافوا عليا بينين الوالدية والمسؤوليات وهذا، ومن حقهم أنهم يخافوا، لأن هنا فين كنهضر على ذاك النجاح اللي هو أساسي، وكنهضروا على ذاك النجاح الاستثنائي. النجاح الاستثنائي مزيان كتعرف واحد الحاجة، شنو المهارة اللي موجد لها، شنو هي الخطة ديالك، وانت كيفاش كتستثمر في ذاك الجانب. نعطي مثلا شخص مثلا في واحد الوظيفة معينة، وهنا فين كان أدعو الناس إلى التحسين المستمر في أي شيء. مزيان تكون أنك في وظيفة سواء كنتي مرتاح ناشط فيها عاجبك، سواء كنتي ما مرتاحش ما ناشط، لأن التحسين المستمر هو من أوجب الواجبات على أي

0: واحد في مجال معين. تقدر تكون خدام في واحد المهنة ولكن كيعجبك واحد المجال واحد آخر، ولا كيعجبك واحد نوع ديال المشاريع واحد أخرى. هنا فين كنجي؟ شنو خاصني نقرأ؟ كيفاش خاصني نتعلم؟ شنو هما الاستثمارات اللي غادي نبدأ ندير شوية بشوية؟ واش نقدر نستثمر ساعة في النهار؟ واش نقدر نستثمر ساعتين وكان نخدم عليها بالتراكم؟ من بعد واحد سنة، من بعد واحد سنتين كنلقى راسي رانا غادي كنصيب. بهذه الخطة هذه واحد سيدة كندرس معها المواكبة كانت أستاذة في التعليم الخاص، حاليا عندها جوج ديال المشاريع ديال الكخاش. باش أقسم لك بالله إلا بالكرسي وبطاولة وبصبورة وبانتي باش كتشري يعني بواحد الماتيريال اللي شويه بشويه
1: بسيط بشويه بسيط. بشويه
0: لكن راه هاد السيمانه كراسه والسيمانه اخرى طوابل والسيمانه اخرى كذا
1: طويل
0: لان تما فين كاين. ونقول لك اختي حنان واحد الجمله وانا اللي كنتكلم معك دابا على الاحلام والناس كيسمعوني يقول كذا واش محقق الاحلام ديالو. انا الاحلام ديالي باقي ما حققت فيها حتى حاجه، ولكن الاحلام ديالي اللي بقى ما تحققاتش عاوناتني باش نخرج احسن نسخه مني.
1: عشتي الاحباط؟ كان علاش كنسولك انه انت كتواكب الناس على انهم ما يكونوش ما يتحبطوش وما يكونوش محبطين كذلك، لان احنا ماشي غير ما نتحبطوش حتى احنا ما نكونوش كنحبطوا الاخرين. عشتي انت ربما تجربه اللي بغيتي دير شي حاجه ومحيط ديال كله ما كانش داعم لك؟
0: نعم الخدمه ديالي من بعد خديت الدبلوم ديالي اول احباط بعدا عشتو هو ان فاش كنت كنقرا على قبل واحد النوع ديال الخدمه. كنقرا بالضبط غناخذ داك الدبلوم ونخدم في ديك البلاصه، وكنت مجد وكنقرا مزيان لان عارف ان هذيك هي الفرصه اللي تتبان لي الوحيده اللي كاينه. من بعد المشاركه ديالي في الامتحان ودوزت امتحان شفوي وكتابي وكل شيء دوزناه مزيان، القسم اللي كان فيه الفوج اللي كان فيه 80 واحد كل شيء خدم، حنا ثلاثه اشخاص اللي ما خدمناش تما بلا ما نذكر الشركة إكس معروفة وكبيرة. دونك 80 واحد من الناس اللي كيقراو مزيان وكيراجعوا مزيان ثلاثة ما خدموش في ديك البلاصة، مشكلة.
1: ثلاثة عدد قليل
0: قليل 80 إحباط كبير. باقي ما كنعرفش شنو هي الإيجابية وباقي ما كنعرفش شنو هو التفاؤل وباقي ما كنعرفش بزاف ديال الحوايج.
1: وحتى السن كيكون الإنسان باقي صغير.
0: نعم
1: باقي ما عندوش
0: شنو. كان معي واحد السيد كان ديك الساعة بطل ديال العصبة في التايكواندو، مهم جاتو شي خدمة في أمشي مزيانة جاب الزربة سميتو مشى، وهذاك السيد الآخر ما عرفتوش فين كان مشى وبقيت بوحدي. دونك إحباط. دونك غادي تجي غادي نسويتشي باش ندير دبلوم واحد اخر، لكن اون باغال مشيت خدمت هذاك الدبلوم اللي ما بقيتش باغيه وديك الحرفه اللي ما بقيتش باغيها، وفي نفس الوقت بديت كنقرا الكور دي سوار جيستيون دونتربريز واحد تخوازون مع الخدمه وانا كنقرا. دونك معاهم خدمه وقرايه وخدمه وقرايه.
1: يعني الانسان ما يستسلمش.
0: كي ربي كيما كنقولوا كيتسد واحد الباب ربي كيحل لك بيبان. غير اللي خاصك تعرفي هو انه من بعد سنوات ديك الشركه سينيت معاهم كونطرا فيها سيمو مشيت قريت دوك الناس اللي قراو معايا
1: اللي رفضوك. الناس اللي رفضوك هذه زوينه النصيحه. علاش؟ لانه وسورتو دابا الشباب والتلاميذ اللي نجحوا في البكالوريا اللي دوزوا بزاف ديال لي كونكور وكيكونوا باغين مثلا تخصص معين وما كيتقبلوش.
0: نعم.
1: وكيعتبروا بانها نهايه العالم.
0: نعم.
1: ان صافي الدنيا كحله وداكشي اللي كانوا كيحلموا به ما كاينش، وشنو غادي يديروا دابا؟
0: سؤال زوين بزاف، وفعلا الشباب ديال دابا هذا هو اللي مهم دابا، لاننا كنتكلموا على كاينين فرص كثيره كثيره كثيره. الفرص لا تعد ولا تحصى، وانا اقول بانها بعدد انفاس الانسان. الفرص بعدد انفاس الانسان. اون كيما نقولش واش الفرص هي غتجيني واش كاينه هاد الفرص، ماشي هذا هو السؤال الصحيح. السؤال هو واش انا كنستعد بما يكفي وكنوجد راسي الفرص اللي جايه. لان المهم اللي غتصيم يعرفوا الشباب دابا هو شكون انت، شنو هو الطموح ديالك، واش كتعرف تخطط، شنو اللي جاي من هنا لخمس سنين، كيفين فين باغي تكون، شنو هي المهاره اللي دابا خصك تعلمها، فين خصك تانفيستي الوقت ديالك، وشنو هو لو ستيل دو في ديالك. انا واحد المساله وكنقولها لبزاف الناس، تهلا غير في صحتك باش ملي يجي الرزق بعدا تتمتع به.
1: صح.
0: ماشي
1: صح. تبقى تلقاك
0: منهك وما تقدرش تتمتع به. وهذا من حسن الظن بالله انك دائما دير برنامج ديال الرياضه، كتاكل مزيان، كتنعس مزيان، في النفسيه ديالك مزيان، وعندك ايمان بان حتى الاحلام ديالك غادي تتحقق وتلقاك في احسن حله وتلقاك في احسن صيفه وفي احسن شيء. دونك وكنقول بان الاحلام ولا الاهداف ولا الشركات هي ماشي هي اللي كتحقق، وانما هي نتيجه ديال واحد العمل واحد البرنامج يومي وكتحقق لنا. دابا شحال من الناس كيتصحابوا النجاح هو شيء غادي توصل ليه. لا، النجاح هو شيء كتعيشه.
1: طريقه ديال الرحله، والرحله ماشي نتيجه.
0: نعم. نعطي مثال، واحد الشخص مثلا

0: بغى يفتح واحد الريستورون وتكون عنده ريستورون وهي الحلم ديالو، بقى كيتقاتل وجمع الفلوس وتسلف من هنا وتكلف من هنا وكرى المحل وصلح وقاد وصايب، نهار دار الافتتاح صافي يمشي ينعس الحلم تحقق.
1: صح، بداية العمل
0: يلاه بدا، واش غادي ينجح داكشي واش غيمشي، وشنو خاصك تفيق، شنو خاصك تخدم، وشنو خاصك تكون، ثم عاد بدات الخدمة ديالك. وتما فين كنقول نهضروا حنا على الرحلة وشنو المهارات اللي خاصهم يكونوا عندك. دابا الناس باغي غير ياخذ وما يدير حتى شي حاجه.
1: وانا علاش قلت لك سورتو انا كنشوف بزاف ديال الشباب اللي كيتحبطوا ملي ما كيتقبلوش في كونكور مثلا ديال الميديسين ولا كونكور ديال الاركيتكتور ولا كونكور ديال يكونوا هما طامعين فيه. وبالنسبه لك ملي كتسول وتقول له واخا دابا انت ما تقبلتيش في هذا الكونكور شنو غدير؟ كيقول لك ما بقى لي ما ندير. وبالعكس، لان انت كنتي مركز على واحد الحاجه، وسع الافق ديالك، وسع النظره ديالك، غيبان لك كاين حاجات اخرين.
0: هنا فين كاينه واحد القاعده مهمه، هو ان الرزق، وهذه خاص كل شيء يعرفها، وأن الرزق عند الأسباب وليس بالأسباب. رزقك اللي شنو غتاكل، شنو غتلبس، فين غتعيش، شنو غيكون عندك، شنو غتملك وكذا، هو عند الأسباب وليس بالأسباب. انت ملي كتقول بالأسباب إذا درتي واحد السبب وما لقيتيش كتحبط. أما إلا قلتي عند الأسباب غدير هاد السبب وما لقيتيش رزقك فيه، غتمشي دير سبب الآخر عاوتاني وما غتلقاش رزقك فيه، وغدير الآخر تما فين غادي تلقى. وملي تلقى تما ما تقولش راه هاد الحاجة دارت لي رزقي، لا، راه رزقك كان موجود هنايا وانت بقيتي كتحاول تلقيتي. فالناس بكري كانت عندهم واحد الفراسة قوية، ومن بينهم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقدر يشوفك يقول لك انت شنو خاصك تدير مباشرة. حاليا راه الشباب خاصو يعرف راسو، خاصو يجرب بزاف الأشياء باش يالله يلقى ذاته. وما يمكنش تلقى ذاتك انت كنتي واحد 18 عام من غام صغير في المراقبة وفي الامتحان ودوز امتحان ونجح والنقاط وهذا وهذا، دزتي ما جربتيش، ما جربتيش بزاف ديال المهن، ما جربتيش بزاف ديال الحاجات. دونك خاصك تعطي راسك انك تجرب تلقى راسك. وهذا الدور ديال النوادي ولا لي كلوب اللي كيداروا مثلا دابا في لي زيكول سوبيريور وحتى في الكليات، راه ولات هذه المساله. وانا كنعرف شباب تبارك الله اللي بدا اسوا واحد النادي ومن بعد دابا كونوه شركه ومشاو فيه بعيد.
1: وحتى حتى كانت كان كيخدموا عليه بزاف دور الشباب. لكن عندهم دور كبير جدا، هو انه دابا انا صراحه يحزنني كتشوف شاب عنده 17 ولا 18 ولا 19 ولا حتى 20 عام ويقول لك ما بقى ما يدار. شنو دوزتي انت؟
0: وحتى انا دابا مثلا في المركز عندنا، احنا دابا محتاجين ناس يخدموا معنا في المركز، عندنا ناس محتاجين على الاقل واحد سبعه ناس. راه كندوز بزاف ديال لي زونتروتيان، راه الناس باغي غير تاخذ، ما باغا ما تعطي ما حتى شي حاجه.
1: زوين انه كيف ما كنقولوا ما نكونوش حنا نحبط الاخرين باش ما يحققوش احلامهم، وكذلك ما نتحبطوش. كيفاش ربما انه نحسنوا نفسنا ملي نحلموا؟ انا كنعتقد ان الحلم خاصه يكون قابل للتنفيذ، قابل انه يتحول الى هدف وينفذ.
0: انا ملي كنهضر معك كنهضر معك كمختص، يعني مثلا ملي كيجيني واحد الشخص هو محبط وعيني مسدودين وطافي والامل ما كاينش، دونك يعني من بين الادوات اللي خاصني نستخدم معاه هو انه نبين ليه بانه يقدر فعلا يحلم الاحلام الكبيره وما نحبطوش، ونشجعه ونقول ليه بانك قادر كمستوى اول، لانه في مرحله ديال فقدان الامل، دونك خاصني نعطيه الامل باش يدوز للمرحله ديال الاشتغال والحركه. ملي يدوز يبدا يشتغل ويبدا يتحرك ويبدا يخدم، ديك الساعه هو غيبدا يكتشف راسه بان الاحلام ديالو تحتاج الى خطه والى عمل والى صبر والى. دونك انا ماشي كنقول بان من لا، هو وسيله لاخراج واحد الشخص اللي في الحضيض انه يخرج للامل. ومؤخرا كنت لقيت مع واحد السيد اللي كان حضر لي هذه واحد 7 سنوات في واحد التكوين، وجاي على اساس انه يقول لي ما كاينش شي حاجه سميتها الايجابيه، وحتى داك التكوين اللي دايرينه جاي باغي يقول لنا نتوما راه كتخربقوا. ولكن فاش جا وحضر قال لي كاينه شي حاجه هنايا، وديك الوقيته كان دار بيديه، يعني كان داير مشكل كبير في الواقع ديالو، يعني مدمر. حاليا هذا الشخص راه غيكون كيسمعني، حاليا عنده شركه ديال التوصيل ومجموعه من الدراجات الناريه وعنده سيارات وعنده محل كبير. وكنتلاقى معاه دابا كنقول ليه المغرب ما فيه ما يدار، ما كاين حتى حاجه، كيقول لي اسكت خلينا نخدموا استاذ، اسكت خلينا نخدموا. دونك كاين، دونك ماشي ما نحلمش، حلم باش تخرج بعدا من هذاك المستنقع اللي انت غارق فيه، ومن بعد راه غادي تفهم بان الامور راه فيها العطاء والاخذ وفيها المسؤوليه وفيها المهارات وفيها العلاقات وفيها اشياء.
1: صح، ودائما كاين ما يدار، خصك غير انت تكون عندك القابليه ان خصك دير،
0: ماشي احنا اللي كنقولوها. ونقولوا حتى كاين حديث ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زال الخير في امتي الا ان تقوم الساعه. لا في الناس لا في الخير، راه كيما كاين الشر كاين الخير
1: طبعا. استاذ العربي البهلالي مدرب ومستشار في الايجابيه وتطوير الذات، شكرا بزاف انك كنتي معايا اليوم.

0: طاقة إيجابية.
1: الله يعطيك الخير ونشي كلك طاقة إيجابية. تبارك الله عليك، دائما كنستمتع معاك والمواضيع اللي كطرحيهم، وإن شاء الله دائما نكونوا عند حسن الظن للمستمعين
0: إن شاء الله، والطاقة فهي معدية بشكل إيجابي. تبارك الله عليك، شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في أمان الله.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز ثالثة.
1: أهلا بكم، معكم منار قواق. أعلن رئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد الوطنية لمدة 3 أيام بعدما أودت حرائق الغابات التي اجتاحت شمال شرق البلاد بحياة 12 شخصا على الأقل، إضافة إلى عشرات المصابين. وتتكثف الجهود لإخماد الحرائق التي لا تزال مستعرة ويفوق عددها العشرات في ظل صعوبة التضاريس وقوة الرياح التي تعرقل مواجهة النيران. في لبنان قتلت امرأة جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت إحداها منزلا في بلدة عرب صليم جنوبي البلاد. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مستودعات خزنت فيها وسائل قتالية تابعة لحزب الله كانت مخصصة لاستهداف قوة جيش الإسرائيلية. وأفاد أن الغارات جاءت على ردا على إطلاق الحزب الليلة الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه قوته العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر في المنطقة الأمنية، وهي منطقة تحتلها إسرائيل ويصل عمقها إلى 10 كيلومترات من الحدود. قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية إن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية بدأ يحول دون قدرة البلاد على استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. وقد تشكلت طوابير من السيارات أمام محطات الوقود في الأيام الماضية بعدما أعلنت الحكومة خطة تقنين خفضت بموجبها الحصص المعمولة بها منذ سنوات. شنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة اليوم على العاصمة الأوكرانية كييف، هو الأحدث

0: في سلسلة من الهجمات باتت روسيا تشنها بشكل متزايد على العاصمة الأوكرانية في وضح النهار، بينما تسببت ضربات أخرى في أنحاء متفرقة من أوكرانيا بإصابة نحو 10 أشخاص. في الخضم جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعوته للحلفاء لإرسال المزيد من أسلحة الدفاع الجوي بهدف مساعدة بلاده في التصدي للصواريخ الباليستية. توفي اليوم القائد العسكري والسابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة من قبل القضاء الدولي لارتكابه جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، أبرزها الإبادة الجماعية بسربرينيتشا بعام 1995. وكانت محكمة تابعة للأمم المتحدة معنية بجرائم الحرب رفضت طلبا بالإفراج المبكر عن الجنرال السربي بسبب تدهور حالته الصحية. وعد فتح المحاكم في زامبيا اليوم بعد 4 أيام من إغلاقها بسبب تهديد أمني تزامن مع الموعد النهائي لتقديم الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية. وقالت الشرطة الزامبية إنها ستواصل انتشارها في مختلف المحاكم، مشيرة إلى الإبقاء على حضور أمني ظاهر في جميع الهيئات القضائية مع دعوة الموظفين إلى توخي اليقظة. وكانت اللجنة الانتخابية في زامبيا قد أعلنت في 18 غشت الجاري فوز الرئيس كاهاكاغيندي هيجليشيما في الانتخابات الرئاسية. نهاية هذا الموجز، أتمنى لكم قضاء أوقات طيبة في الاستماع إلى برامج ميديا.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: تخفيضات إيكيا حتى 70% رهاب دات، من 17 الغشت حتى 13 شتنبر. جدوا داركم بأقل أسعار مع تخفيضات إيكيا على مجموعة كبيرة من الأثاث والأكسسوارات. أحسن العروض راها محدودة وكتسالي بالزربة، استفدوا منها دابا في متاجرنا وعلى موقع إيكيا.ما. إيكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: وهذا الوقت لنا وين تيري شا أرجو أني رين حضا عدو قلشان أن صوت أن صوت نغادي بان
2: تيوشان تموثنا نشينا تغيب لان سمين عن خضا أن صوت مرة أن قيم قوار النغ
3: نشينا حوذريين أن حضا أن نقمين توريشنا
2: ونهارا أقا نصوت زقور النغ
1: نشيني مغربين ربذاك تموثنا أسن 23 شتنبير أن صوت مرة دي الانتخابات الشرعية وني خضا زقورنا.
4: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
5: أهلا بكم. أعلن رئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد الوطنية لمدة 3 أيام بعدما أودت حرائق الغابات التي اجتاحت شمال شرق البلاد بحياة 12 شخصا على الأقل إضافة إلى عشرات المصابين. وانتشرت حرائق قوية منذ أيام بعدة مناطق خاصة ولاية جيج الوبجاية، حيث امتدت النيران إلى مناطق سكنية وأراضي زراعية، دمرت منازل ومركبات مخلفة خسائر مادية جسيمة إلى جانب خسائر في الأرواح. في تونس أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني بأن الوحدات المشاركة في عملية التمشيط والبحث قد تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين في حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس، ليتم استكمال عملية حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهاليهم. وكانت الحادثة قد أسفرت عن فقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 من سكان بن قردان. أعلن خفر السواحل الموريتاني إنقاذ 161 مهاجرا غير نظامية كانوا على متن زورق قبالة منطقة محجرات بولاية إنشيري بعد رصده في المياه الإقليمية الموريتانية. في بيان له أوضح خفر السواحل أن الزورق أبحر من العاصمة الغامبية بانجولا وظل تائها في البحر 8 أيام قبل أن تتدخل وحداته لإنقاذ جميع من كانوا على متنها. في لبنان قتلت امرأة جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت إحداها منزلا في بلدة عبر صريم جنوبي البلاد. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مستودعات خزنت فيها وسائل قتالية تابعة لحزب الله كانت مخصصة لاستهداف قواته. وأفاد أن الغارات جاءت ردا على إطلاق الحزب ليلة الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في منطقة مرتفعات علي الطهر في المنطقة الأمنية، وهي منطقة تحتلها إسرائيل ويصل عمقها إلى 10 كيلومترات من حدودها. قال نائب رئيس الإيراني للشؤون التنفيذية إن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية بدأ يحول دون قدرة البلاد على استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. وقد تشكلت طوابير من السيارات أمام محطات الوقود

0: في الأيام الماضية بعدما أعلنت الحكومة خطة تقنين خضعت أو خفضت بموجبها الحصص المعمولة بها منذ سنوات. توفي اليوم القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة من قبل القضاء الدولي لارتكابه جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، أبرزها إبادة سربرينيتشا الجماعية عام 1995. وكانت محكمة تابعة للأمم المتحدة معنية بجرائم الحرب رفضت طلبا بالإفراج المبكر عن الجنرالي راتكو ملاديتش بسبب تدهور حالته الصحية. طالبت المفوضية الأوروبية بتعزيز حماية المراهقين من الخصائص المسببة للإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة الأمريكية ميتا، وذلك عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الولايات المتحدة بهدف الحد من تأثير إنستغرام وفيسبوك على هذه الفئة من المستخدمين. ووافقت ميتا أمس على دفع ما يصل إلى 17 مليار دولار والحد من بعض وظائف إنستغرام وفيسبوك بالنسبة للمراهقين في نحو 50 ولاية وإقليما أمريكيا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: أصوات نعرفها
2: ونشرة
1: وحكايات تبدأ من جديد،
3: تختلف
4: تابع
1: موعدنا الاثنين المقبل على ميديا.
5: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: أهلا بكم، معكم منار قوق. نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أي حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. أكد بلاغ للقطب أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. كما وجب التحذير، يضيف البلاغ، من تواتر نشر صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل ومغرض على أنها لموظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية، وكذا تداول مستندات ووثائق مشوبة بالتحريف وتزوير بدعوى أنها مستندات أمنية، وهي الصور والوثائق التي يبرز طابعها الزائف والمزور بشكل واضح بنظر لاستخدامها لأزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب وغير معمول بها أصلا في جهاز الأمن الوطني، فضلا عن احتواء الوثائق المسربة لهويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية مفضوحة. في الجزائر، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون الحداد الوطنية لمدة 3 أيام بعدما أودت حرائق الغابات التي اجتاحت شمال شرق البلاد بحياة 12 شخصا على الأقل، إضافة إلى عشرات المصابين. وانتشرت حرائق قوية منذ أيام بعدة مناطق خاصة ولاية جيجل وبجاية، حيث امتدت النيران إلى مناطق سكنية ومساحات زراعية، دمرت منازل ومركبات مخالفة، خسائر مادية جسيمة إلى جانب خسائر في الأرواح. أعلن خفر السواحل الموريتاني إنقاذ 161 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن زورق قبالة منطقة محجرات بولاية إنشيري بعد رصده في المياه الإقليمية الموريتانية. في بيان له، أوضح خفر السواحل أن الزورق أبحر من العاصمة الغامبية بانجولا وظل تائها في البحر 8 أيام قبل أن تتدخل وحدته لإنقاذ جميع من كانوا على متنها. في لبنان، قتلت امرأة جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت إحداها منزلا في بلدة عرب صليم جنوبي البلاد، وزعم الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مستودعات خزنت فيها وسائل قتالية تابعة لحزب الله كانت مخصصة لاستهداف قوات الجيش وإسرائيل. شنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة اليوم على العاصمة الأوكرانية كييف، هو الأحدث في سلسلة من الهجمات باتت روسيا تشنها بشكل متزايد على العاصمة الأوكرانية في وضح النهار، بينما تسببت ضربات أخرى في أنحاء متفرقة من البلاد بإصابة نحو 10 أشخاص.

0: أصوات نعرفها
1: مرافق
0: وحكايات تبدأ من جديد
2: تختلف
0: موعدنا الاثنين المقبل على ميديان.

0: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم أنتم دائما معنا على مواجدة ميديا في مسهل جولة إخبارية جديدة من جولات الحصاد لميديا لمساء يومه الخميس. حصدنا كما العادة بفقراته المختلفة والمتنوعة، أبرزها نقاش الحصاد هذا المساء نخصصه لمستجدات قانون المسطرة المدني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في المملكة. إضافة إلى ذلك الفقرة المعتادة فقرة القصة ميديا روبورتاج، وكذلك مستجدات عوالم الكتب كتاب في دقيقتين مع زميل شكري البكري، وقفت مع آخر مستجدات الأحداث بمواجيز ونشرات مفصلة باللغتين العربية والفرنسية. أسعد معكم مستمعينا طيلة الساعتين المقبلتين بتقديم هذه الفقرة، تفضلوا بالبقاء معنا. وسهله هذه الفقرات كما العادة سيكون بجديد الطقس، الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غال فيه الصفة مع الشمس. في النواحي اللي في شرق الخط الحسيمة قلعت مكونة بحال حتى في السواحل ما بين أكادير والعيون، أما في المناطق الباقية كلها الحال صافي ومشمش، ويمكن يعطي شي شوية ديال الشتاء في الصباح في الريف وناحية سايس. الريح غادي صوت شرقي في السهول الغربية الحوز تافيلات والمنطقة الشرقية وكذلك في السواحل الصحراوية، والقوة ديالو مجهدة شوية في السهول الغربية والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة نقل من 45% في غالب المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 25 و30 درجة في اللوكوس، 26-27 درجة في الريف، ما بين 27 و30 درجة في الشاوية والمنطقة الشرقية، ما بين 27 و31 درجة في دكالة، ما بين 27 و33 درجة في عبدة، ما بين 27 و35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27 و42 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و38 درجة في ناحية سوس، 29 و30 درجة في ناحية سايس.

0: ما بين 30 و 35 درجة في الحوز، 31 32 درجة في الغرب، ما بين 31 و 37 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34 و 36 درجة في تادلة، ما بين 37 و 43 درجة في تافيلات، وما بين 39 و 42 درجة ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس وكيفاش الظروف مازال موالمة بزاف التكاثر ديال عدة أنواع ديال الحشرات والبخوش والدود، لازم نعاود نفكر كل إخوان الفلاحة مالين شجر الزيتون باش يبقاو مراقبين التكاثر ديال الدبانات الزيتون اللي واهلي أش من خسائر يمكن تسبب لهم في الزيتون ديالهم إلا غفلوا عليها. وهذا علاش لازم الاحتياط منها بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام، والسادسة مساء بسدهات ضاحة مدئة بطنجة، موعد النشرة المغاربية. المغاربية لهذا المساء معك الزميل أمين عزمني. أمين مساء الخير.
2: مساء الخير لك محمد، مساء الخير لكل مستمعين. نستهل نشرة من المغرب، حيث ينعقد اليوم بالرباط المجلس الاستثنائي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في محطة حاسمة لتقييم مسار الاحتجاج الذي سبق صدور القانون الجديد المنظم للمهنة والبحث في الخطوات المقبلة بعد نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، في ظل انقسام واضح داخل صفوف المحامين بشأن مستقبل الإضراب المفتوح. لمزيد من التفاصيل حول ما رشح من هذا الاجتماع نربط الاتصال مباشرة بمراسلنا في الرباط عادل الزبيري. مساء الخير عادل.
3: مرحبا أمين، ومرحبا بكل المستمعين الكرام في كل مكان.
2: مرحبا بك. إذن عادل، ما المعطيات المتوفرة لديك لحدود هذه اللحظة في حال رشح شيء من هذا الاجتماع؟
3: الاجتماع إلى الآن لا يزال مستمرا على مستوى كل أعضاء جمعيات هيئات المحامين من كل المغرب بالإضافة إلى الهيئة الوطنية. الاجتماع بحسب مصادر مليئة يعرف نقاشا داخليا حادا بين من يدعون إلى الاستمرار في التصعيد وفي النضال وفي مقاطعة المحاكم والجلسات والإنابات القضائية، فيما النصف الثاني يطالب بالعودة المهنية لأن هذا الإضراب المفتوح والطويل ألحق بمجموعة من المحامين خسائر مالية. الاجتماع مستمر إلى الآن والنقاش محتدم، ومن المرتقب بحسب مصادر ميديان يكون هنالك اجتماع موالي على مستوى المكتب المركزي للجمعية الوطنية لهيئات المحامين للبث النهائي في القرار حول الاستمرار من عدمه. نقاش محتدم، هنالك أصوات من مدينة الدار البيضاء طالبت بالعودة إلى الممارسة المهنية على خلفية صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، معللة اتجاهها بأن الإضراب لم يعد لها معنى، ولكن هنالك أصوات أخرى تعتبر أن التصعيد يبقى الخيار المناسب ولو بعد صدور القانون الجديد الذي أثار الكثير من الجدل والذي سبب سنة شبه بيضاء للمحامين الذين خاضوا مسلسلا من الإضرابات المفتوحة والوقفات الاحتجاجية الوطنية في العاصمة الرباط. نعم.
2: مراسلنا في الرباط عادل الزبيري، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. طبعا سنواصل متابعة الموضوع معك في باقي نشرتنا الإخبارية. نواصل مستمعينا نشرتنا من المغرب دائما، حيث نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي، وذلك بعد انتشار معطيات وبيانات على الانترنت تم ربطها بموظفي الأمن بالمملكة. المزيد معك نهى يوسف.
4: البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. هذا ما أكده بلاغ المصالح الأمنية المغربية محذرا من تواتر نشر صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل ومغرض على أنها لموظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية، وكذا تداول مستندات ووثائق مشوبة بالتحريف والتزوير والادعاء.

0: أنها مستندات أمنية. هذه الصور والوثائق، يضيف البلاغ، يبرز طابعها الزائف والمزور بشكل واضح بالنظر لاستخدامها أزياء نظامية ورتبا عسكرية غير موجودة في المغرب وغير معمول بها أصلا في جهاز الأمن الوطني. وتمضي مصالح الأمن في تقديم الدلائل على زيف وبهتان هذه المنشورات المضللة، موضحة أن تلك الوثائق المسربة تحتوي على هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية مفضوحة. قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أكد في البلاغ حرصه على دحض وتفنيد كل الأخبار الزائفة التي تزعم تسجيل اختراق معلوماتي لنظم المعطيات الأمنية التي لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، لكنه شدد أن هذا لا يعني بقاء الأجهزة الأمنية دون حراك بل في أتم اليقظة، فالأبحاث والتحريات الأمنية يؤكد البلاغ ستبقى متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لضبط وتوقيف كل المتورطين في فبركة وأعداد هذه المحتويات الزائفة ونشرها للعموم.
1: نواصل نشرتنا المغاربية من الجزائر، حيث أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد الوطني لمدة 3 أيام بعدما أودت حرائق الغابات التي اجتاحت شمال شرق البلاد بحياة 12 شخصا على الأقل، إضافة إلى عشرات المصابين. وانتشرت حرائق قوية منذ أيام عدة بعدة مناطق، خاصة ولايتي جيجل وبجاية، حيث امتدت النيران إلى مناطق سكنية وأراضي زراعية ودمرت منازل ومركبات مخلفة خسائر مادية جسيمة إلى جانب خسائر الأرواح. المزيد ضمن تقرير عبد العلي الزهر.
2: سحب داكنة ودخان كثيف غمر أزقة مدن شرق الجزائر في حالة من الذعر دفعت السكان للفرار والاحتماء داخل مكاتب البريد، وسط مشاهد عكست حجم القلق مع اقتراب ألسنة النيران من المنازل. هكذا بدا البشد في الشمال الشرقي للجزائر. حصيلة الخسائر أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابة العشرات بحروق متفاوتة الخطورة في رقم يظل مرشحا للارتفاع، توازيا مع إعلان الحماية المدنية الجزائرية إجلاء عشرات العائلات من ولايات جيجل ومناطق مجاورة تفاديا لاتساع رقعة الخطر. خارطة حرائق أمس حددتها بيانات الحماية المدنية الجزائرية في نحو 60 حريقا توزعت على أكثر من 14 ولاية، في حين واصلت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على عشرات البؤر التي ظلت مشتعلة بفعل الرياح. وتأمينا لحركة المرور والسلامة العامة، أعلن الدرك الجزائري قطع طرق رئيسية بين بجاية وجيجل وسطيف. وتأتي هذه التطورات بعدما اضطر أكثر من 100 شخص إلى مغادرة منازلهم مؤقتا أواخر الشهر بمنطقة عنابة مع تضرر نحو 150 مسكنا إثر موجة حرائق سابقة. في تطورات تعيد إلى الواجهة الخسائر التي تكبدتها البلاد خلال الأعوام الأخيرة جراء الحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات وأودت بحياة العشرات.
1: قامت قوات خفر السواحل الموريتانية أمس بإنقاذ زورق قبالة منطقة محجرات بولاية إنشيري غرب موريتانيا، كان على متنه 161 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية قادمين من غامبيا. أوضح بيان لخفر السواحل أن الزورق أبحر من مدينة بانغول واستمرت رحلته نحو 8 أيام في عرض البحر قبل أن يتم رصده بعرض الساحل الموريتاني والتدخل لإنقاذ جميع من كانوا على متنها. نختم نشرتنا كالمعتاد بالتقرير الرياضي. حسنية أكادير يحقق فوزا في مواجهته الودية أمام الرجاء الرياضي بهدف نظيف. المواجهة تندرج في إطار استعدادات الفريقين للموسم القادم، والتفاصيل مع كفوات الحناوي.
3: مواجهة تقليدية إذن عن منافسات البطولة المغربية، لكن هذه المرة بطعم ودي بمدينة أكادير. إذن الحسنية الفريق المحلي حقق فوزا على فريق الرجاء الرياضي بهدف لصفر هدف اللاعب أيت إبراهيم. واللقاء الذي كما هو معلوم يندرج في إطار استعدادات الفريقين لخوض غمار الموسم القادم. لكن ما ميز المواجهة والتوتر الكبير والذي انتهى بمناوشات بين لاعبي الفريقين.

0: وكانت المواجهة هذه قد عرفت التحامات قوية منذ بدايتها قبل أن تتطور الأمور إلى تشابك بين أيدي بين أحد لاعبي الرجاء وأحد لاعبي الحسنية، مما أدى إلى تدخل اللاعبين والأطر التقنية. للتذكير، فمعظم الفرق المغربية تواصل الإعداد والاستعداد للموسم القادم، هذا في الوقت الذي يجهل فيه وبشكل تام موعد انطلاق الموسم القادم، علما بأن عملية سحب القرعة للموسم القادم ستجرى غدا الجمعة.
1: شكرا لك فؤاد. إلى هنا مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغاربية، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير ويعود إليكم بعده محمد الغول لمتابعة باقي فقرة الحصاد. إلى اللقاء.
2: On nous apprend à regarder, à lire, à défiler, à cliquer. Mais quand avez-vous pris le temps d'écouter?
3: Il était une fois la même.
2: Écouter une histoire, une voix, un silence. Une idée qui dérange,
4: c'est le silence des autres.
2: Une émotion qui reste.
5: Et on pense donc la famille.
2: Cette rentrée, écoutez autrement. Dès le 31 août, nouvelle saison sur Midi 1. Midi 1, Hassan Doulian, Mohamed El Ghoul.
6: أسأل الخير مستمعينا، أهلا بكم من جديد مباشرة إلى فقرة نقاش الحصاد. دخل قانون المسطرة المدنية الجديد حيز تنفيذ في المغرب. المسطرة الجديدة تتضمن عددا من المستجدات هم ضمانات المحاكمة العادلة وترشيد التقاضي وتوسيع اختصاصات القاضي، خاصة قاضي التنفيذ الذي توسعت صلاحياته. كما تم تعزيز مسطرة الصلح وتسريع وتبسيط المساطر ومستجدات أخرى نقترب منها ونقاربها ضمن فقرة نقاش الحصاد لهذا المساء مع ضيفين الكريمين الأستاذ إسماعيل إجباري القرفتي أستاذ الجامعي والمحامي عن هيئه طنجة. استاذ اسماعيل مرحبا بك.
7: مرحبا استاذ محمد، شكرا جزيلا على الاستضافه وعلى التفاعل الدائم.
6: تحياتي لك استاذ اسماعيل، وتشارك معنا في هذا النقاش كذلك مشكوره الاستاذه مريم جمال الادريسي المحاميه عن هيئه الدار البيضاء. استاذه مريم مرحبا بك على ميديا.
8: اهلا وسهلا وشكرا لك على هذه الدعوه.
6: تحياتي لك يا أستاذة مريم. إذن نستهل حوارنا في هذا الموضوع بطبيعة الحال وموضوع من الأهمية بمكانه بارتباطه بحقوق المتقاضي المرتفق للقضاء. المسطرة المدنية الجديدة تم الحديث على أنها تضمنت مجموعة من المستجدات تخدم تسهيل وتبسيط المسطرة، مسطرة التقاضي والتقاضي في رمته. بنظرة أولى، كيف يمكن يعني قراءة هذه المستجدات؟ هل فعلا تخدم هذه الأشياء التي تحدثنا عنها، تبسيط وتسهيل مساطر التقاضي، حيث تم الحديث كما ذكر وزير العدل بأن المساطر السابقة كانت جد معقدة؟ تفضل أستاذ إسماعيل.
7: طبعا هي أولا هي تخدم القانون وتخدم العجلة وتخدم المتقاضون، لكن لابد أن نسجل بعض الملاحظات. الآن هذه السنة الآن من قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم مطابقة الدستور لمجموعة من أحكام قانون المسطرة المدنية، وهذا يؤكد على أهمية هذا القانون. طبعا أخذت العمل الحكومي أخذ بالاعتبار الملاحظات التي وجهت من طرف المحكمة الدستورية، وأصبح الآن هذه المقتضيات نافذة. الآن هذا الجانب. الجانب الآن في حاجة إلى مقتضيات جديدة، لأن مجموعة من التحولات، طبعا هناك تحولات مرتبطة باستقلال السلطة القضائية، مرتبطة بتحول العدالة، مرتبطة بازدياد الطلب إلى المحاكم. من هنا يمكن أن نقول طبعا هناك تقريبا 644 مادة، ولكن لا بد أن نؤكد بعض الملاحظات الأساسية. الآن ممكن أن نؤكد على أن هناك توسيع لمفهوم السلة التنفيذي، وهذا بطبيعة الحال مهم جدا. كذلك إعادة هيكلة مجموعة من مساطر الحجز، هناك رقمنة إجراء التنفيذ، هناك اشتراط الكتابة مع إتاحة الفرصة فيما يتعلق بالإمضاء الإلكتروني، هناك إضافات بيانات تعريفية ورقمية على مستوى التقاضي. ولكن الآن السؤال، الآن هذه المقتضيات ستكون موضوع مساءلة وستكون موضوع نقاش عندما تدخل على مستوى الممارسة القضائية والمهنية. طبعا هناك إذا سمحتي هناك جزء يعني جزء من نقاط أساسية في تقديري هي مقتضيات المادة العاشرة. فمقتضيات المادة العاشرة هو تحول جديد على مستوى التقاضي وعلى مستوى الولوج إلى العدالة. فالمقتضيات السابقة كانت تتحدث فقط عن التقاضي تبقى لقواعد حسنية. الآن هناك أحكام جديدة كما جاء في المادة العاشرة أنه في حالة أنه يقتضي أن تكون هناك على التقاضي أن يكون حسنية وبما لا يعوقب سير العدالة. هذا الحكم هذا المقتضى الجديد أولا يعطي سلوكات تقنية كبيرة على مستوى العمل القضائي. ووجهة أخرى ربما سنتحدث عن تقييد الولوج إلى القضاء أكثر من ذلك يحدد أنه يمكن الأطراف طلب التعويض عن التقاضي بسؤولية في المرحلة التي توجد عليها الدعوة كما يمكنهم تقديم طلب التعويض بدعوى مستقبلية. لماذا هذا المقتضى؟ أولا هذا المقتضى يرتبط بحق الولوج إلى القضاء لأن هذا المقتضى بطبيعة الحال على لا على مستوى الدفاع وعلى على مستوى الأشخاص منصفق العادة سيترددون في اللجوء إلى القضاء لأن اللجوء القضاء محفوظ بطبيعة الحال بدعاوي مقابلة ترتبط بالتعويض وترتبط بالدعاوي المستقلة مستقلة إذا ثبت الآن أن هناك
6: طيب أستاذ إسماعيل هذا في نوع من محاسبة سنية لكن طبعا القضاء يبقى له السلطة التقديرية. أستاذ مريم واحدة من الأشياء التي كانت تطرح تساؤلات على مستوى مصادر التقاضي المغربية مسألة الاستدعاء. الآن تم تبني طرق جديدة في تبليغ الاستدعاء ومنها حتى البريد المضمون أو الطريقة الإلكترونية. توسيع هذه الطرق طرق تبليغ الاستدعاء هل يسهل عملية التقاضي في المجمل أستاذة مريم؟
8: أكيد أكيد أن مسألة الاستدعاء وتبسيطها عبر انفتاحها على مجموعة من الآليات بما في ذلك الآليات الإلكترونية هي أمر مهم ومهم جدا نظرا لأن الكثير من القضايا رغم مثلا معرفتنا بعنوان إلكتروني معين أو يعني العنوان المدرج ببطاقة الوطنية إلا أنه يستعصى إتمام الإجراءات وإتمام الدعاوى في أجل مناسب وضمان الحقوق التي يسعى إليها بعض المدعون والمدعيات بسبب يعني الإعادة لعدم التبليغ. دائما الكثير من الحالات إذا ما رقبتم يوما عبر المنصات الإلكترونية أو عبر المواقع التي من خلالها يتم مراقبة تأخير الجلسات يلاحظ الكثيرون مصطلح يعاد ويعاد مرتبطة أساسا بهذا الإشكال. بالتالي نرى بأنه سيكون الأمر يعني أكثر تيسيرا وأكثر سهولة لبلوغ المرامي الأساسية من كل ادعاء. قانون المصدر المدني اليوم يحاول أن يتوجه إلى بعض الإشكالات العملية لحلها لأنه قانون إجرائي ونعلم أن القانون الإجرائي أو المصدري هو قانون لا يرتبط بالقواعد الموضوعية أو النظرية التي ترى كيف يمكن أن يحل النزاع ولكن يتحدث عن الكيف والكيف يحتاج إلى آليات وإجراءات تنهل أولا من ضرورة ضمان وشروط المحاكمة المنصفة وأيضا تمكين المتقاضين والمتقاضيات من ولوج آمن وميسر للعدالة وثالثا الإتهام في توفير الأمن القضائي الذي تحدث عنه المشرع الدستوري في مقتضيات الفصل 117 من دستور المملكة.
6: طيب أستاذة مريم الأشياء التي كانت تطرح تساؤلات دائما عندما نتحدث عن مستوى مرفق القضاء الآجال كانت دائما تطرح الكثير من التساؤلات. البعض يعتبر بأنها مطاطة وتسمح بتمطيط وتمديد المدد التي تقضيها القضايا في المحاكم. أستاذ إسماعيل هناك حديث و قرار ضمن المسطرة أو قانون المسطرة المدنية الجديد بتحديد آجال واضحة، هل ذلك يدعم مسار القضاء المنصف والعادل؟ لأن السرعة دائما تبقى مسألة أساسية في كثير من القضايا، حتى إذا كانت الأحكام يعني صالحة، إذا كانت بعد مدة زمنية طويلة قد لا تكون لدى

0: لديها الجدوى التي تحقق العدالة أستاذ إسماعيل؟
1: طبعا أولا هذا يرتبط بنوع من الملائمة للتشريع مع الأحكام الدستورية، لأن الدستور جاء بالأجلات المعقولة، ولكن لا بد أن نحقق نوع من التوازن بين الفعالية الإجرائية ترتبط بنظام العدالة وبين ضمانات حقوق الدفاع. بعض الأحيان على أن إعادة النظر في مجموعة من الأجلات، هل تلك الأجلات تخدم العدالة أو لا تخدم العدالة؟ طبعا هل هذا أكيد سيرتبط بالممارسة القضائية، ولكن في هذا السياق اسمح لي أن أحدد بعض الملاحظات. تفضل. كما قالت أستاذة مريم، هو فيما يتعلق بالتبليغ. الآن هناك موطن جديد بجعل المفوض القضائي هو الأصل في التبليغ، وهذا بطبيعة الحال من الضمانات الأساسية، لأن نظام التبليغ هو من أخطر المتعلق بالتنفيذ، بتبليغ الأحكام، بتبليغ الاستدعاءات، بتهيئ قواعد الدفاع، بتهيئ الدفاع، كما يرتبط بضمانات جوهرية مهمة جدا، بضمانات مهمة جدا فيما يتعلق بأوقات التبليغ. فطبعا لا يمكن تبليغ إما الاستدعاءات، إما الأحكام، إما الأوامر التنفيذ يعني قبل السابعة صباحا، أو يعني وإما استثناء إما بمقتضى قرار معلل. طبعا هذا ما يؤكد على أن المجتمع دائما يبحث عن نوع من التوافق بين الفعالية، ولكن لابد أن نشوف أن المقتضيات الجديدة أثرت إشكالات ترتبط بالمسار عدم القبول. بمعنى في التجربة السابقة، في المقتضيات السابقة، كانت هناك ما يسمى ما يمكن أن نسميه بقضاء الإحصائيات. هناك الآلاف، فعلا لا أبالغ، هناك الآلاف من الأحكام ومن القرارات التقديمية عدم القبول. طبعا هذا هدر أولا هدر للزمن القضائي، هدر للمصاريف، هدر للتحملات التي للمتقدر ولنتائج الدفاع. وهنا بطبيعة الحال جاءت مجموعة كبيرة، مثلا مجموعة مكتبات الإقدام 16 مرتبطة بإجراء التحقيق المصطري، وهي أخطر إجراء التحقيق المصطري، وهي طبعا التي بموجبها تموت هي الدعاوى القضايا، وهي أخطر إجراءات. مثلا جاء في إذا سمحتم جاء في المادة 16 يتعين على المحكمة قبل أن تبهيدية لإجراء من إجراء التحقيق أن تتأكد من شكلية قبول الدعوى. طبعا أنا أعتبر هذا معطن إيجابيا جدا، لأنه لا يمكن استمرار الدعوى وتقديم المذكرات وتقديم أوجه الدفاع والتعقيبات وإجراءات الأبحاث وإجراء المكان والترجمة وإلى آخر، وفي الأخير المحكمة تقريبا من القبول، لأن هناك حالة المستقبل. الآن هناك تصدي في البداية للتأكد هل أن المستقبل تستفي الشروط شوية، ولكن على العموم الآن ربما نتحول على أن نقول هذا حقيقة، أن هناك ضمانات مهمة جدا في هذه المقتضيات، في مقتضيات المستقبل المدني. والآن ولكن هل أن القدرات والأن الدفاع مستعدين للخوض في هذا يعني في هذا الرهان، والرهان يرتبط بتعزيز ضمانات حقوق الدفاع، رهان يرتبط بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، رهان يرتبط بجعل القضاء منصفا وعادلا كما قالت.
0: طيب أستاذ إسماعيل، بطبيعة الحال الهدف دائما هو جعل القضاء فعالا ومنصفا في نفس الوقت. أستاذ مريم، أعود إليك. يبدو أن المشرع ضمن قانون المسطرة المدنية الجديد حاول مجاراة التطورات التكنولوجية التي أصبحت يعني جزءا يوميا في حياة المواطن ومنها المتقاضي، حيث تم الحديث عن تقاضي إلكتروني، رقمنة الإجراءات القضائية المدنية، إدماج وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية، توظيف التبادل الإلكتروني المعطيات عند تعامل المحاكم مع المحامين الخبراء. أستاذة مريم، هل كل هذا قد يسهل ربما عمل المحامي ويسهل مسطرة التقاضي، ربما قد حتى يقصر من مدة وزمن التقاضي، لأن المسائل المسطرية الورقية تحتاج زمنا طويلا؟ أستاذة مريم،
2: أكيد أن رقمنة التقاضي أصبحت ممكنة بتقديم

0: تقديم المقالة والطلبات والمذكرات وحتى عملية أداء الرسوم إلكترونيا إلى جانب الإيداع الورقي. ونعلم أنه تم الاشتغال قبل ذلك على منصات المحامي التي من خلالها يمكن القيام بمجموعة من الإجراءات بشكل مباشر وإلكتروني مع المحاكم. وهنا أقول أنه الأمر جيد جدا على مستوى يعني تحديث الإلكتروني لآلية التقاضي، لأنه لابد من مواكبة المتغيرات على هذا المستوى، وإن كان يطرح الكثير من الأسئلة حول نجاعته أو قدرته على النجاح فيما يتعلق يعني بالأخطاء التي ممكن أن تقع. هناك تخوف أكيد، لأن نعلم جيدا أن المسائل الإلكترونية دائما نتخوف منها أكثر مما هو ورقي، دائما بقيت تلك الثقة في الورقة كبيرة جدا. هذا يعني سؤال كان ولا لا يزال مطروحا. فيما يتعلق يعني بالإجراءات التي ممكن أن يستفيد منها المحامي، المحامي من الأفضل لا أن يشتغل إلكترونيا، هذه يعني حقيقة لا غبار عليها، لأن المحامي يكلفه التنقل والطبع والوقت الذي قد يضيع في أمام الصناديق لدى المحاكم من أجل أداء تلك الرسوم أو غيرها، هو أمر يعني مكلف من حيث الوقت ومن حيث المصاريف ومن حيث الجهد أيضا، لأنه استثمار الوقت يقتضي أن تكون في مكان يعني مرتاح وتقوم بكل الإجراءات من حاسوبك، ويعني التعاون مع باقي الفريق إن كان للمحامي فريق عمل سيكون أجود من حيث النتائج ومن حيث تدبير الوقت والسرعة. أيضا التحديات الرقمية أو الإلكترونية تطرح تساؤلا حول مقتضيات الفصل 120 من دستور المملكة، وكيف سيكون هذا التطبيق العادل للقانون من طرف القضاة والقاضيات؟ هل الكل الأطر مؤهلة بما يكفي، لا من حيث يعني القضاة ولا المحامون ولا كتابة الضبط ولا المساعد القضاء بمختلف أشكالهم؟ هل الكل مؤهل اليوم للدخول وخوض
1: يعني
0: استمرار هذه الرقمنة؟
1: يعني أستاذة مريم، هذه الإجراءات الجديدة هي على محك التنفيذ، التنفيذ هو الذي والتطبيق الذي سيحدد ما إذا كانت سليمة أم لا.
0: هذه هي الفكرة بالضبط، لأنه جميل جدا أن نضع قواعد إجرائية تلامس طموحنا جميعا، ولكن هل هيئنا أنفسنا كبشر كرأس مال لا مادي، هل قادرين على تنزيل خير تنزيل؟
1: شكرا جزيلا لك يا الأستاذة مريم جمال الإدريسي المحامية عن هيئة الدار البيضاء، والشكر موصول لك كذلك الأستاذ إسماعيل أجباري الجرفتي الأستاذ الجامعي والمحامي عن هيئة طنجة. كنتم معي ضمن فقرة نقاش الحصاد والتي ناقشت دخول قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ في المغرب وما يطرح ذلك. الخلاصة أنها على محك التطبيق هي التي ستحدد هل هذه المستجدات ستؤكد فعاليتها عندما يتم تطبيقها. شكر موصول لكم ضيفي الكريمين، وصلت معكم إلى ختام فقرة نقاش الحصاد. ميديا ليون 101 دخلة 96.4.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد، أنتم دائما معنا في متابعة فقرات الحصاد الإخباري لميديا لمساء يومه الخميس. فقرة هذا الحصاد لازالت متواصلة وفي جعبتنا الكثير منها، يبقوا معنا في المتابعة هذه الفقرات نتابعها اللحظة بالتعرف على الطقس في المنطقة المغربية مع سلمى.
4: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé à l'est de la ligne El Husseima, Kelat Mgouna, ainsi que sur le littoral entre Agadir et Laayoun, puis clair sur le reste du pays. Des précipitations sont possibles sur le Rif et le Saïs. Côté Mercure, il fera 26 degrés à Rabat et Tanger. Il fera

فقرة الحصاد متواصلة مستمعينا، ابقوا معنا في المتابعة. لا زال في جعبتنا الكثير من هذه الفقرات، لكن نستمر مع هذه الوقفات الموسيقية وقفة جديدة ونعود.

0: مبادئ حصاد اليوم. محمد الغول،
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. عاد الرئيس الكاميروني بول بيا إلى بلاد

0: هذه بعد غياب استمر 73 يوما في خطوة أنهت فترة من الترقب والتكهنات بشأن وضعه الصحي وإدارة شؤون البلاد. بولبيا يعد أكبر رئيس دولة في العالم سنا، وقد أثارت إعادة انتخابه العام الماضي لولاية رئاسية ثامنة جدلا واسعا بالنظر إلى تقدمه الكبير في السن. بولبيا قصة أكبر رؤساء العالم سنا، نتابعها مع زميل محفوظ أولت سالك.
1: Le président Paul Biya a été réélu pour la 8e fois avec
2: كان من بين الأسماء الأكثر تداولا عبر وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة، بين مستغرب ترشحه للرئاسة مجددا وهو الذي بلغ 92 من العمر، ومن يرى في ذلك تمسكا بمسار اختطه الرجل منذ أزيد من نصف قرن حين اختار دراسة القانون والعلوم السياسية. يستعد بول بيا للتنصيب لولاية رئاسية ثامنة. قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بنحو 6 سنوات، رأى بول بيا النور ببلدة قريبة من ياوندي. نشأ في كنف أسرة كاثوليكية محافظة، وأجرى السنوات الأولى من مساره الدراسي في قرى وبلدات مجاورة لمسقط رأسه، ثم توجه إلى العاصمة، ومنها حصل على شهادة الثانوية العامة قبل استقلال الكاميرون 4 سنوات. في العام 1961 تاريخ استقلال الكاميرون عن فرنسا، حصل بول بيا على أولى شهاداته الجامعية من باريس، ثم أتبعها بشهادتين أخريين وكانتا كما الإجازة في القانون والعلوم السياسية. قبل بلوغه العقد 3 من العمر عاد بيا إلى بلاده كواحد من أبرز الأطر المكونة، والكاميرون لم تمضي على استقلالها إلا 2 سنوات، فولج المسار السياسي من بوابة الوظيفة العمومية. تم تعيينه مكلفا بمهمة في ديوان رئاسة الجمهورية، منصب جعله يقترب أكثر فأكثر من قصر سيعمر به طويلا في وقت لاحق. بعد توليه عدة مناصب، عين بول بيا في العام 1975 رئيسا للوزراء. نال الشاب الهادئ ثقة الرئيس أحمد أحيجو، ثقة ترجمت لاحقا في تعيينه خلفا له حين استقال من منصبه بسبب ظروف صحية في العام 1982 ليتولى بيا رئاسة الجمهورية. من هنا بدأ مسار امتد 43 سنة لحد الآن، لأسباب يبرز بعضها الباحث المختص في الشؤون الإفريقية جبرين عيسى.
3: من الأسباب المهمة في استمرار بول بيا في الحكم قوة الحركة الديمقراطية الشعبية الكاميرونية، الحزب الحاكم منذ الاستقلال، بالإضافة إلى فاعل آخر مهم جدا، وهو أن بول بيا هو ابن المؤسسة، ابن الدولة، حيث أنه كان رئيسا للوزراء في عهد الرئيس الأول للكاميرون أحمد أحديجو، ووجوده أيضا ينظر إليه لنقل الضامن للاستقرار في البلاد.
2: ساءت علاقة بول بيا لاحقا بالرئيس السابق، وتعرض نظامه لمحاولة انقلابية في أبريل عام 84 أحبطت، لكنها تسببت في مقتل مئات الأشخاص. ارتبطت المحاولة الانقلابية باسم أحيجو الذي غادر البلاد 1983 وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام من محكمة عسكرية قبل أن يتوفى بالسنغال عام 1989 إثر أزمة قلبية. بما له وما عليه ظل الكاميرونيون يختارون بول بيا رئيساً لهم. خلال 4 عقود وبضعة أعوام حقق بيا بعض الإنجازات ووجهت لنظامه بعض الانتقادات، كما يوضح المختص في الشؤون الإفريقية عبد الشكور عبد الصمد.
4: الرئيس الكاميروني حقق بعض الإنجازات بتحقيق استقرار سياسي داخلي وتنفيذ بنية تحتية وتنمية درجة معقولة جدا، وأيضا حقق في العلاقة الدبلوماسية بعض المكتسبات، منها حل نزاع جزيرة البكاسي مع نيجيريا. لكن الرجل إخفاقاته في المجال الحقوقي والديمقراطيات وحقوق الإنسان
2: يعرف بندرة ظهوره الإعلامية وتجنب التصريحات. نشر كتابا عام 1987 بعنوان من أجل الليبرالية المجتمعية، عرض فيه رؤيته لنموذج سياسي وفق بين الانفتاح الاقتصادي ودور الدولة المركزية في إطار تحكمه التعددية.

0: هادئة حصاد اليوم محمد الغول.
1: أتعرف اللحظة مستمعينا على الطقس بالمنطقة المغربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة شرق خط الحسيمة قلعة مجونة، كما على السواحل ما بين أكادير والعيون صافية في باقي مناطق المملكة، تساقطات مطرية محتملة على الريف وسايس. درجات الحرارة 26 بالرباط، كما بطنجة 35 بمراكش، 31 بالعيون، 29 بفاس، 27 بوجدة، كما بالناظور، 39 بالراشدية. بالجزائر الأجواء غائمة جزئيا إلا غالبا مشمسة على الأوراس وجنوب تمرة صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 28 بالجزائر العاصمة، 36 بتيارت، 27 بوهران، 35 بعنابة، 32 ببجاية، 40 بقسنطينة، 46 ببسكرة، 47 بأدرار. بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 43 بتونس العاصمة، 40 ببنزرت، 39 بجربة، 41 بالقصرين، 42 بسوسة، كما بالمنستير، 46 بتوزر.

0: تمام وسابعة مساء من استوديوهات إذاعة ميدان بطنجة موعد النشرة الإخبارية المفصلة ويقدمها لكم الزميل أمين عزيماني. أمين مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك محمد، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. في ظل حالة الجمود التي تطبع المسار الدبلوماسي، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يصل إلى طهران اليوم، حيث عقد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إطار المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة. الفلسطينيون يحيون اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، مناسبة تنكأ جراح مئات العائلات التي لم تندمل والتي حرمت من حق الوداع الأخير لأبنائها إلى أجل غير مسمى. مدينة سبتة المحتلة تشهد أمس احتجاجات للسكان على خلفية الأزمة المرتبطة بالعبور الجماعي لمهاجرين غير نظاميين. المحتجون رفضوا إقامة مرافق لإيواء المهاجرين، منتقدين تدبير السلطات للأزمة. خفر السواحل الموريتاني يعلن إنقاذ أكثر من 160 مهاجرا بينهم 17 طفلا يوم الثلاثاء الماضي إثر عطل في محرك قارب قبالة سواحل موريتانيا، وأغلبية المهاجرين من إفريقيا جنوبي الصحراء. عن سن ناهز 84 عاما، القائد العسكري السابق للصرب البوسنة راتكو ملاديتش يفارق الحياة اليوم. ملاديتش كان محكوما عليه بالسجن مدى الحياة من قبل القضاء الدولي لارتكابه جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، أبرزها إبادة سيربيرنيتشا عام 95-900 و1000. أهلا بكم، نستهل النشرة من الشرق الأوسط، حيث بحثت قطر وإيران تطورات الأوضاع في المنطقة والمحادثات الجارية لوضع إطار عمل مرحلي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت مع سلطنة عمان عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع لتطهير الممر المائي من الألغام وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية. جاء ذلك خلال لقاء في طهران جمع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. عن أهمية هذا المسار البحري البديل ومدى إمكانية نجاحه، نتابع قراءة العميد المتقاعد ناجم لعب الخبير الأمني والاستراتيجي متحدثا من بيروت ليوسف نعماني.
2: من الناحية التقنية، مضيق هرمز لناحية عمان هو أقل عمقا من ناحية إيران. كانت البواخر تمر في الوسط بجهة إيران، عندما استحدث الممر باتجاه عمان كان هناك خطورة أنه ما في عمق كافي حتى تمر البواخر. العمق الأساسي إيران وضعت به ألغام عوامة على الوجه وألغام في الوسط وألغام في القعر، بالتالي الممر المؤقت هو ممر خارج الألغام، يعني لناحية عمان. تم التوافق بين عمان وإيران، لكن إيران تقول يلزم هذا التوافق ما بين 30 و60 يوم حتى يتم الاتفاق على كيفية التشغيل والعائدات. هناك إعاقة إيرانية لحل المضيق. طبعا هذه الإعاقة هي هدف سياسي لإخضاع الولايات المتحدة أمام أزمة الطاقة العالمية. مدى إمكانية نجاح هذا الوضع؟ لا شك أن الدور العربي وقطر وعمان وكذلك كل دول الخليج لم تقطع اتصالاتها مع إيران، بالتالي إذا ما كان العماني استطاع الوصول إلى هذا الهدف أو القطري، ممكن أن يكون التفاوض لما بعد هرمز وليس لفتح مضيق هرمز.
1: وفي تداعيات الحصار الأمريكي على إيران، قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناها إن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على موانئ بلاده يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي فيه الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. على الجبهة اللبنانية، قتلت سيدتنا اليوم جراء غارة إسرائيلية على بلدة عرب ساليم جنوبي لبنان، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ سلسلة ضربات في المنطقة ردا على إطلاق حزب الله لمسيرتين باتجاه قواتها. نواصل من منطقة الشرق الأوسط دائما، حيث يحيي الفلسطينيون في 27 من غشت اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، مناسبة تنكأ جراح مئات العائلات التي لم

0: تندمل والتي حرمت من حق الوداع الأخيرة إلى أجل غير مسمى. المناسبة تم إحياؤها في مدن فلسطينية عدة بمشاركة ذوي الشهداء ومؤسسات الأسرى والقوى الوطنية للمطالبة بتدخل دولي لإنهاء سياسة احتجاز الجثامين لدى إسرائيل ودفنها بكرامة. المزيد ضمن روبورتاج مراسلنا من رام الله مجد سعيد.
1: في اليوم الوطني لاسترداد جثامين من قتلهم الجيش الإسرائيلي من الفلسطينيين تختلط الدموع بكلمات الأمهات والآباء الذين فقدوا أبنائهم ولم يحصلوا على لحظة وداع لهم بسبب استمرار إسرائيل في احتجاز جثامينهم. الفلسطينيون الذين رفعوا صوتهم في اعتصامات ومسيرات في العديد من مدن الضفة الغربية حاولوا تذكير العالم بحقهم في وداع أبنائهم وإلقاء النظرة الأخيرة عليهم قبل دفنهم، كما يقول عبد المعطي الرفاعي والد أسير توفي في السجون الإسرائيلية وما زال جثمانه محتجزا لدى إسرائيل.
2: من حقنا إن ندفن أبنائنا بعاداتنا بتقاليدنا بشريعتنا بطقوسنا.
1: احتجاز جثامين عشرات الفلسطينيين إلى جانب قضية المفقودين لا تزال تشكل واحدة من أقسى الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك لحقوق من قتلوا وعائلاتهم وحرمانهم من معرفة مصير أبنائهم ووداعهم ودفنهم، كما يقول منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الحقوق حسين شجاعية.
3: هناك شهيد محتجز عائلته لا تعرف أين هو، عدم الوضوح في المعلومات هو ألم كبير مضاعف لعائلات الشهداء.
1: وفيما توثق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أسماء 799 جثمانا فلسطينيا ما زالت إسرائيل تحتجزها، فإن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن نحو 1700 جثمان فلسطيني غالبيتهم من قطاع غزة تتستر السلطات الإسرائيلية عليهم وترفض الإفصاح عن هوياتهم. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
0: وفي قطاع غزة قتل 3 أشخاص في ضربات إسرائيلية اليوم وفق ما أفاد به جهاز الدفاع المدني في القطاع، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين في حركة حماس. دعت الحكومة الإسبانية والسلطات المحلية في مدينة سبتة المحتلة إلى التهدئة اليوم في ظل التوترات المتزايدة في المدينة إثر عدة أحداث وقعت بعد قرابة شهر من توافد آلاف المهاجرين من المغرب، آخرها احتجاجات الساكنة أمس. المحتجون رفضوا إقامة مرافق لإيواء المهاجرين في عدد من مناطق المدينة المحتلة، كما وجهوا انتقادات لتدبير السلطات المحلية والمركزية للأزمة وفق ما أوردت الصحف المحلية. معطيات أوفى في تقرير مراسلنا بمدريد محمد المودن.
4: انفجر توتر اجتماعي الأربعاء في سبتة، حيث استخدمت الشرطة الوطنية الغاز المسيل للدموع لمنع مسيرة من الوصول إلى شاطئ ترامبولين الذي يبيت فيه الآلاف من المهاجرين غير النظاميين منذ قرابة شهر، فرد المتواجدون في المخيم بإلقاء الحجارة. وفي الفجر أوقف 12 مهاجرا غير نظامي بعد رشق دورية عسكرية بالحجارة في بنزو، وأصيب 4 عسكريين بجروح خفيفة. وجاء رد الحكومة الخميس في مدريد، حيث أقرت اللجنة القطاعية للطفولة بالإجماع اعتمادا استثنائيا بقيمة 25 مليون يورو لفائدة المدينة السليبة، واقترحت الوزيرة سيرا ريغو تحويل نحو 500 طفلة إلى مؤسسات اجتماعية في شبه الجزيرة دون نقل الوصاية عليهم، في خطوة أولى من استراتيجية ستكتمل بتوزيع الأطفال إلى 1500 الباقين في سبتة على الأقاليم.
5: لقد تم الإعلان عن تخصيص 25 مليون أورو لصالح سبتة لتمكينها من رعاية الأطفال الذين وصلوا بمفردهم ولتحمل مسؤولية هذا الوضع بشكل منسق وجماعي، فنحن نستشعر حجم التوتر الذي تعيشه المدينة وندرك أن السبيل لتخفيف هذا التوتر هو نقل الأطفال إلى شبه الجزيرة، إذ يتيح لنا ذلك البدء في العمل عبر مختلف الآليات والسيناريوهات الممكنة.
4: في المقابل يرى الحزب الشعبي الأزمة خرجت عن السيطرة ويطالب بانتخابات مبكرة بعد أن دعا خوسي ماريا أثنار من سبتة إلى تغيير في قيادة البلاد حتى تصبح قادرة عن الدفاع عن سيادتها، بينما يتهم الحزب الاشتراكي بصب الزيت على النار. من مدريد محمد المدن، ميديا.
0: ارتباطا بموضوع الهجرة دائما، قامت قوة خفر السواحل الموريتانية أمس بإنقاذ زورق قبالة منطقة محجرات بولاية إنشيري غرب البلاد، كان على متنه 161 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية قادمين من غامبيا. أوضح بيان لخفر السواحل أن الزورق أبحر من مدينة

0: بنغولا، واستمرت رحلته نحو 8 أيام في عرض البحر قبل أن يتم رصده بعرض الساحل الموريتاني والتدخل لإنقاذ جميع من كانوا على متنها وغالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء. المزيد من التوضيحات حول هذا الحادث يقدمها لنا سيدي محمد ولد بلعمشة، الصحفي والمحلل السياسي، متحدثا من نواكشوط ليوسف النعماني.
1: البيان الجديد لخفض السواحل يتحدث عن اعتراض القوات الموريتانية لزورة خشبي قادم من ناحية الدول الإفريقية، وكان لافتا جدا أن من بين هؤلاء المهاجرين عدد كبير من الأطفال 18، وهذا رقم كبير جدا. أيضا عدد النساء عدد معتبر. هذا الزورق انطلق من دولة غامبي قبل 8 أيام قبل أن تعترضه قوات خفر السواحل قبالة السواحل موريتانيا. البيان الجديد يلفت إلى مسألة معينة، وهي أن موريتانيا التي كانت تحارب الهجرة على الأراضي الموريتانية والتي كانت تسفر مهاجرين غير شرعيين أصبحت تعترضهم في المياه الإقليمية وتنقل أرواحهم وتعيدهم إلى بلدانهم. إذن هذا تطور جديد في تعاطي السلطات الموريتانية، وربما هو خطوة جديدة في تقدمها في ملف الهجرة الذي تقدمت فيه أشواطا ولاقى إشادة دول أوروبية ومنظمات إقليمية.
0: توفي اليوم بلاهاي الهولندية القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش، الذي قضت محاكم دولية بسجنه مدى الحياة خصوصا بسبب الإبادة المرتكبة في سيبرنيتشا سنة 95-900 ألف. وتوفي ملاديتش الذي كان في وضع صحي حرج منذ أشهر بعد بضعة أيام من رفض الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا. طلب عائلته والحكومة الصربية نقله إلى مستشفى عسكري في بلغراد لعلاجه. فمن يكون راتكو ملاديتش؟ سؤال يجيب عنه تقرير منال رقيوق.
2: جزار البوسنة أو جزار البلقان راتكو ملاديتش مثل الوجه العسكري لثلاثي متوحش متعطش لدماء إلى جانب رئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوزوفيتش والزعيم السابق لصرب البوسنة رادوفان كاراديتش. قادوا حرب إبادة جماعية ضد المسلمين وتطهير عرقي ضد الكروات مع بدء تفكك يوغوسلافيا عام 1991. في هذه السنة تولى راتكو ملاديتش قيادة الفيلق التاسع في الجيش لمواجهة القوات الكرواتية في مدينة كينين، ثم تولى قيادة الجيش اليوغوسلافي الثاني الذي كان مقره بسراييفو، وفي العام الموالي تولى قيادة صرب البوسنة. تبنى ملاديتش عقيدة تقوم على إقامة دولة صربية نقية عرقيا، حرض على حصار سراييفو ودفع قواته إلى ضرب هذا الحصار الذي استمر حوالي 4 سنوات، قتل خلاله 10,000 شخص معظمهم من المدنيين. لم يكفه ما قتل من أرواح بريئة طيلة 4 سنوات في سراييفو وباقي مناطق البوسنة، ليتوجه عام 1995 بقواته إلى أقصى شرق البوسنة حيث تقع قرية سيبرنيتشا التي كانت تعتبر من المناطق الآمنة منزوعة السلاح الخاضعة لحماية القوات الأممية. هناك كان يصرخ في وجه جنوده بضرورة تطهير المنطقة من المسلمين وبأي ثمن. هناك أعدمت القوات الصربية تحت أنظاره 8,000 من البوسنيين المسلمين وألقت جثثهم في مقابر جماعية. في نفس السنة وجهت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة اتهامات لملاديتش الذي أقيل من منصبه. ظل هاربا من العدالة الدولية لمدة 16 عاما إلى أن اعتقل أخيرا في ماي 2011 وتم نقله إلى لاهاي. حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 لإدانته بتنفيذ حملة واسعة من التطهير العرقي.
0: شكرا لك منال. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرة السابعة، ممتنون للطف وكرم المتابعة، واللحظة أترككم مجددا معك محمد مباشرة.
3: شكرا جزيلا لك الزميل أمين. نواصل معكم مستمعينا فقرات الحصاد ضمن فقرتنا الموالية عبر ميديا. الأثير المشبع بقيم الإعلام الجاد والموثوق، قصص شغف يؤثثها صرح إعلامي يصنع الأخبار والأفكار والرؤى. أيها المستمعون بكم فقط تكتمل الرسالة عنوان المدونة لهذا الأسبوع مع زميلة سناء المسعودية.
4: عندما سئل العرب عن سر الجمع بين حرفين متنافرين، الحاء التي لا تخرج إلا من أقصى الحلق، والباء

0: قريبة من الشفاه. قالوا إن تذويب التنافر بين الحرفين جاء للدلالة على أن الحب هو البداية وهو النهاية. بين البدايات والنهايات جميعنا يتورط في الحب، لكن القلة القليلة منا يتذوقه. في أصل هذا المعنى تورط، ومن كأسه تذوقت الحب، حب مدئة. مع هذا الصرح الإعلامي الأربعيني أتقاسم نصف عمره معه. فتحت حقيبة حياتي المهنية 25 عاماً من شغف لم يتوقف يوماً، عمر وراء الميكروفون قضيته داخل مدئة، المدرسة التي تبدع وتقنع، مشتل صناعة الأخبار والأفكار والرؤى. عبر هذا الأثير المشبع بقيم الإعلام الجاد، الإعلام الموثوق والمحترم، قصة شغف أثث انطلاقتها معلم ملهم بيير كازالتا، الأب الروحي لهذا الصرح الإعلامي. كان كالنحات يملك متعة الإيجاد، ينفض الغبار عن المواهب المدفونة فينا. ثم بالتقاطع والتراكب أسس الرجل لباقة أصوات جعلت من ميديا صرحاً إعلامياً يستطيل ويكبر. ما حييت، لن أنسى تلك البدايات. لا يغادرني ذلك اليوم الذي اكتشف فيه أني ابنة شفشاون. لا يغادرني تعليقه يومها: أنت من حفدة السيدة الحرة، أريدك استثناء كهذه السيدة العظيمة. هي ضبطت الجيوش على إيقاعها، وأنت اضبطي أذن المستمع على إيقاع صوتك. رحل مسيو كازالتا، وظل عقد الحب لم ينكسر يوما. استمر الشغف ونضجت مهنيتنا في حضرة مغربي قح، حسن خيار. معه اختمرت فكرة ميديا كإذاعة متجددة لعالم متجدد. معه كان الانفتاح على ذلك العمق الإفريقي. بفضله لبست ميديا ثوبها الجديد، أصبح الصوت يعانق الصورة. حسمت ميديا معركتها مع التحول الرقمي. كلما استحضرت هذا العقد، عقد الحب الممزوج بالتشجيع والثقة، أتساءل: ماذا لو آمن هذا الوطن بشبابه مثلما آمنت بنا ميديا؟ ألا يستحق الشباب من ينفض الغبار عن مواهبه الكامنة؟ يملك المغرب اليوم قوة فارقة، يملك شباباً رائعاً يحتاج إلى من يستمع إلى نبضه ويؤمن بإيقاعه. ولأن الحب هو البداية وهو النهاية، يسكنني سؤال النهاية يبدو ضبابه مغرياً، لكن الأكيد أن غلق مبتدأ دائرة الحب بمنتهاها. أنتم من يصنع حلاوتها، أنتم شركاء في الحكاية. أيها المستمعون، بكم فقط تكتمل الرسالة.
1: نواصل معكم مستمعينا ونفسح اللحظة المجال للخبر الرياضي. مساء الرياضة وزميل فؤاد الحناوي.
2: مساء الخير سي محمد، مرحبا بك وبالمستمعين والمستمعات الكريمات. بداية محمد بكرة القدم المغربية والأندية التي تواصل الاستعداد والإعداد لاستئناف مسارها في الممارسة الكروية ومنافسات الموسم القادم. بعد ظهر اليوم مجري لقاء ودي خلاله حسن أكادير تمكن من تحقيق الانتصار على حساب الرجاء الرياضي بهدف لصفر، هدف اللاعب أيت إبراهيم، على أن ما ميز هذه المواجهة الرغم من طبعها الودي فقد عرفت التحامات منذ بدايتها، بل وأدى الأمر لتشابك بالأيدي بين لاعبي الفريقين مما أدى لتدخل باقي اللاعبين والأطر التقنية من أجل تهدئة الوضع. الفريقان معا إذن يضعان اللمسات المتواصلة على استعداده.

0: لاستئناف الموسم وفي الوقت الذي لازل فيه الغموض التام والصمت المطبق بخصوص موعد انطلاق الموسم الكروي للعام 2026-2027. هذا في الوقت الذي من المرتقب أن تجرى غدا عملية سحب القرعة للموسم القادم. تعرف المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة على خصمه في نصف نهاية كأس مسابقة كرة القدم ضمن منافسات الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026، وذلك بعدما حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وسيواجه أشبال المنتخب المغربي يوم غد الجمعة بمدينة تورونتو الإيطالية في مباراة سيواجه المنتخب الجزائري في مباراة مرتقبة وحاسمة للفريقين معا. وقد من المنتخب الوطني تأوله إلى نصف النهائي بعدما أنهى دور المجموعات في الوصافة برصيد 4 نقاط إثر فوزه العريض على حساب منتخب مقدونيا الشمالية 5 أهداف مقابل هدف واحد. كرة القدم الأوروبية، الأندار اتجهت بعد ظهر اليوم إلى عملية سحب القرعة لمنافسات دوري الأبطال والمجموعة الواحدة التي للموسم القادم. وكما كان مرتقبا فقد أسفرت القرعة عن لقاءات مثيرة ومثيرة جدا، أبرزها ذلك الذي جمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني في مواجهة تقليدية الآن أصبحت عن دوري الأبطال تحمل في طياتها التاريخ والحاضر التاريخ بالريمونتادا الشهيرة للبارسا أمام الفريق الباريزي، ثم الانتصارات التي حققها الفريق الفرنسي خلال السنوات الأخيرة على النادي الكاتالوني في عقر داره. الفريق الباريزي حامل اللقب خلال السنتين المنصرمتين سيجد في طريقه أيضا مانشستر سيتي في حلته الجديدة مع مدربه الجديد واللاعبين الجدد يتقدمهم الدولي المغربي أيوب بوعتي. أما نادي برشلونة فسيجد في طريقه أيضا مانشستر سيتي وأستون فيلا الأنجليزي. ثلاث المواجهات من حيث الأهمية ينازل خلالها ريال مدريد طامح للعودة لسكة الألقاب والكؤوس، سيواجه الأرسنال وصيف النسخة الماضية بطل بريمير ليغا. لقاء يغري بالمتابعة بين الفريق الإسباني الذي أقدم أيضا على تعاقدات جديدة وزنة يتقدمها جلب المدرب السابق البرتغالي مورينيو. الريال الذي سينزل أيضا في هذه في هذا الدور دور المجموعة كلا من أنتر ميلانو وبيزوي أيندوفن. في إسبانيا المنافسات تتواصل نهار اليوم، منافسات الدورة الأولى من البطولة وهي اللقاءات المؤجلة، حيث خلالها نادي برشلونة يواجه فريق أتلتيك بيلباو في لقاء تقليدي عن البطولة الإسبانية. الفريق الكتالوني الذي كان قد حقق الانتصار في اللقاء السابق على حساب إلشي بخماسية نظيفة مرشح لأن يحقق انتصارا جديدا خلال هذه الجولة من البطولة الإسبانية التي يحتل صدارتها كل من ريال مدريد ونادي إشبيلية وكذلك بيتيس إشبيلية وهي الأندية التي حققت انتصارين لحد الآن في منافسات البطولة الإسبانية. في إنجلترا يتواصل الحديث عن التعاقد نادي مانشستر سيتي مع اللاعب الدولي المغربي أيوب بوعدي، وذلك بعدما وقع الدولي المغربي عقدا للفريق الأنجليزي بقيمة 100 مليون يورو في رقم قياسي بالنسبة للاعب دولي مغربي. المدرب ماريسكا مدرب فريق مانشستر سيتي صرح بخصوص مجيء أيوب بوعدي للفريق الأنجليزي.
1: Yeah, he's ready. He was working with his former club.
2: إنه جاهز، كان يتدرب مع فريقه السابق، إذن فهو جاهز وفي حالة جيدة، لديه الإمكانيات الضرورية لكي يلعب في المباراة القادمة. إنه هادئ ويبدو ناضجا ومستعدا، لا يبدو عليه أنه شاب في 18 من عمره وهذا أمر هام، ويأتي من بلد مختلف عليه أن يتأقلم. لا يمكن أن نصدر أحكاما مسبقة، وأكيد أنه سيساعدنا في المستقبل. المسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة وهو لا يهتم بذلك، وهذا أمر هام. مهمتي ومهمة النادي هو عدم ممارسة ضغوط عليه لأنه لا زال شابا.
0: وبالنسبة لكرة القدم الأوروبية دائما في إسبانيا، الحديث لازال متواصلا بخصوص مصير اللاعب الأرجنتيني الدولي جوليان ألفاريز، حيث جدد نادي أتلتيكو مدريد نهار اليوم رفضه التفاوض مع نادي برشلونة بخصوص التعاقد مع هذا اللاعب، والذي يسعى للتعاقد معه فريق برشلونة. وأوضح النادي في بيان له بأن مجلس الإدارة نادي أتلتيكو مدريد رفضوا وبشكل تام فتح المفاوضات مع الفريق الكتالوني بخصوص انتقال هذا اللاعب. وكان جوليان ألفاريز قد صرح في وقت سابق عن رغبته في مغادرة نادي العاصمة الإسبانية ورغبته في حمل قميص نادي برشلونة، وما أثار حفيظة مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد الذين يرفضون لحد الآن الاستغناء عن خدمات هذا اللاعب الذي يربطه عقد بنادي أتلتيكو مدريد إلى غاية العام 2030. بهذا نأتي مستمعين نهاية الجولة مع نبأ الرياضي، والمسائية متواصلة مع صديقي محمد الغول، لكن بعد الفاصل.

0: مبادئ حصاد اليوم. محمد الغول.
1: السابعة مساء والدقيقة الرابعة والأربعين باستديوهات إذاعة ميديا بطنجة، أواصل معكم ما تبقى من فقرات الحصاد. بإشادة أوروبية رسمية بالتعاون المغربي الإسباني في احتواء الوضع بمدينة سبتة المحتلة، تؤكد بروكسل أن التنسيق بين الرباط ومدريد أسهم في إحباط محاولات العبور بشكل غير نظامي، وفرض السيطرة الميدانية وسط تحركات مشتركة لمعالجة التحديات المتبقية وتسريع عودة الموجودين بطريقة غير نظامية في المدينة المحتلة. المزيد من التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلنا من بروكسل سامح رمضان.
2: عكس التنسيق الأمني الأخير بين المملكة المغربية وإسبانيا نجاحا ملحوظا في السيطرة على الوضع الميداني بمحيط مدينة

سبتة المحتلة ليرسخ نموذجا استراتيجيا فعالا لإدارة الأزمات المشتركة. هذا التحول الميداني ترجم باعتراف رسمي من مفوضية الأوروبية.

0: وفقا للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لاميرت.
1: الوضع الآن مختلف عما كان عليه في بداية هذا الشهر، وعلى وجه الخصوص جرى منع محاولات جديدة بنجاح بفضل التعاون الجيد بين السلطات الإسبانية والسلطات المغربية، كما اتخذ عدد من الخطوات لمعالجة الوضع في سبتة. ومع ذلك لا تزال هناك تحديات مهمة يجب التعامل معها بصورة عاجلة، ويتعلق ذلك على وجه الخصوص بوجود عدة آلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في سبتة، وتظل الأولوية ضمان العودة السريعة لجميع الأشخاص الذين لا يزالون موجودين في سبتة بصورة غير قانونية. والمفوض على اتصال منتظم بالسلطات الإسبانية لتسهيل إيجاد حلول للتحديات القائمة، كما أن المفوض شويتس على اتصال وثيق من جانبها بالسلطات المغربية.
0: ولا يقتصر هذا المسار على التنسيق الأمني الميداني، بل يمتد إلى قنوات تواصل دبلوماسية مباشرة بين بروكسل والرباط ومدريد في إطار مقاربة أوروبية ترى في حماية الحدود الخارجية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا مستمرا مع المملكة المغربية، وفقا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أريانا بوديستا.
2: نحن على اتصال بالسلطات الإسبانية وكذلك بالسلطات المغربية بطبيعة الحال، وفيما يتعلق بالمحادثة التي جرت مع مفوض الهجرة، أعتقد أن المفوض عبر عن ذلك بنفسه عندما قال إن إسبانيا تقوم بعمل مهم وضروري لتأمين حدودنا الخارجية المشتركة، مجددا تأكيد دعمنا المستمر واستعدادنا لنشر الوكالات إذا اعتبر ذلك مفيدا. ومن ناحية أخرى أعتقد أننا فعلنا ذلك الأسبوع الماضي، هذه ليست إذا جاز التعبير منطقة لم يكن الاتحاد الأوروبي يقدم فيها الدعم من قبل، فقد قدم الاتحاد الأوروبي تمويلا كبيرا لمساعدة إسبانيا في حماية الحدود الخارجية بما في ذلك سبتة.
0: وتضع هذه المواقف الأوروبية التعاون المغربي الإسباني في صميم الاستجابة للأزمة الأخيرة باعتباره نموذجا عمليا لإدارة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية وحماية الحدود المشتركة. فنجاح احتواء الوضع في سبتة المحتلة وفق التقييم الأوروبي أعاد التأكيد على المكانة الاستراتيجية للمغرب شريك أساسي للاتحاد الأوروبي. سامح رمضان، إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.

0: واصلوا مستمعينا. في عوالم الكتب، ملحمة جلجامش هي أقدم ملحمة شعرية في التراث الإنساني، وصلتنا مكتوبة على ألواح طينية بلغة سومرية قديمة الأكادية. ومعلوم أن الحضارة السومرية هي أقدم حضارة بشرية، وتدور أحداث الملحمة في البحث عن البحث المستميت لجلجامش عن نبتة تضمن له الخلود. نتعرف على هذا الكتاب في فقرة كتاب في دقيقتين مع زميل شكري البكري.
1: أقدم الحضارات هي الحضارة السومرية، وأقدم الكتابات هي الكتابات السومرية، وأقدم الأديان هي الأديان السومرية، ومن أقدم ما ورثنا ملحمة جلجامش. جلجامش ملك مدينة أوروك أو الوركاء السومرية. أحسن الإله العظيم خلقه فكان ثلثاه إلها وثلثه بشرا، فاغتر بملكه وعظم بنيته وشدة بأسه، فعاث ظلما في الرعية. ترفع الرعية ظلمه إلى مجمع الآلهة الذي قرر خلق إنكيدو الغريم الذي يلهيه عن المتظلمين. يتحقق الهدف ويصبح الغريمان صديقين، ويقتلان الثور السماوي الذي أنزلت عشار من السماء على مدينة أوروك، فتقرر الآلهة الانتقام وتقتل إنكيدو بالحمى بين يدي صديقه جلجامش. وهنا تبدأ الحبكة الحقيقية للملحمة. موت إنكيدو يدفع جلجامش إلى رحلة مستميتة بحثا عن الخلود. لا يتحقق الخلود، لكن الملحمة خلدت في 12 لوحا طينيا مكتوبا بخط مسماري ولغة أكادية، لتكون اليوم أقدم قصيدة ملحمية في الأدب الإنساني. عثر عليها في شمال العراق وتحفظ اليوم بالمتحف البريطاني. يرجح أن تاريخ كتابتها يعود إلى الفترة بين العامين 2150 و1400 قبل الميلاد، كما يرجح بأنها مجموعة من الحكايات والقصص التي تم تداولها بصورة شفهية ودونت بعد مرور 700 أو 1000 عام بعد موت جلجامش. لكن من هو جلجامش ومتى توفي؟ يقال إنه ملك أسطوري لكنه تاريخي. كان ملكا في بلاد ما بين النهرين في حوالي العام 2500 قبل الميلاد. ملحمة جلجامش ملحمة البحث عن نبتة الخلود، وتعرف أيضا بعنوان جلجامش والعالم السفلي. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
2: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: نعاود تذكيركم مستمعينا بالطقس في المنطقة المغاربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة، شرق خط الحسيمة قلعة ماكونا، كما على السواحل ما بين أكادير والعيون صافية في باقي مناطق المملكة، تساقطات مطرية محتملة على الريف وسايس. درجات الحرارة 26 بالرباط، كما بطنجة 31 بالعيون، 35 بمراكش، 27 بوجدة، كما بالناظور. بالجزائر الأجواء غائمة جزئيا لغالبا مشمسة على الأوراس وجنوب تمرة، صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 28 بالجزائر العاصمة، 27 بوهران، 35 بعنابة، 47 بأدرار. بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 43 بتونس العاصمة، 42 بسوسة، 42 بسوسة، 40 ببنزرت، 41 بالقصرين، 46 بتوسة. الثامنة مساء بسدوهات إذاعة ميدان بطنجة، موعد الموجز الإخبارية. أهلا بكم، أسهل معكم هذا الموجز من المغرب، حيث نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع

0: لأعلى معايير الأمن المعلوماتي بلاغ للقطب أكد أن البيانات المنشورة هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركة التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. البلاغ حذر من تواتر نشر صور فوتوغرافية مفبركة ومستندات ووثائق مشروبة بالتحريف وتزوير بدعوى أنها مستندات أمنية، وهي الصور والوثائق التي يبرز طابعها الزائف والمزور بشكل واضح بالنظر لاستخدامها لأزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب وغير معمول بها أصلا في جهاز الأمن الوطني، فضلا عن احتواء الوثائق المسربة لهويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية مفضوحة. ندد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم بأعمال مدبرة كما وصفها تهدف لتأجيج الأوضاع بعد تصاعد أزمة انقطاع المياه والكهرباء التي أثرت على معيشة التونسيين منذ بداية الصيف. وترأس سعيد اجتماعا ضم رئيسة حكومته سارة زعفراني الزنزري والوزراء المعنيين إضافة لرؤساء شركتي الكهرباء والمياه الحكوميتين، وقال إن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق التونسية لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبرة حسب وصفه. انعقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة السعودية شغل الاجتماع الاستثنائي 23 وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة من أجل دعم القدس وأماكنها المقدسة، وأكد لانتخاب أمين عام جديد للمنظمة وذلك بمشاركة المغرب. المنظمة أشادت بالدور الذي تطلع به لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس في دعم صمود المقدسيين. في قطاع غزة يتواصل التصعيد الإسرائيلي حيث قتل 3 أشخاص في ضربات إسرائيلية على القطاع اليوم وفق ما أفاد جهاز الدفاع المدني في القطاع، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين في حركة حماس. أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم نداء لجمع 1,100,000,000 دولار لتمويل خطة لمكافحة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. منظمة الصحة العالمية بدورها أعلنت اليوم عن انتهاء تفشي وباء إيبولا في أوغندا وذلك بعد مرور 42 يوما ودون تسجيل أي إصابة جديدة وعقب تعافي آخر مريض كان يخضع للعلاج وخروجه من المستشفى. وحسب وزارة الصحة الأوغندية فقد تم تأكيد إصابة 20 شخصا بالفيروس من بينها حالة وفاة، فيما غادر آخر مصاب من المستشفى في 16 يوليوز الماضي لتبدأ بذلك فترة 42 يوما المعتمدة للتأكد من عدم تسجيل إصابات جديدة قبل الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي الوباء. قتل 12 شخصا وصيب آخرون الخميس في قصف على منطقة حدودية بين السودان وتشاد بحسب ما أفاد مصدر أمني تشادي، وفيما اتهمت جامينا واشنطن الجيش السوداني بشن ضربات داخل الأراضي التشادية. وتعقيبا على ذلك أكدت الخرطوم احترامها لسيادة تشاد وسلامة أراضيها. أعلن تلفزيون الوطني الصربي وفاة القائد العسكري السابق للصرب البوسنة راتكو ملاتيتش عن عمر 84 عاما في سجنه في لاهاي، حيث كان يقضي عقوبة دولية بسجنه مدى الحياة خصوصا بسبب الإبادة المرتكبة في سيبرينيتشا العام 95 1000، وكان قد ألقي القبض عليه في العام 11 2000 في صربيا بعد فراره من العدالة لمدة 16 عاما. الدقيقة 4:08 مساء، ختام المشس.
1: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
0: شاكر لكم مستمعين حسن المتابعة والاهتمام، وصلت معكم لختام كل فقرات الحصاد الإخباري لميديا لمسائي يومه الخميس. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، الشكر موصول كذلك لمخرجنا الزميل عصام الحراتي. مستمعينا ابقوا معنا في المتابعة، برامج إذاعة ميديا متواصلة، إلى اللقاء.

من ألوذ به سواك في كل ما أخشاه من فقمي. وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظلم والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم. وامن على عبدك العاني بمغفرة تمحو خطاياه في بدء ومختتم. تشفو الغمة في مدح سيد الأمة للأديب الشاعر الوزير محمود سامي البارودي المتوفى سنة 22 و300 و1000 للهجرة 1904 للميلاد رحمه الله تعالى.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المتحقق بأعلى رتب العبودية، وهي غاية التذلل والخضوع. فتذلله صلى الله عليه وآله وسلم وخضوعه لربه عز وجل لا يدانيه فيه أحد، ولذلك كانت العبودية على الراجح أفضل أوصافه، لأنه المتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية المختارة، وهو عليه الصلاة والسلام المصطفى المختار الذي وسع العالمين علما وحكما، فهو بحر لم تعيه الأحباب.

فلو ولد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم كيوم الجمعة وغيرها لكان ظاهره يوهم أنه يتشرف بها، فجعل الحكيم جل جلاله مولده صلى الله عليه وآله وسلم في غيرها ليظهر عظيم عنايته سبحانه وتعالى به وكرامته عليه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم للسائل الذي سأله عن صوم يوم الاثنين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك يوم ولدت فيه. ولما صرح صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه، علم بذلك ما اختص به يوم الاثنين من الفضائل، وكذا الشهر الذي ظهر فيه صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام أبو عبد الله محمد بن الحاج العبدري المالكي المتوفى سنة 37 للهجرة رضي الله عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: عمر بجمعة أهلا بكم. نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لإعلى معايير الأمن المعلوماتي. وأكد بلاغ للقطب أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمة التغطية الصحية والاجتماعية، كما وجبت

0: التحذير يضيف البلاغ من تواتر نشر صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل ومغرض على أنها للموظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية، وكذا تداول مستندات ووثائق من مشوبة بالتحريف والتزوير بدعوى أنها مستندات أمنية، وهي الصور والوثائق التي يبرز طابعه الزائف والمزور بشكل واضح بالنظر لاستخدامها لأزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب وغير معمول بها أصلا في جهاز الأمن الوطني. أشادت منظمة التعاون الإسلامي اليوم بجدة بالدور الذي تطلع به لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي في دعم صمود المقدسيين، وأجرى اليوم أيضا بجد انتخاب الموريتاني إسماعيل والشيخ أحمد أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون الإسلامي خلفا للتشادي حسين إبراهيم طه. أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم نداء لجمع مليار ومئة مليون دولار لتمويل خطة لمكافحة تفشي وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية. وصلت فرق الإنقاذ اليوم البحث عن أكثر من 1400 شخص لا يزالون في عداد المفقودين بعدما اجتاحت فيضانات مدمرة وسيول منطقة حدودية بين النيبال وإقليم تيبت الصيني جرفت قرى بأكملها، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 362 شخصا على الأقل. في الرياضة سجلت البطلة الأولمبية الأمريكية ماساي راسل اليوم رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق المئة متر حواجز للسيدات خلال لقاء زوريخ ضمن منافسات الدوري المسي لألعاب القوة، وسجلت العداءة الأمريكية البالغة من العمر 26 عاما زمنا قدره 12 ثانية وتسعة أجزاء من المئة محطمة بذلك الرقم القياسي العالمي السابق 12 ثانية و12 جزءا من المئة، وكان بحوزة نيجيرية توبي أموسان سجلته في يوجن عام 2022. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. Histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel, chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média. Les Nocturnes avec Jawad. Red Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur Média.

0: تيجين نغياد أدور لك أرجو أد نحاضر المكان أد نصوت أد نجس صوت نغادي بان
1: إيمال تمازرت النغ نكوني راتي بنو سيستين النغ أد كل نصوت نبيد فوول النغ
2: نكوني عزرين أد نحاضر بالدا نيسان ما دنسكا
3: دغسا رنصوت غيك اللي سخصا
0: نكوني مغربين نلا بالدا تمازرت النغ أسن 23 شو تنبير أد كل نصوت غل انتخابات التشريعية نستيزغول النغ
4: أنتم في الاستماع لميديا نشرة العاشرة مساء.
5: المجلس الوطني للجمعية الوطنية لهيئات المحامين بالمغرب يعقد جلسة استثنائية في الرباط للبت في الخطوات المقبلة لحركة الاحتجاج ضد القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. خطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ينفي تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. سكان السبتة المحتلة يواصلون احتجاجات على خلفية الأزمة المرتبطة بالعبور الجماعي لمهاجرين غير نظاميين منتقدين تدبير السلطات الإسبانية لهذه الأزمة. رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر في طهران للتباحث مع وزير خارجية إيران في إطار مساعي خفض التصعيد. افتتاح فعالية الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط في مدينة تطوان والتي تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي. في الرياضة عملية سحب قرعة دور المجموعة الواحدة لدور أبطال أوروبا لكرة القدم تفرز لقاءات جديرة بالتتبع في المقدمة باريس سان جيرمان حامل لقب ونادي برشلونة. من عمر بوجمعة أهلا بكم في هذه النشرة. يعقد المجلس الوطني للجمعية الوطنية لهيئات المحامين في المغرب جلسة استثنائية هذا المساء في الرباط للبت في الخطوات المقبلة لحركة الاحتجاج ضد القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية. معنا مباشرة من الرباط مراسلنا عادل الزبيري. عادل مساء الخير، ما الجديد في اجتماع هيئات المحامين بالمغرب؟

0: نعم، انتهى الاجتماع الأول والذي بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم. كان اجتماعا موسعا شهد مشاركة مختلف النقباء من جمعيات هيئات المحامين من كل المغرب، وكانت التوصية بحسب مصادر ميديا أن يتجه المحامون إلى الاستمرار في الإضراب وتعليق الخدمات. وقبل قليل انطلق في مقر جمعيات هيئات المحامين في العاصمة الرباط الاجتماع المضيق أو الاجتماع المقلص بين فقط النقباء المركزيون من كل جهات المغرب من أجل الذهاب صوب اتخاذ قرار نهائي. الاتجاه العام هو صوب الاستمرار في الإضراب وتعليق الخدمات، فيما هنالك أصوات تزال تنادي بضرورة الاحتجاج ولكن العودة إلى العمل. أرجع إليك الخط الزميل بوجمع.
1: كان معنا مباشرة من الرباط مراسلنا عادل الزبيري، شكرا جزيلا. في المغرب أيضا نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة الطرب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. في المتابعة نهى يوسف.
2: البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. هذا ما أكده بلاغ المصالح الأمنية المغربية محذرا من تواتر نشر صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل ومغرض على أنها لموظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية، وكذا تداول مستندات ووثائق مشوبة بالتحريف والتزوير والادعاء أنها مستندات أمنية. هذه الصور والوثائق، يضيف البلاغ، يبرز طابعها الزائف والمزور بشكل واضح بالنظر لاستخدامها أزياء نظامية ورتبا عسكرية غير موجودة في المغرب وغير معمول بها أصلا في جهاز الأمن الوطني. وتمضي مصالح الأمن في تقديم الدلائل على زيف وبهتان هذه المنشورات المضللة، موضحة أن تلك الوثائق المسربة تحتوي على هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية مفضوحة. قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أكد في البلاغ حرصه على دحض وتفنيد كل الأخبار الزائفة التي تزعم تسجيل اختراق معلوماتي لنظم المعطيات الأمنية التي لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، لكنه شدد أن هذا لا يعني بقاء الأجهزة الأمنية دون حراك بل في أتم اليقظة، فالأبحاث والتحريات الأمنية يؤكد البلاغ ستبقى متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لضبط وتوقيف كل المتورطين في فبركة وأعداد هذه المحتويات الزائفة ونشرها للعموم.
1: دعت الحكومة الإسبانية والسلطات المحلية لسبتة المحتلة إلى التهدئة اليوم في ظل التوترات المتزايدة في المدينة إثر عدة أحداث وقعت بعد قرابة شهر من توفد آلاف المهاجرين من المغرب آخر احتجاجات الساكنة أمس ورفضهم لإقامة مرافق لإيواء المهاجرين في عدد من مناطق المدينة المحتلة، كما وجهوا انتقادات لتدبير السلطات المحلية والمركزية لهذه الأزمة. هذه مراسلة محمد المدن من مدريد.
3: انفجر توتر اجتماعي الأربعاء في سبتة، حيث استخدمت الشرطة الوطنية الغاز المسيل للدموع لمنع مسيرة من الوصول إلى شاطئ ترامبولين الذي يبيت فيه الآلاف من المهاجرين غير النظاميين منذ قرابة شهر، فرد المتواجدون في المخيم بإلقاء الحجارة. وفي الفجر أوقف 12 مهاجرا غير نظامي بعد رشق دورية عسكرية بالحجارة في بنزو، وأصيب 4 عسكريين بجروح خفيفة. وجاء رد الحكومة الخميس في مدريد، حيث أقرت اللجنة القطاعية للطفولة بالإجماع اعتمادا استثنائيا بقيمة 25 مليون يورو لفائدة المدينة السليبة، واقترحت الوزيرة سيرا ريغو تحويل نحو 500 طفلة إلى مؤسسات اجتماعية في شبه الجزيرة دون نقل الوصاية عليهم، في خطوة أولى من استراتيجية ستكتمل بتوزيع الأطفال إلى 1500 الباقين في سبتة على الأقاليم.
2: لقد تم الإعلان عن تخصيص 25 مليون أورو لصالح سبتة لتمكينها من رعاية الأطفال الذين وصلوا بمفردهم ولتحمل مسؤولية هذا الوضع.

0: بشكل منسق وجماعي، فنحن نستشعر حجم التوتر الذي تعيشه المدينة وندرك أن السبيل لتخفيف هذا التوتر هو نقل الأطفال إلى شبه الجزيرة، إذ يتيح لنا ذلك البدء في العمل عبر مختلف الآليات والسيناريوهات الممكنة.
1: في المقابل يرى الحزب الشعبي الأزمة خرجت عن السيطرة ويطالب بانتخابات مبكرة بعد أن دعا خوسي ماريا أثنار من سبتة إلى تغيير في قيادة البلاد حتى تصبح قادرة عن الدفاع عن سيادتها، بينما يتهم الحزب الاشتراكي بصب الزيت على النار. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
2: أرشدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم في جدة بالدور الذي تطلع به لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي في دعم صمود المقدسيين. وأجرى اليوم أيضا بجدة انتخاب الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون الإسلامي خلف للتشادي حسين إبراهيم طه. بحثت إيران وقطر اليوم تطورات الأوضاع في المنطقة والاتصالات الجارية لوضع إطار عمل مرحلي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت مع سلطنة عمان عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع لتطهير الممر المائي من الألغام. جاء ذلك خلال لقاء جمع في طهران رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني بوزير خارجية إيران عباس عراقجي. عن أهمية هذا المسار وإمكانية نجاحه نتابع تعليق ناجم لاعب الخبير الأمني والاستراتيجي من بيروت حاور يوسف نعماني.
3: من الناحية التقنية مضيق هرمز لناحية عمان هو أقل عمقا من ناحية إيران، كانت البواخر تمر في الوسط بجهة إيران. عندما استحدث الممر باتجاه عمان كان هناك خطورة أنه ما في عمق كافي حتى تمر البواخر. العمق الأساسي إيران وضعت به ألغام عوامة على الوجه وألغام في الوسط وألغام في القعر، بالتالي الممر المؤقت هو ممر خارج الألغام يعني لناحية عمان. تم التوافق بين عمان وإيران، لكن إيران تقول يلزم هذا التوافق ما بين 30 و60 يوم حتى يتم الاتفاق على كيفية التشغيل والعائدات. هناك إعاقة إيرانية لحل المضيق. طبعا هذه الإعاقة هي هدف سياسي لإخضاع الولايات المتحدة أمام أزمة الطاقة العالمية. مدى إمكانية نجاح هذا الوضع؟ لا شك أن الدور العربي وقطر وعمان وكذلك كل الدول الخليج لم تقطع اتصالاتها مع إيران، بالتالي إذا ما كان العماني استطاع الوصول إلى هذا الهدف أو القطري ممكن أن يكون التفاوض لما بعد هرمز وليس لفتح مضيق هرمز.
2: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان فاليري جيراسيموف زار قوته المنتشرة على جبهة أوكرانيا مؤكدة عزم موسكو السيطرة على مزيد من البلدات والقرى في شرق أوكرانيا. وتأتي الزيارة بعدما أعلن أمس الرئيس الأوكراني أنه زار قوته في منطقة قريبة من تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية. الزيارتان تتزامنان مع مرور 4 سنوات ونصف سنة على بدء النزاع في ظل تصعيد ميداني وجمود محادثات السلام. التوضيح من رسائل هذه الزيارة للجبهة نستمع إلى محمد العروقي صحافي من كييف تحدث إلى يوسف النماني.
4: هي لا شك رسائل متبادلة بين الطرفين، أولا لرفع معنويات الجنود على الجبهة ولتوجيه رسالة إلى الحلفاء في كل طرف بأن كل يمشي على ما خطط له وأنه هو صاحب اليد العليا على الجبهة. زيارة الرئيس زيلينسكي رغم المخاطر التي تحوم بتلك المناطق هي لتدعيم الجيش الأوكراني ورفع معنوياته ولإثبات للغرب بأن أوكرانيا تستطيع تحقيق المزيد من الإنجازات في حال تلقت الدعم الدائم. أما زيارة رئيس الأركان الروسي فهي ردة فعل لتثبت بأن روسيا تسيطر هناك على أماكن وهي مصممة على المضي قدما في مخططاتها، فلذلك هي رسائل تحمل طابع إعلامي لأنصار كلا الطرفين في تلك المعادلة.
2: فتحت اليوم بتطوان فعالية الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط التي تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء. حول جديد الدورة نستمع إلى شيماء خضر المنسقة الإعلامية لمهرجان أندلسيات المتوسط حاورت اعتماد سلام.
5: دورة هذه السنة من مهرجان أندلسيات المتوسط نطمح أن تكون دورة مميزة، برنامج مكثف وأكثر نضجا هذه السنة، لأننا اشتغلنا على الجانب الثقافي والاجتماعي والفني أيضا. هنالك انخراط مجتمعي كبير جدا هذه السنة، هنالك شراكة مع المنظمة العالمية.

0: المكفوفين، أيضا مع مجموعة من جمعيات المجتمع المدني. هنالك فرق فولكلورية محلية ستشارك في هذا الاحتفاء، أيضا هنالك ندوات توعوية، هنالك معرض للفنان سعيد هبيشة سينظم طيلة أيام المهرجان. الجديد هذه السنة هو الاحتفاء باليوم المحلي لللباس التقليدي تطواني الأندلسي. نريد أن نوصل أن اللباس التقليدي أو التراث المادي بصفة عامة هو جزء من هويتنا، يجب علينا المحافظة عليه، يجب علينا أن نكون فخورين به وأن ننقله للأجيال القادمة. هذا جزء من هويتنا، هذا جزء من تراثنا وأصالتنا، وهذا ما يميزنا كمجتمع مغربي تطواني. جزء آخر مهم جدا مرتبط بالإصلاحات التي أهمت بعض أحياء المدينة العتيقة، يتعلق الأمر بمسار باب العقلة، تزيين الأزقة بالمزهريات، أيضا صباغة الجدران، إصلاح بعض المرافق الصحية.
1: في الرياضة، عملية سحب القرعة لدور المجموعة الواحدة تفرز اليوم لقاءات جديرة بالتتبع والاهتمام، في مقدمتها مواجهة تقليدية بين باريس سان جيرمان حامل اللقب للسنتين المنصرمتين وبرشلونة أبرز المرشحين للظفر باللقب الأوروبي. تقرير في الموضوع لفؤاد الحناوي.
2: صدامات ومواجهات انتقامية وحوارات كروية مثيرة بين عمالقة القارة العجوز أفرزتها عملية سحب القرعة لدور المجموعة الواحدة لدور أبطال أوروبا، حيث يستأثر لقاء بالاهتمام ذلك الذي يجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني في مواجهة تقليدية عن دور الأبطال تحمل في طياتها التاريخ والحاضر، تاريخ الريمونتادا الشهيرة للبارسا أمام الفريق الباريسي ثم الانتصارات التي حققها الفريق الفرنسي خلال السنوات الثلاث الأخيرة على النادي الكتالوني في عقر دارهم. الفريق الباريسي الذي سيجد في طريقه أيضا مانشستر سيتي في حلته الجديدة مع مدربه الجديد ماريسكا ولاعبين جدد يتقدمهما الدوري المغربي أيوب بوعدي. أما برشلونة فيجد في طريقه مانشستر سيتي وأستون فيلا الأنجليزيين. ثالث المواجهات من حيث الأهمية ينازل خلالها ريال مدريد الطامح للعودة لسكة التنافس على الألقاب والكؤوس القارية، الأرسنال وصيف النسخة الماضية وبطل البريمير ليج، لقاء يغري بالمتابعة بين الفريق الإسباني الذي أقدم على تعاقدات وازنة يتقدمها جلب مدربه السابق البرتغالي مورينيو. الريال ينازل أيضا كل من أنتر ميلانو وبيزفي أيندوفن الهولندية.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري ابتداء من الاثنين المقبل على ميديان.
4: Les Nocturnes avec Jawad. Ray Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur Média.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعة، أهلا بكم. نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة الطلب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. وأكد بلاغ للقطب أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية، كما وجب التحذير، يضيف البلاغ، من تواتر نشر صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل ومغرض على أنها لموظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية، وكذا تداول مستندات ووثائق مشوبة بالتحريف والتزوير بدعوى أنها مستندات أمنية، وهي الصور والوثائق التي يبرز طابعها الزائف والمزور بشكل واضح بالنظر لاستخدامها لأزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب وغير معمول بها أصلا في جهاز الأمن المغربي. أشادت منظمة التعاون الإسلامي يوم الخميس في جدة بالدور الذي تطلع به لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي في دعم صمود المقدسيين. وجرى يوم الخميس أيضا بجدة انتخاب الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون الإسلامي خلفا للشاد حسين إبراهيم طه. عين الرئيس السوري أحمد الشرع مساء الخميس الزعيم الكردي مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا بعد أيام من إعلان الأخير عن حل قوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق دمج مع دمشق. ونص المرسوم الموقع من الرئيس الشرع على تعيين مصطفى خليل عبدي مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية السورية. حظت سلطات خيرسوف سكان المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا على مغادرتها بسبب تصاعد الهجمات الروسية التي تنطوي على خطر انقطاع امدادات الكهرباء والتدفئة لفترة طويلة. وكتب حاكم المنطقة على تليجرام أنه يتوجه مجددا إلى سكان خيرسوف، لا سيما العائلات التي لديها أطفال وكبار السن، إذا كان بإمكانهم الرجاء المغادرة. وأضاف أن هناك وضعا أمنيا بالغ الصعوبة في خيرسون التي كان عدد سكانها يصل إلى نحو 280 ألف نسمة قبل الغزو الروسي في فبراير 2022، وأشار إلى أن روسيا تكثف هجماتها

0: يوما بعد آخر على البنية التحتية الحيوية في المنطقة. في الرياضة، ارتقى نادي برشلونة حامل لقب إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه مساء الخميس على أتلتيك بيلباو بهدفين للاشيء في مباراة مؤجلة عن الدورة الأولى. واعتلى فريق المدرب الألماني هانزي فليك صدارة الدوري برصيد 6 نقاط من 7 أهداف سجلها دون أن تهتز شباكه، متقدما على ريال مدريد الثاني وإشبيلية الثالث وبيتيس الرابع بفارق الأهداف، وهي الفرق الوحيدة التي نجحت في تحقيق الفوز في أول مبارتين لها في البطولة الإسبانية. نهاية هذا المجاز، مدومتم بخير وإلى اللقاء.
1: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

هذا الصيف على مديان، صحتكم تهمنا. نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة صباحا على مديان.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله. كل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه. هناك كلمات ما كتكسرش غير القلب وانما تكسر الحلم ايضا. ما غاديش تقدر، والله راه طفرتيه، قلب لك على شي خدمه واحده اخرى، قلب لك على شي حاجه اللي هي مضمونه، غيرك افضل منك. هذه العبارات بزاف من الناس سمعوها، وكم من مشروع لم يولد بسبب هذه الكلمات، وكم من موهبة دفنت لأنها ما لقاتش من يؤمن بها. المؤلم أن أكثر هذه العبارات إحباطا ما كتجيش دائما من الناس اللي هما غراب علينا، وإنما بعض المرات كتقدر تجي من الناس اللي هما قريبين بزاف. كتقدر تجي من الوالدين، من الإخوة، من الصديق أو الصديقة، من شي حد اللي قريب كيعتقد باللي أنه كيحمينا من الفشل، بينما هو كيطفي فينا أي رغبة في المحاولة. واش كل انتقاد هو سيء؟ واش علينا أننا نتجاهلوا كل آراء؟ وكيفاش نحافظوا على أحلامنا دون أن نخسر من حولنا؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية. مرحبا بكم.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
0: أهلا ومرحبا بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم، أنتم تتابعون طاقة إيجابية على ميدي آن. علاش الناس كيخافوا من أحلام غيرهم؟ هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشوه اليوم مع ضيف الكريم الأستاذ العربي البهلالي، اللي هو مدرب ومستشار في الإيجابية.

0: إيجابية وتطوير الذات. سي العربي مرحبا بك معايا في طاقة إيجابية.
1: مرحبا بك جنة للحنان، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن ديال المستمعين الكرام ونعاونهم أنهم يحققوا الأحلام ديالهم.
0: الأحلام جميل أن نحلم، لكن كنسمعوا بزاف حلم على قدك.
1: بزاف هاد الموضوع هذا كيطرح لنا بزاف ديال التساؤلات، ومن خلال دراسة ديال المجتمع وشنو كيوقع فيه، انا اللي غنقول ماشي كيفاش تتعامل مع الناس اللي كيحبطوك وما كيخليوكش انك تكون طموح وما يخليوكش انك تحلم، لكن اللي كنخاف منه اكثر هو داك الصوت ديالهم يولي على من الصوت ديالك الداخلي، تما فين كيوقع الاستسلام والانهزام وكيوقع الانكسار.
0: وفي الغالب فعلا صوتهم او يعني اصواتهم تعلو على اصواتنا الداخليه. اليوم حنا خصنا نفهموا بعدا باننا رحنا في الغالب ما كنفهموش باننا رحنا داك الشخص اللي قدامنا راه كيحبطنا، كنفكروا بانه راه كيخاف على مصلحتنا وكيخاف علينا من الفشل، وبالعكس راه كيعاوننا
1: فعلا. دابا هنا كيجي الوعي، وهنا كتجي الحاسه ديال كل شخص فينا، وهنا نبغي نعطي واحد التعاريف، لان صراحه باش نتكلموا بحال هذه المواضيع نحتاج نحدوا مجموعه من التعريفات ولا تعاريف الاشياء نحطوا عليها النقاط، زائد اننا باش نقدروا نزيدوا للقدام. السؤال اللي مطروح، واش خاص كل شيء يامن لينا بالاحلام ديالنا عاد نخدموا عليها؟ واش خاص كل شيء يثق لينا في الاحلام ديالنا عاد اننا نخدموا عليها ونحققوها؟ واش خاصنا نقنعوا كل شيء بالاحلام ديالنا وكل شيء يقتنع بالحلم ديالنا عاد ندوزو نخدموا عليه؟ اذا هذه الاسئله كتعطيك الاجوبه ديالها لا لا لا.
0: والسؤال الاخر ربما، واش خاصنا نقولوا احلامنا لاي حد؟
1: او ممتاز، هذا سؤال اخر حتى هو كينضاف. اذا كتلقى راسك ما خاصكش تشارك الحلم ديالك مع كل شيء، وما خاصكش تقنع كل شيء بالحلم ديالك، وما خاصش كل شيء يكون مآمن بالحلم ديالك. وهنا من هذا المنبر انا كنقول ان الا كانوا الاحلام ديالك كيامنوا بها كاع الناس هذاك راه ماشي حلم.
0: وحنا في الغالب ما كنقلبوا على انه اللي فاليدينا الحلم ديالنا
1: هنا
0: واش لان كنكون حنا براسنا ما مقتنعينش براسنا اننا غنحققوا داك الحلم.
1: فعلا، لانك سبحان الله العظيم فاش كتجيك الفكره ولا كيجيك داك اللحظه ديال الادراك ولا هذاك الحلم وانت كتحلم انت غتوصل ليه، وكيجيك داك الاحساس بلي راك انت قادر، دونك تما كيجي انك خاصك تدوز العمل. ملي كتبغي تدوز العمل خاصك الا تالا بغيتي تستشر مع اهل العلم واهل الناس اللي غادي يفيدوك في المشوره، لان ماشي كل شيء اللي كيتشاور معاه انه يقدر ينصحك، وماشي كل شيء كيحبطك لانه فعلا كيخاف عليك، وكاين اللي كيشوف راسو فيك دونك في الواقع وكيشوف راسو هو داكشي ما يقدرش عليه، دونك النصيحه اللي كيعطيك هو راه ماشي ليك، راه كيتكلم على راسو. راه هادشي اللي كتقول ترى بزاف وراه زعما فهمتي، ولكن ما كيقولهاش لك بطريقه مباشره، كيقول لك لا راه ما يمكنش هادشي راه صعيب وراه بدل احلم على قدك ديها في راسك وكذا. يعني هاد التعريف هذا كاسئله خاصنا نطرحوها هي الاولى. الاسئله الثانيه واحد السؤال انا مهم للمستمعين الكرام بغيتهم زعما يركزوا عليه، لان بزاف المرات كنسمعوا ما تبقاش تقارن راسك ما تقارنش راسك. ولكن بزاف الناس كنلقاهم كيقارنوا رؤوسهم. دونك هاد النقطة هذه نبغي نقسم، انا حنا في الحياة ديالنا وكمجتمع مغربي وعندنا خصوصية ديالنا، نبغي نقسم التعريف ديال النجاح، بغيت نقسمه لواحد جوج ديال المفاهيم. عندنا المفهوم الاول اللي هو النجاح الاساسي، ودائما كنهضر مع كاع الناس اللي بادين من الزيرو باش ما يجيش شي واحد يقول لك لا راه النجاح الفئة، لا كلشي بادي من الزيرو. كاين واحد ما يسمى بنجاح اساسي وكاين نجاح استثنائي. دونك بالنسبة ملي كنتكلموا على النجاح الاساسي، هو واحد الانسان تكون قرا مزيان دار واحد الخدمه عنده واحد الاسره ضمن القوت اليومي ديالو، بالنسبه لينا الشخص عنده هاد الاساسيات
0: راه ناجح،
1: فحدنا راه ناجح
0: انه قدر يقرا ويخدم ويكون اسره وعنده دار وعنده يعني طوموبيل، وهذا هو
1: الاساسيات ديال الحياه
0: كما يرى المجتمع.
1: دونك هذا راه انسان ناجح في الاساسيات. دابا عندنا المشكل حاليا هو الناس اللي كيبهضروا على النجاحات الاستثنائيه، هذا بغى يدير الملاير، هذا بغى يدير البراند المشاريع، هذا بغى يفهمشي العالميه، هذا
0: ماشي بغى دار
1: انت
0: سورتو شي مع منصات التواصل الاجتماعي ظهروا نماذج ديال النجاح اللي بسرعه قياسيه وحتى باشياء خرافيه.
1: وكيوصل للشباب انه حتى هو خاصو يدوز لديك المرحله نيشان، وكاين الناس اللي قدروا يحققوا، ولكن هي كتعتبر كلها نجاحات استثنائيه ما تنقصش، لانك اول حاجه تحتاج المعرفه، كتحتاج المهاره، كتحتاج الخبره، وكتحتاج الوقت، هذه كلها اشياء كتحتاجها. اذا غير صبر، راه كل واحد والرزق ديالك راه جاي، غير
0: ما تحرقش المراحل. دابا اغلبيه ديال الشباب ما بقاش عندهم الصبر ديال ديك المراحل الطبيعيه اللي انت كتهضر عليها واللي انا كنهضر عليها واللي

0: بمحتوى اللي ديهم كيهضروا عليها، ولا كيقول لك هادشي راه ديمودي، هادشي دي باسي، دابا مابقاش هذا، ماشي دو سلم النجاح.
1: نعم،
0: وانك القفز.
1: شوف سبحان الله العظيم، انا كنهضر عن التجربه سواء في المجال ديال المقاوله او في الجانب حتى ديال حتى في المواكبه ديال مجموعه من المقاولين باش يحققوا فعلا. مثلا انا كنلقى مثلا شخص كيحقق واحد الشيفر دافير ديال واحد 500 درهم في النهار، ويوصل يحقق واحد الشيفر دافير ديال واحد 10 درهم في النهار. راه في الاول هو براسو عقلو كيقول لك لا ما يمكنش، كيفاش غادي ندير ليها؟ لكن ملي الشخص ملي كتلقى عنده المهاره، تلقى عنده الكفاءه، وكتلقاه يعني عنده هذوك الاساسيات، كتقدر انك تبني معاه وتطور معاه ويمشي بعيد. لكن هذا اللي كيقول لك مثلا لا راه داكشي ديالكم ديمودا، بصح ماشي مشكل، هادشي ديالنا ديمودا داكور، اعطيني شنو كتعرف دير، شنو المهارات اللي عندك، شنو الخطه اللي غادي تتبع، شكون انت، شنو هي الرؤيه ديالك، اعطيني كاينين بعض الاساسيات كاينين، الا كانوا كيتوفروا فيك يلا زيد مرحبا، احنا نشجعوك وندعموك ونعاونوك. اما الا ما كانوش كيتوفروا فيك راه مع الدوره غادي تطيح، راه مع الدوره غيديو لك رزقك. متفقين؟ المشكل ماشي في هادشي، هو ان حتى الشباب ديال اليوم راه بدينا كنستهنوا ببعض الاشياء اللي هي عظيمه عندنا. مثلا بين لي طونطونز دابا خارجين، انك تقدر تستهن بالوظيفه، ما تخدمش عند الناس ويسميوها عبوديه، كاشياء اللي كتزرع في المجتمع راه كتهرس لينا المنظومه كامله، كتهرسها. وماشي كلشي يقدر يدير كلشي،
0: ماشي كلشي يقدر يدير كلشي، ماشي اي نموذج شتي واعتبرتيه انت ناجح راه هو فعلا ناجح. لان الناجح هو كيبقى نسبي، وكيبقى على حسب كل واحد هو شنو طموحه فين باغي يوصل. واش حنا كمجتمع كنشجعوا الاحلام، ام حنا نشجع الحياه الامنه؟
1: نطرح السؤال بصيغه واحده اخرى، ودائما في اطار التوعيه، بغيت الناس يفرقوا ما بين النصيحه والاحباط. يعني كيفاش نفرقوا ما بين شخص كينصحني وما بين شخص هذا كيحبطني باغي يحدني
0: كيحبطني او لا؟ وهذا اللي غيخلينا كيف نفرقوا ما بين واحد كينصحنا او وفي داك النصيحه فيها جزء من الاحباط لكن مغلف مغلف بانني كنخاف عليك، او للاخر اللي كينصحك انه غير منك.
1: نعم، دونك دائما اي شخص كنسولو على شي امر، ولا كنستشر معاه، ولا كنخبرو بشي حاجه، مباشره كيعطيني الراي ديالو. داك الراي ديالو يقدر يكون نصيحه، ويقدر يكون احباط مغلف ولا باسلوب انه نصيحه. دائما النصيحه تساعد على تحسين وتطوير الخطه ديالك للوصول للهدف. ها كيفاش دير، ما ديرش بحال هكا، ها كيفاش افونسي في هادي، تسنى ما تريش، ما ديرش هادي. دائما النصيحه غاده في الجانب ديال التحسين والتطوير. دونك الاحباط هو اللي كيشجعك انك تخلى على داك الشيء كامل وما خدامش ورا داك، فهمتي؟ هذا ما يسمى بالاحباط. الا جا شي واحد اللي كينصحك في المجال ديالك انت اللي كتخدم فيه، وشخص خبير في المجال ديالك وسابقك في الميدان وعارف، نسمع ونتعلم لانني اتكلم مع خبير، وهذا ورغم ذلك ممكن انني ندير مراجعه للكلام ديالو وندير دراسه للكلام ديالو. لكن كنهضر مع شخص اللي بعيد غير كيخاف عليا، ولا كيبغيني، ولا كيشوفني دائما في واحد لازون ديالو ما بغاش نهرب عليه، دونك كنشوف ديك الكلام ديالو الا ما كانش كيعاونني في الخطه ديالي كيفاش نوصل، نعرف هذاك بانه كله احباط.
0: والنصيحه طبعا النصح انه اللي غادي الشخص اللي يعطي يقدم النصيحه خصو تكون كتوفر فيه شروط بعدا معينه باش يقدر يقدم لك نصيحه اللي انت تكون بعدا طالبها.
1: نعم نعم،
0: هذه من جهه. لكن بعض المرات راه ماشي هذاك اللي غيحبطك راه دائما كيغير منك، لانه بعض المرات كتلقى حتى مثلا ممكن يجيك واحد الاحباط او لا ناس اللي يقدروا يوقفوك ما يخلوكش تحلم، ماشي انك تسعى في الحلم ديالك حيت خايفين عليك. تقدر تجي عند الوالد، تقدر تجي عند الوالده، تقدر تجي عند خوك، عند اختك مثلا، ويلي راه هادشي راه داروه قبل منك وما صدقش. هضرتي انت على الوظيفه، واحد اللي غيقرر انه يخلي الوظيفه ويمشي لمجال ديال المقاوله يقول له واش انت حمق، غتخلي الامان الوظيفي والامان المالي والمجتمعي وتمشي تغامر وانت ماشي في هاد السن وعندك وليدات وعندك وعندك مسؤوليه. يعني بعد ما كنقدروا ان نحبطوا الاخر خوفا عليه.
1: فعلا هنا فين كيجي الدور حتى ديال المستشارين، لان هذا الانتقال مثلا الناس اللي دوينا على الوظيفه والمقاوله، كاينين ناس اللي مختصين غير في هذه المساله هذه ديال هذا الانتقال هذا، لانه راه ما ساهلش وكيحتاج واحد المهارات معينه. بالنسبه للاشخاص اللي كيخافوا عليا باينين الوالديه والمسؤوليات وهذا، ومن حقهم انهم يخافوا، لان هنا فين كنهضر على ذاك النجاح اللي هو أساسي، وكنهضروا على ذاك النجاح.

0: استثنائي. النجاح الاستثنائي مزيان كتعرف واحد الحاجة شنو المهارة اللي موجد لها، شنو هي الخطة ديالك، وانت كيفاش كتستثمر في هذاك الجانب. نعطي مثلا شخص مثلا في واحد الوظيفة معينة، وهنا فين كان أدعو الناس إلى التحسين المستمر في أي شيء. مزيان تكون أنك في وظيفة سواء كنتي مرتاح ناشط فيها عجبك، سواء كنتي ما مرتاحش ما ناشط، لأن التحسين المستمر هو من أوجب الواجبات على أي واحد في مجال معين. تقدر تكون خدام في واحد المهنة ولكن كيعجبك واحد المجال واحد آخر، ولا كيعجبك واحد نوع ديال المشاريع واحد أخرى. هنا فين كنجي، شنو خاصني نقرا، كيفاش خاصني نتعلم، شنو هما الاستثمارات اللي غادي نبدا ندير شوية بشوية، واش نقدر نستثمر ساعة في النهار، واش نقدر نستثمر ساعتين وكان نخدم عليها بالتراكم، من بعد واحد سنة من بعد واحد سنتين كنلقى راسي رانا غادي كنصيب. بعد الخطة هذه واحد سيدة كندرس معها المواكبة كانت أستاذة في التعليم الخاص، حاليا عندها جوج ديال المشاريع ديال الكريش. باش اقسم لك بالله الا بالكرسي وبطاويله وبصبوره فهمتي باش كتشري، يعني بواحد الماتيريال اللي شويه بشويه
1: بسيط بشويه بسيط. شوية.
0: لكن راه هاد السيمانه كراسة وسيمانه اخرى طوابل وسيمانه اخرى كذا
1: طويل،
0: لان تما فين كاين. ونقول لك اختي حنان واحد الجمله، وانا اللي كنتكلم معك دابا على الاحلام والناس كيسمعوني يقول كذا واش محقق الاحلام ديالو. انا الاحلام ديالي باقي ما حققت فيها حتى حاجه، ولكن الاحلام ديالي اللي باقا ما تحققاتش عاوناتني باش نخرج احسن نسخه مني.
1: عشتي الاحباط؟ كان علاش كنسولك، لانه انت كتواكب الناس على انهم يكونوش ما يتحبطوش وما يكونوش محبطين كذلك، لان احنا ماشي غير ما نتحبطوش حتى حنا ما نكونوش كنحبطوا الاخرين. عشتي انت ربما تجربه اللي بغيتي دير شي حاجه ومحيط ديال كله ما كانش داعم لك؟
0: نعم، الخدمه ديالي من بعد خديت الدبلوم ديالي اول احباط بعدا عشته هو ان فاش كنت كنقرا على قبل واحد النوع ديال الخدمه. كنقرا بالضبط غناخد داك الدبلوم ونخدم في ديك البلاصه، وكنت مجد وكنقرا مزيان لان عارف ان هذيك هي الفرصه اللي تتبان لي الوحيده اللي كاينه. من بعد المشاركه ديالي في الامتحان ودوزت امتحان شفوي وكتابي وكل شيء دوزناه مزيان، القسم اللي كان فيه الفوج اللي كان فيه 80 واحد كل شيء خدم، حنا ثلاثه اشخاص اللي ما خدمناش تما بلا ما نذكر الشركة إكس معروفة وكبيرة. دونك 80 واحد من الناس اللي كيقراو مزيان وكيراجعوا مزيان، ثلاثة ما خدموش في ديك البلاصة، مشكلة.
1: ثلاثة عدد قليل
0: قليل 80. إحباط كبير، باقي ما كنعرفش شنو هي الإيجابية، وباقي ما كنعرفش شنو هو التفاؤل، وباقي ما كنعرفش بزاف ديال الحوايج.
1: وحتى السن كيكون الإنسان باقي صغير.
0: نعم،
1: باقي ما عندوش.
0: كان معي واحد السيد كان ديك الساعة بطل ديال العصبة في التايكواندو، مهم جاتو شي خدمة أمشي مزيانة جاب بالزربة سميتو مشى، وهذاك السيد الآخر ما عرفتوش فين كان مشى وبقيت بوحدي. دونك إحباط. دونك غادي تجي غادي نسويتشي باش ندير دبلوم واحد اخر، لكن اون باغالي مشيت خدمت هذاك الدبلوم اللي ما بقيتش باغيه وديك الحرفه اللي ما بقيتش باغيها. وفي نفس الوقت بديت كنقرا الكور دي سوار جيستيون دونتربريز واحد 3 زون مع الخدمه وانا كنقرا، دونك معاهم خدمه وقرايه وخدمه وقرايه.
1: يعني الانسان ما يستسلمش.
0: كي ربي كيما كنقولوا كيتسد واحد الباب ربي كيحل لك بيبان. غير اللي خاصك تعرفي هو انه من بعد سنوات ديك الشركه سينيت معاهم كونطرا فيها سيمو، مشيت قريت دوك الناس اللي قراو معايا
1: اللي رفضوك. الناس اللي رفضوك هذه زوينه النصيحه. علاش؟ لانه وسورتو حدا با الشباب والتلاميذ اللي نجحوا في البكالوريا اللي دوزوا بزاف ديال لي كونكور وكيكونوا باغين مثلا تخصص معين وما كيتقبلوش.
0: نعم.
1: وكيعتبروا بانها نهايه العالم.
0: نعم،
1: ان صافي الدنيا كحله وداكشي اللي كانوا كيحلموا به ما كاينش، وشنو غادي يديروا دابا؟
0: سؤال زوين بزاف، وفعلا الشباب ديال دابا هو اللي مهم دابا، لاننا كنتكلموا على كاينين فرص كثيره كثيره كثيره، الفرص لا تعد ولا تحصى، وانا اقول بانها بعدد انفاس الانسان، الفرص بعدد انفاس الانسان. اون كيما نقولش واش الفرص هي غتجيني، واش كاينه هاد الفرص، ماشي هذا هو السؤال الصحيح. السؤال هو واش انا كنستعد بما يكفي وكنوجد راسي الفرص اللي جايه، لان المهم اللي غتصيم يعرفوا الشباب دابا هو شكون انت، شنو هو الطموح ديالك، واش كتعرف تخطط، شنو اللي جاي من هنا لخمس سنين، كيف فين باغي تكون، شنو هي المهاره اللي دابا خاصك تعلمها، فين خاصك تانفيستي الوقت ديالك، وشنو هو لو ستيل دو في ديالك. انا واحد المساله وكنقولها لبزاف الناس، تهلا غير في صحتك باش ملي يجي الرزق بعدا تتمتع به.
1: صح،
0: ماشي تبقى
1: تلقاك
0: منهك وما تقدرش تتمتع به. وهذا من حسن الظن بالله انك دائما دير برنامج ديال الرياضه، كتاكل مزيان، كتنعس مزيان، في النفسيه ديالك مزيان، وعندك ايمان بان

الاحلام ديالك غادا تحقق وتلقاك في احسن حله وتلقاك في احسن صيفه وفي احسن شيء. دونك وكنقول بان الاحلام ولا الاهداف ولا الشركات هي ماشي هي اللي كتحقق.

0: صح صافي يمشي ينعس، الحلم تحقق.
1: صح، بداية العمل
0: راه
1: بداية
0: الله بدا،
1: الاشتغال.
0: واش غادي ينجح داك الشيء، واش غيمشي، واش خاصك تفيق، واش خاصك تخدم، واش خاصك تكون، ثم عاد بدات الخدمه ديالك. وتما فين كنقول هذا روحنا على الرحله، واش المهارات اللي خاصهم يكونوا عندك. دابا الناس باغي غير ياخذ وما يدير
1: ما
0: حتى شي
1: يعرفش.
0: حاجه.
1: وانا علاش قلت لك سورتو، انا كنشوف بزاف ديال الشباب اللي كيتحبطوا ملي ما كيتقبلوش في كونكور مثلا ديال الميديسين، ولا كونكور ديال الاركيتكتور، ولا كونكور ديال يكونوا هما طامعين فيه. وبالنسبه لك ملي كتسول كتقول له واخا دابا انت ما تقبلتيش في هذا الكونكور، شنو غدير؟ كيقول لك ما بقى لي ما ندير. وبالعكس، لان انت كنتي مركز على واحد الحاجه، وسع الافق ديالك، وسع النظره ديالك، غيبان لك حاجات اخرين.
0: هنا فين كاينه واحد القاعده مهمه، هو ان الرزق، وهذه خاص كل شيء يعرفها، هو ان الرزق عند الاسباب وليس بالاسباب. رزقك اللي شنو غادي، شنو غتاكل، شنو غتلبس، فين غتعيش، شنو غيكون عندك، شنو غتملك وكذا، هو عند الاسباب وليس بالاسباب. انت ملي كتقول بالاسباب، اذا درتي واحد السبب وما لقيتيش كتحبط. اما الا قلتي عند الاسباب، غدير هذا السبب وما لقيتيش رزقك فيه، غتمشي دير سبب لاخر عاوتاني وما غتلقاش رزقك فيه، وغدير الاخر تما فين غادي تلقى. وملي تلقى تما ما تقولش راه هذه الحاجه دارت لي رزقي، لا، راه رزقك كان موجود هنايا وانت بقيتي كتحاول تلقيتي. فالناس بكري كانت عندهم واحد الفراسه قويه، ومن بينهم سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام كان يقدر يشوفك يقول لك انت شنو خاصك دير مباشره. حاليا راه الشباب خاصو يعرف راسو، خاصو يجرب بزاف الاشياء باش يلاه يلقى ذاته. وما يمكنش تلقى ذاتك انت كنتي واحد 18 عام من غام صغير في المراقبه وفي الامتحان، ودوز امتحان ونجح والنقاط وهذا وهذا، دزتي ما جربتيش بزاف ديال المهن، ما جربتيش بزاف ديال الحاجات. دونك خاصك تعطي راسك انك تجرب تلقى راسك. وهذا الدور ديال النوادي ولا لي كلوب اللي كيداروا مثلا دابا في لي زيكول سوبيريور، وحتى في الكليه راه ولات هذه المساله. وانا كنعرف شباب تبارك الله اللي بدا اسسوا واحد النادي، ومن بعد دابا كونوه شركه ومشاو فيه بعيد.
1: وحتى كان كيخدموا عليه بزاف دور الشباب.
0: نعم.
1: كان عندهم دور كبير جدا، هو انه دابا انا صراحه يحزنني كتشوف شاب عنده 17 ولا 18 ولا 19 ولا حتى 20 عام ويقول لك ما بقى ما يدار. شنو دوزتي انت؟
0: وحتى في انا دابا مثلا في المركز عندنا، احنا دابا محتاجين ناس يخدموا معنا في المركز، عندنا ناس محتاجين على الاقل واحد سبعات ناس. راه كندوز بزاف ديال لي زونتروتيان، راه الناس باغي غير تاخذ، ما باغا ما تعطي ما حتى شي حاجه.
1: زوين انه كيف ما كنقولوا ما نكونوش حنا نحبط الاخرين باش ما يحققوش احلامهم، وكذلك ما نتحبطوش. كيفاش ربما انه نحسنوا نفسنا ملي نحلموا؟ انا كنعتقد ان الحلم خاصو يكون قابل للتنفيذ، قابل انه يتحول الى هدف وينفذ.
0: انا ملي كنهضر معك كنهضر معك كمختص، يعني مثلا ملي كيجيني واحد الشخص هو محبط وعيني مسدودين وطافي والامل ما كاينش، دونك يعني من بين الادوات اللي خاصني نستخدم معاه هو انه نبين ليه بانه يقدر فعلا يحلم الاحلام الكبيره وما نحبطوش، ونشجعه نقول ليه بانك قادر كمستوى اول، لانه في مرحله ديال فقدان الامل، دونك خاصني نعطيه الامل باش يدوز للمرحله ديال الاشتغال والحركه. ملي يدوز يبدا يشتغل ويبدا يتحرك ويبدا يخدم، ديك الساعه هو غيبدا يكتشف في راسه بان الاحلام ديالو تحتاج الى خطه والى عمل والى صبر والى والى. دونك انا ماشي كنقول بان من لا، هو وسيله لاخراج واحد الشخص اللي في الحضيض انه يخرج للامل. ومؤخرا كنت لقيت مع واحد السيد اللي كان حضر لي هذه واحد 7 سنوات في واحد التكوين، وجاي على اساس انه يقول لي ما كاينش شي حاجه سميتها الايجابيه، وحتى داك التكوين اللي دايرينه جاي باغي يقول لنا نتوما راه كتخربقوا. ولكن فاش جا وحضر قال لي كاينه شي حاجه هنايا، وديك الوقيته كان دار بيديه، يعني كان داير مشكل كبير في الواقع ديالو، يعني مدمر. حاليا هذا الشخص راه غيكون كيسمعني، حاليا عنده شركه ديال التوصيل ومجموعه من الدراجات الناريه، وعنده سيارات وعنده محل كبير. وكنتلاقى معاه دابا كنقول ليه المغرب ما فيه ما يدار، ما كاين حتى حاجه، كيقول لي اسكت خلينا نخدموا استاذ، اسكت خلينا نخدموا. دونك كاين، دونك ماشي ما نحلمش، حلم باش تخرج بعدا من هذاك المستنقع اللي انت غارق فيه، ومن بعد راه غادي تفهم بان الامور راه فيها العطاء والاخذ، وفيها المسؤوليه، وفيها المهارات، وفيها العلاقات، وفيها اشياء.
1: صح، ودائما كاين ما يدار، خصك غير انت تكون عندك القابليه ان خصك دير.
0: ماشي احنا اللي كنقولوها، ونقولوا حتى كاين حديث ديال سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول لا زال الخير في امتي الا ان تقوم الساعه. لا في الناس، لا في الخير، راه كيما كاين الشر كاين الخير
1: طبعا. استاذ العربي البولالي، مدرب ومستشار في الايجابيه وتطوير الذات، شكرا بزاف انك كنتي معايا اليوم في طاقه ايجابيه.
0: الله يعطيك الخير، ونسي كلك طاقه ايجابيه، تبارك الله عليك، دائما كنستمتع معاك والمواضيع اللي كطرحيهم، وان شاء الله دائما نكونوا عند حسن الظن للمستمعين.

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.